0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل،

0: الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري، ما تيسر من سورتي نوح والجن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري، ما تيسر من سورتي نوح والجن.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا

0: معدود.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة هود.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

يقول الله تعالى في كتابه الحكيم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم.

0: سبحان الله.
1: عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.

0: سيدنا محمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.
0: محمد اللهم صل على

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها. أخرجه البخاري. عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. النصب التعب. ومن قوله تعالى: ولهم عذاب واصب، أي لازم ثابت. ولا أذى، يلحقه من تعدى الغير عليه. ولا غم، هو أيضا من أمراض الباطن، وهو ما يضيق على القلب. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كروبات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. أخرجه البخاري. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. قال ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أخرجه البخاري. عن أبي بردة بن أبي موسى أن عبد الله بن عمر قال له: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله في شأن ساعة الجمعة شيئا؟ قال: نعم.
2: سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة.
0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة النمل.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة النمل.
1: تستمعون إلى حياة FM.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال: دعوها فإنها منتنة. فسمع بذلك عبد الله بن أبي فقال: فعلوها؟ أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فقام عمر فقال: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. أخرجه البخاري. عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. أخرجه البخاري. عن أم كلثوم بنت عقبة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. أخرجه البخاري.
1: تستمعون إلى حياة FM.
0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورتي النجم والقمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورتي النجم والقمر.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر.

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يوسف العيدروس ما تيسر من سورة عبسة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فجر.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يوسف العيدروس.
2: تستمعون إلى حياة FM.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 151.
1: باب غزوة أحد. الحديث 1631. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات في يده ثم قاتل حتى قتل. باب قول الله تعالى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. الحديث 1632. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه، عليهما ثياب بيض كأشد القتال، ما رأيتهما قبل ولا بعد.
2: في هذا الحديث يبين رجلين كانا يقاتلان عن النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد، وبمراجعة صحيح مسلم يظهر أن هذين الرجلين هما جبريل وميكائيل عليهما السلام، وهذا فيه إثبات أن الملائكة لم تقاتل معه إلا يوم بدر، وفي غيره كانوا مددا وتحفيزا. ولا مانع من هذا أن يتجلى هذان الملكان في صورة رجلين يقاتلان وينافحان عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: الحديث 1633. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: نثل لي النبي صلى الله عليه وسلم كنانته يوم أحد فقال: ارمي فداك أبي وأمي. باب قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الحديث 1634. عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه

0: شيء. الحديث 1635 عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الآخرة من الفجر يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، إلى قوله: فإنهم ظالمون. باب قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. الحديث 1636 عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه قال لوحشي: ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال: نعم، إن حمزة قتل طعيمة بن عدي بن الخيار ببدر، فقال لي مولاي جبير بن مطعم: إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. قال: فلما أن خرج الناس عام عينين، وعينين جبل بحيال أحد بينه وبينه واد، خرجت مع الناس إلى القتال، فلما اصطفوا للقتال خرج سباع فقال: هل من مبارز؟ قال: فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فقال: يا سباع، يا ابن أمي أنمار مقطعة البذور، أتحاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب. قال: وكمنت لحمزة تحت صخرة، فلما دنا مني رميته بحربتي فأضعها في ثنته حتى خرجت من بين وركيه. قال: فكان ذاك العهد به. فلما رجع الناس رجعت معهم فأقمت بمكة حتى فشى فيها الإسلام، ثم خرجت إلى الطائف فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا، فقيل لي: إنه لا يهيج الرسل. قال: فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآني قال: أنت وحشي؟ قلت: نعم. قال: أنت قتلت حمزة؟ قلت: قد كان من الأمر ما بلغك. قال: فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ قال: فخرجت. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج مسيلمة الكذاب، قلت: لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة. قال: فخرجت مع الناس، فكان من أمره ما كان. قال: فإذا رجل قائم في ثلمة جدار كأنه جمل أورق تائر الرأس، فرميته بحربتي فأضعها بين ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه. قال: ووثب إليه رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته. باب ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الجراح يوم أحد. الحديث 1637 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه، يشير إلى رباعيته، اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله.
1: في هذا الحديث يبين معاناة النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد عندما نزعت رباعيته، وهي تلك السن التي تلي الثنية من كل جانب، وفي هذا اشتد غضب الله تعالى على من فعل بالنبي هذه الفعلة، وهو عتبة بن أبي وقاص. وتمام الحديث أن غضب الله كذلك يكون على رجل يقتله النبي عليه الصلاة والسلام، وحصل، والنبي قتل بيده في يوم أحد أبي ابن خلف الجمحي صلى الله على رسول الله.
0: باب قول الله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول. الحديث 1638 عن عائشة رضي الله عنها لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا، قال: من يذهب في إثرهم؟ فانتدب منهم 70 رجلا. قال: كان فيهم أبو بكر والزبير رضي الله عنهما.
1: في هذا الحديث تظهر شجاعة الصحابة رضي الله عنهم وشجاعة قائدهم النبي محمد عليه السلام، فإنهم مع الجراح

0: اللحات التي أصابتهم ندبهم رسول الله إلى اللحاق بالقوم المشركين وقال من يذهب في إثرهم، فانتدب منهم 70 رجلا خرجوا مرهبين لأولئك الأعداء، فكان منهم عمر وكان أبو بكر وكان عثمان وكان علي رضي الله عنهم. وقد أرخ القرآن ذلك بقوله الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح.
1: باب غزوة الخندق وهي الأحزاب. الحديث 1639 عن جابر رضي الله عنه قال إنا يوم الخندق نحفر، فعرضت كدية شديدة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه كدية عرضت في الخندق، فقال أنا نازل، ثم قام وبطنه معصوب بحجر، ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب، فعاد كثيبا أهيل. الحديث 1640 عن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب نغزوهم ولا يغزوننا.
0: في هذا الحديث علم من أعلام النبوة تحقق، قوله نغزوهم ولا يغزوننا، وقد تحقق ذلك فعلا، فقد اعتمر بعد ذلك وقد صالح قريشا في الحديبية، ثم كان فتح مكة المظفر، وبذلك غزتهم دعوة الإسلام وقد كفوا أذاهم من بعد عن الإسلام وعن نبي الإسلام.
1: الحديث 1641 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده.
2: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. ورد في الحديث القدسي: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي. هنا الشاهد: من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب. أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي. إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب. الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها. الله جل جلاله يقول في القرآن الكريم: والله يريد أن يتوب عليكم، أي إنه ينتظركم، أي إنه يفرح بتوبتكم. لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وردت قصة أن أعرابيا يقطع الصحارى على ناقته، جلس ليستريح فأفاق فلم يجد الناقة، فأيقن بالهلاك المحقق، فجلس يبكي ثم يبكي حتى أخذته سنة من النوم، فأفاق فرأى الناقة فاختل توازنه، فقال: يا ربي أنا ربك وأنت عبدي. انظر إلى تعقيب النبي على هذه القصة، قال: الله أفرح بتوبة عبده من ذلك البدوي بناقته، لأنه خلقنا ليرحمنا، لأن الله عز وجل يقول: إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. وكأن نظام الأبوة والأمومة تعريف بالله عز وجل. هذه الأم مهما قصر ابنها في حقها، مهما ابتعد عنها، مهما بالغ بالإساءة إليها، إذا رجع إليها تائبا معتذرا تقبله وتضعه في قلبها. كأن الله عز وجل حينما قال: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، كأن نظام الأبوة يعرفنا بطبيعة العلاقة بين العباد وربهم. الله جل جلاله يريد أن يتوب علينا. لو تصورنا العكس، لو أن باب التوبة مغلق، ما الذي يحصل؟ أي عبد أخطأ خطأ يتفاقم هذا الخطأ، لأنه يائس من المغفرة، يائس من التوبة. لكنه بباب التوبة الذي فتحه الله على مصراعيه، العباد يقبلون على الله عز وجل: لو جئتني بملء السماوات والأرض خطايا غفرتها لك ولا أبالي. إذن التوبة رحمة الله عز وجل، فتح أبوابها لعباده العاصين لعلهم يعودون إلى ربهم مستغفرين تائبين. ولكن لا بد من مقدمة ثانية. هذه المقدمة أنه من بين ظلمات الواقع البئيس الذي يعيشه عالمنا الإسلامي اليوم، بدأ فجر الصحوة يسفر عن يوم مشرق، يبدد بإذن الله ظلمات الجهل والانحراف. ولعل من ألمع صور فجر هذه الصحوة وأحقها بالاستبشار هذا الجيل الطاهر من شباب الأمة، الذي بدأ يتوافد إلى المساجد مودعا أماكن اللعب والفجور، مقبلا على دينه مفارقا لما سواه. هنا يفتر ثغر الأمة عن ابتسامة ملؤها الأمل والاستبشار. فهؤلاء بإذن الله هم طليعة الأمة وهم مستقبلها. الحقيقة أنه قبل 50 عاما لا تجد في المساجد إلا كبار السن، أما الشيء الذي يملأ الصدر فرحا والقلب سرورا أنك تجد هؤلاء الشباب قد هجروا أماكن اللهو وارتادوا بيوت الله عز وجل. إذن هذا نوع من التوبة الجماعية، هذا لم يكن من قبل. شيء آخر، هذا النشأ المبارك حينما أقبل على العلم الشرعي وعلى منابع الفكر الأصيلة ساعيا لتحصيل العلم، نراه يطرح مشكلات لذلك لابد من تحفظ قبل أن نبدأ في الحديث عن معاني التوبة. هذه الحلقات المباركات بإذن الله ليست موجهة للشاردين، إنهم لا يسمعونها، كما أنها ليست موجهة للسالكين، إنها موجهة لشريحة من المجتمع ندموا على ما فرطوا وأقبلوا على الله. هؤلاء عندهم آلاف الأسئلة. هذه الشريحة التي شردت من قبل ثم رجعت إلى الله. فالشارد أو الذي لا يزال شاردا لا تعنيه هذه الحلقة، والسالك إلى الله عز وجل تجاوز هذه المعاني. ولكن أنا أخاطب شريحة من الشباب واسعة جدا رجعت إلى الله وأرادت أن تسلك طريق الحق. لذلك في ثنيات هذه الحلقات إن شاء الله تعالى معان دقيقة جدا حول مفهوم التوبة وحول حقيقتها وحول قبولها وحول علاقتها بالذنب وعلاقتها بالإصرار وعلاقتها بالاستغفار وما إلى ذلك. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. هذا المخلوق الأول حينما يحرك شهوته وفق قنوات الشرع يكون تائبا. الشهوة مودعة في أي إنسان، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرس. ركب في الإنسان حب الشهوات من النساء والبنين والأموال وما إلى ذلك. هذه الشهوة التي أودعت في الإنسان من دون منهج إلهي تتحرك حركة واسعة جدا. من هو المؤمن الذي جعل حركته وفق هذه الشهوة ضمن منهج الله عز وجل؟ هذا المعنى دقيق جدا يؤكده قوله تعالى: ومن أظلم ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. عند علماء الأصول المعنى المخالف، المعنى العكسي. المعنى المخالف أنه من اتبع هواه وفق منهج الله لا شيء عليه أبدا، لأن الإسلام ليس فيه حرمان ولكن فيه تنظيم. ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة. الإنسان يشتهي المرأة، فتح له باب الزواج. يشتهي المال، فتح له باب العمل. يشتهي أن يكون إنسانا مرموقا، فتح له باب القرب من الله. ورفعنا لك ذكرك. ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. أرأيت إلى بنزين السيارة؟ هذه مادة متفجرة حينما توضع في مستودعاتها المحكمة وتسير في الأنابيب الدقيقة المحكمة وتنفجر في الوقت المناسب وفي المكان المناسب تولد حركة نافعة. أما إذا خرج هذا البنزين عن مساره وأصابت المركبة شرارة أحرقت المركبة ومن فيها. الشهوات يمكن أن يسلك بها الإنسان قنوات نظيفة ويمكن أن تتفلت من منهج. كأن الشهوة محرك قوي، وهذا المحرك يحتاج إلى مقود. الشرع مقود، المنهج الإلهي طريق، والإنسان باختياره وبإرادته الحازمة كالمقود يوجه هذا المحرك القوي إلى هدفه الصحيح المقبول النبيل ويبقى على الطريق. حال الناس قوة اندفاعية كبيرة بلا مقود، لذلك الشهوة تردي صاحبها إن لم يسلك بها منهج الله عز وجل. وهذا المعنى دقيق جدا. ومن أظلم ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. إذن أية شهوة يمكن أن تتحرك 180 درجة، لكن الشرع جعل لهذه الحركة حدودا بحيث ليس فيها عدوان ولا تقصير. فالعدوان هو أن تأخذ ما ليس لك. إذن أصل التوبة أن في الإنسان شهوات، فإذا تحرك بها حركة عشوائية يحتاج إلى أن يعيدها إلى قنواتها الصحيحة، إلى مسراها الصحيح. والأمثلة كثيرة جدا. متاح لك أن تنظر إلى زوجتك أو إلى محارمك، وليس متاحا لك في الشرع أن تنظر إلى امرأة لا تحل لك. هذا عدوان. لو أنك أقمت علاقة مع امرأة لا تحل لك هذا ذنب كبير، لأنه لعب بمنهج الله عز وجل وإساءة إلى طبقات المجتمع. إذن أصل التوبة أن توقع شهوتك وفق منهج الله، أن تسير هذه الشهوات في قنوات نظيفة. إذن أؤكد للإخوة المستمعين وللإخوة الشباب أنه ليس في الإسلام حرمان ولكن فيه تنظيم. هناك من يتوهم أنه لمجرد أن تتدين فهناك الحرمان، لا، هناك التنظيم. لا شك أنك إذا سرت في حقل ورأيت لافتة كتب عليها حقل ألغام لا تحقد على واضع هذه اللافتة بل تشكره، إن هذه اللوحة ليست قيدا لحريتك بل هي ضمان لسلامتك. فالذي يتفلت من منهج الله يندم أشد الندم حينما يدفع ثمن انحرافه وخطاياه، والذي يتقيد بمنهج الله له في الدنيا حياة طيبة، وإذا انقلب إلى الله عز وجل له جنة عرضها السماوات والأرض. لمجرد أنك تؤمن بالجبر فأنت عطلت الدين وعطلت الثواب والعقاب وعطلت الجنة والنار وعطلت بعثة الأنبياء. أنت مخير. جاء برجل إلى سيدنا عمر شارب للخمر فقال أقيم عليه الحد، قال والله يا أمير المؤمنين إن الله قدر علي ذلك. استمع إلى ما قاله عمر عملاق الإسلام، قال له إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار. أقيم عليه الحد مرتين، مرة لأنه شرب الخمرة ومرة لأنه افترى على الله. لمجرد أن توقن أن الله أجبرك على المعصية فأنت جبري، وهذه عقيدة فاسدة لا سمح الله ولا قدر. لمجرد أن يتوهم الإنسان أن الله أجبره على ذنوبه، ما كان الله ليفعل ذلك. إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، هذا مستحيل، إن هي إلا أعمالنا يحصيها الله علينا. ورد في الحديث القدسي الصحيح، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر. ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ورد عن الإمام الحسن رحمه الله تعالى أن الله إذا أجبر عباده على الطاعة بطل الثواب، ولو أجبرهم على المعصية بطل العقاب، ولو تركهم هملا لكان عجزا في القدرة. إن الله أمر عباده اختيارا ونهاهم تحذيرا وكلف يسيرا ولم يكلف عسيرا وأعطى على القليل كثيرا. بدايات هذه الحلقات يجب أن نوضح حقيقة الذنب. الذنب من صنع صاحبه. حينما يتوهم المتوهم أن الله أجبرنا على الذنب وقع في عقيدة فاسدة فسادا كبيرا، إن هذه العقيدة تحجبه عن الله. العوام لهم كلمات تشبه الكفر، يقول لك بعضهم يعني باللغة الدارجة طاسات معدودة بأماكن محدودة، لا تعترض تنطرد، هيك الله مقدر عليه، هي كلمات لا معنى لها. آن الأوان أن ننزه عقولنا وألسنتنا عن مثل هذه العقائد الزائغة.
1: أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: حياة اف ام.
1: فوالله ما منكم رجل اعلم بالاشعار مني ولا اعلم برجزي.
2: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
1: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى.

0: FM القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من أول سورة الملك إلى الآية 28 نهاية سورة نوح.

وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو

لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من أول سورة الملك إلى الآية 28 نهاية سورة نوح.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

0: حياة اف ام. القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على سيدي وسيدكم رسول الله، اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن ساداتنا الصحابة البررة، واجزهم اللهم عنا وعن دينك وعبادك خير الجزاء. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأخوة والأخوات، ونستفتح بالذي هو خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.

الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين

من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة.

وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون فإذا قرأت القرآن أي إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ذلكم أن الشيطان يا أخوة لا يفتأ أن يأتي الإنسان من جوانبه كلها كما قال اللعين ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم فالله تبارك وتعالى يريد منا دائما أن نلجأ إليه ونستعيذ به من وسوسة هذا الشيطان إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون هذا الشيطان يا أخوة ليس له سلطان على المؤمنين المتوكلين والله تبارك وتعالى ذكر صفتين هنا لعباده الإيمان به والتوكل عليه قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا إنما سلطانه على الذين يتولونه يجعلونه وليا بهم والذين هم به مشركون يشركون به مع الله فيطيعونه يا أخوة وكان حقهم أن يطيعوا ربهم ثم يا أخوة سلطان الشيطان إنما هو الوسوسة الشيطان لا يقهر الإنسان على أن يعمل شيئا

فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فالشيطان ينفي أن يكون له سلطان، وهنا القرآن يقول إنما سلطانه على الذين يتولونه. وقد قلت لكم يا أخوة من قبل حلقة أو اثنتين، إن الكلمة في القرآن الكريم قد يكون لها أكثر من معنى. فالسلطان الذي ثبت هنا معناه الوسوسة، إنما سلطانه على الذين يتولونه. والسلطان الذي نفي في الآية السابقة في سورة أبينا إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم وعلى نبينا وأنبياء الله صلاة وسلامه، وما كان لي عليهم من سلطان، يعني ما كان لي أن أقهرهم، ليس لي القوة على قهرهم. إذن كلمة السلطان في الآيتين كل واحدة لها معنى يغاير المعنى الآخر. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ثم يذكر الله تبارك وتعالى بعض ما يثيره الناس من المشركين أو أهل الكتاب. وإذا بدلنا آية مكان آية، يعني جئنا بآية في القرآن الكريم تخالف ما جاء في التوراة مثلا، والله أعلم بما ينزل، الله أعلم بالذي ينزله، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والله يعلم بما ينزل. وإذا بدلنا آية مكان آية، والله أعلم بما ينزل، قالوا إنما أنت مفتر، تفتري هذا، بل أكثرهم لا يعلمون. وبعضهم يعاند، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، نزله جبريل، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. نزله روح القدس من ربك بالحق، لماذا؟ ليثبت الذين آمنوا، يثبتهم على الخير، والله يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم ماذا؟ بعد هذه المنحة العظيمة النعمة وهي التثبيت، بعد ذلك هو هدى وبشرى للمسلمين كما مر معنا من قبل، وهدى وبشرى للمسلمين. ثم يقول الله ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. وهذا أمر عجيب، البشر الذي قالوا إنه يعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن كان حدادا روميا في مكة، وكان أعجميا ذا لكنة لا يستطيع أن يتقن الحديث باللغة العربية. وهذا القرآن لسان عربي مبين عجز الفصحاء عن أن يأتوا بصورة قصيرة منه. فهل يعقل يا أخوة أن يكون هناك حداد رومي لا يحسن النطق بالعربية أن يكون قد علم النبي القرآن؟ يا أخوة، شيخنا الدكتور محمد عبد الله دراز رحمه الله رحمة واسعة له كتاب عظيم اسمه النبأ العظيم، جعز الجزء الأول منه، هو فيه أمران اثنان أو بابان اثنان، الباب الثاني في إعجاز القرآن، لكن الباب الأول جعله أدلة مثبتة أن هذا القرآن هو من عند الله. وأنصح من استطاع قراءة هذا الجزء أن يقرأه، وهو الجزء الأول من أول الكتاب إلى صفحة 80 أو 90، الكتاب ليس كبيرا. فجزى الله شيخنا خير الجزاء، اسم الكتاب النبأ العظيم، ومؤلفه الدكتور محمد عبد الله دراز رحمه الله رحمة واسعة. إنما يعلم بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم، لأنهم لا يحبون الهداية وسيلقون جزاءهم عذابا أليما موجعا. إنما يفتري الكذب ويختلق هذا القول الذين لا يؤمنون بآيات الله، لا يؤمنون بآيات الله، وأولئك هم الكاذبون، يعني أولئك هم الذين ثبتوا على الكذب، وأولئك هم الذين استغرقوا الكذب كله، وكأن الكذب ظرف لهم، وأولئك هم الكاذبون.

وفي الحديث يا أخوة، الحديث يفسر هذه الآية، الله تبارك وتعالى أمر بالصدق لأنه يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإن الله ينهى عن الكذب لأن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وهؤلاء الناس كذلك، أولئك هم الكاذبون. ثم يذكر الله تبارك وتعالى قضية من القضايا التي ينبغي أن يتنبه لها المسلم. وقالوا إن سيدنا عمار رضي الله عنه الذي استشهد أبواه ياسر وسمية وكانوا من أول شهداء الإسلام، حينما أسلم عذبه المشركون وطلبوا منه أن يشتم محمدا ففعل وندم، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فنزلت الآية: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يعني هذا الذي كفر بالله وقال كلمة لا يرضاها الله ورسوله إلا إذا كان مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان، لا شيء عليه ولا جناح عليه. ولذلك طمأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا عمار رضي الله عنه بأنه ليس عليه شيء وليس عليه حرج. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب أليم، أي الذين امتلأت قلوبهم بالكفر ورضوا به واستحسنوه واطمأنوا إليه، وهؤلاء لهم العذاب الموجع. لماذا؟ ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، آثروا الدنيا على الآخرة وفضلوها ورضوا بها، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وذلك بأن الله تبارك وتعالى لا يهدي القوم الكافرين لأنهم هم الذين اختاروا الكفر ولم يرغمهم الله تبارك وتعالى عليه. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، نعوذ بالله من ذلك، وأولئك هم الغافلون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. قلنا جرم معناها حق، أي حقا أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك لمن؟ للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، من بعد ما فتنهم الكفار وحملوهم على ما يكرهون، ثم جاهدوا وصبروا بعد أن فتنوا هاجروا، وبعد أن هاجروا جاهدوا وصبروا على كل شيء في هذه الحياة وصبروا على الجهاد، إن ربك من بعدها لغفور رحيم، سيغفر لهم ما كان منهم قبل هجرتهم، رحيم بهم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، نعم الله تبارك وتعالى سيفتح المجال للناس جميعا ليقول كل إنسان ما عنده، لأن كل شيء مكتوب في اللوح، ويوم تبلى السرائر ليس هناك شيء خفي. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، كل واحد يجادل عن نفسه، وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا

كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم.

شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا

فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في

0: تلكم هي آخر سورة النحل، سورة النعم، وسنفسر هذه الآيات إن شاء الله، هذه الآيات الكريمات في الحلقة التالية. وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وجزى اللهم سادتنا الصحابة البررة عن دينه وعباده وعنا جميعا خير الجزاء، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة الإسراء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة طه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة طه.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل. سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أبو بكر الشاطري، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة النجم وسورة القمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة النجم وسورة القمر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين، إخواننا الكرام المستمعين، أخواتنا الكريمات المستمعات، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. نحن بفضل الله في رحلة مع سورة البقرة فسطاط القرآن، توقفنا عند الآية 79 بعد 100، وذلك قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. إخواننا، هذا القرآن فيه تنظيم كل شيء من ضمن القوانين التي قننها القرآن. موضوع القصاص، القاتل يقتل، رجل برجل، امرأة بامرأة، أيا كان، عبد بعبد، حر بحر، هذا قانون الإله سبحانه. ولكم في القصاص، قصاص معناها المساواة والعدل، حياة، حياة للمجتمع، لأنه من علم أنه سيقتل إن قتل يكف عن القتل، لكن إذا كان حيحبس 10 سنين أو بالدية والصلح ولفلف القضية تتشجع القوى الشريرة على القتل. إذن لابد أن يكون تفعيل لأحكام الله عز وجل حتى تنتهي ظاهرة القتل في المجتمع إطلاقا. ولكم في القصاص حياة، أنت بتقتص من واحد، لكن تكتب بهذا القصاص حياة للمجتمع، للأمة، للوطن، للشعب، للناس. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، أصحاب العقول، يعني هذا العقل الله تعالى خلقه فينا ليفعل، ليعمل به، يؤخذ بتوجيهاته طبعا مع الدين، لعلكم تتقون، وترك تتقون مفتوحة، تتقون الله، نعم، تتقون خراب الأوطان بجرائم القتل إذا فشت، نعم، تتقون الجري، تتقون احتمالات لا تنتهي. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، يعني مسافر مثلا وأحس أنه اقترب الأجل، يعني شاعر أنه مسألة دقائق أو ساعات، فيوصي مسافر غريب: إخواننا، أنا غريب ديار، اكتبوا عني وصيتي، عندي أرض في المكان الفلاني توزع وفق الشرع، الأولاد والبنات كل يأخذ نصيبه، يكتب وصيته بإيده أو يمليها على الموجودين. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، وقد يكون بين أهله فيوصي في أمور يمكن ما تعرفوهاش. أنا لي أسهم في شركات مثلا، فهذه توزع على الإخوة والأخوات كما وزع الشرع، كما نظم الشرع، وهكذا. الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، من له ميراث ممكن توصيله برضا الآخرين، ما في بأس، ما في بأس. أب مريض يحتاج إلى علاج مكلف، لو زدنا من نصيبه برضانا ما في مشكل. بالمعروف حقا على المتقين، يا سلام، لما يكون مجتمع كله صفة التقوى والالتزام بالدين، والله نصبح كأننا في الجنة، أو كأن البشر أصبحوا ملائكة. لا خلافات، لا نزاعات، إلا أقل القليل. فمن بدله بعدما سمعه، اللي هو نص الوصية، يعني بدل الأرض الفلانية يعطوها لفلان، غير وبدل. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. الوالد اللي مات ما عليه إثم، لأنه أعطى التقسيمات على الشرع. جاء واحد بدل لصداقة مع شخص من أولاد الميت، أو لمصلحة، أو عاوز عينه على قطعة أرض يشتريها منه، إلى آخره. إن الله سميع عليم، إثمه على الذين يبدلونه. وختم الآية: إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا، ظلما، جورا، تغييرا أو إثما، فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يعني أنا غريب مانيش علاقة، لكن هذا الوصي أقول له: اتق الله يا أخي، لا تغير ولا تبدل، إحنا إخوة نتناصح، تغضبش مني، أنا ناصح لك وناصح للمجتمع ولأصحاب الوصية. فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، هذه الآية الكريمة في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: التفسير
0: تكسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة أفهم.
3: لأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: تفجكها واستمتع بصورتها.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
2: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة، طبربور. هاتف 06-56-306-30.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: تيليكوم براند عالمي نضعه بين يديك.
1: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
2: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
3: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795-546-38.
4: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
5: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة هود.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي. ما تيسر من سورة طه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة طه.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح. على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفعوري.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: جامعة الزرقاء. حياة أفهم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
7: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 056-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصل لك وين ما كان.
2: اللي بيفكر الوظيفة تجي لحالها يكمل نوم. لازم تبرمج عقلك وتخلي مستقبلك صناعته بإيدك. كلية الزرقاء التقنية المتوسطة مش بس تعليم نظري، احنا بنجهزك تطلع تشتغل وتكسب من أول يوم. مشاريع حقيقية، أجهزة حديثة، تدريب عملي، ودكاترة بيعرفوا شو بده السوق. التعليم التقني مش موضة، لا تضيع وقتك، سجل اليوم. للتواصل 05 382 11 0

0: اسم له تاريخ. مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
0: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص، مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز. Scott!

0: أكمل مع شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: في حضرة الكلمة، برنامج أدبي فني جديد. الكلمة لها روح ولها معنى ومغنى. في حضرة الكلمة نستمع، نستضيف، نقرأ وننشد معا، ونجمع من بساتين اللغة أجمل الورود. جهز نصك وجهز قلبك وكن معنا في حضرة الكلمة.
1: في حضرة الكلمة مع دكتور فريد سرسك، يأتيكم كل أحد في الثامنة مساء.
2: حكايات الضاد برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس،
4: مدارس الوطن العربي.
2: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
5: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في هذه الحلقة الجديدة من حكايات الضاد. في عصر ملوك الطوائف في الأندلس، أخذ عقد الممالك ينفرط لتسقط واحدة واحدة، وكان من بين هؤلاء الملوك ملك كانت الدنيا تفتح له أبوابها والريح تجري بركابه، ملك سجدت له القوافي في إشبيلية. ثم التفت الزمان التفاتة غدر، فإذا بالعرش يصبح أغلالاً من حديد في زنزانة ضيقة في صحراء أغمات. وذاك بعد بسط المرابطين سيطرتهم على الأندلس، بعد أن عاث ملوك الطوائف فساداً في البلاد. في صبيحة يوم عيد الفطر والناس في بهجة وزينة، كان المعتمد بن عباد يقبع في قيده، يسترجع شريط الذكريات حيث كان يأتي العيد، ولكنه انفصل عن لحظات ماضيه حين انفتح باب السجن ودخلت عليه بناته أميرات الأمس كسيرات اليوم. دخلن عليه خاشعات منكسرات الأبصار تملأ الحسرة عيونهن، إذ لم يكن يرتدين الحرير ولا الديباج، بل أطماراً بالية تستر أجساداً أضناها الجوع، وأيادي ناعمة صارت تغزل للناس. نظر المعتمد إلى أقدامهن فتقطع قلبه، تلك الأقدام التي لم تكن تطأ إلا المسك والكافور يراها اليوم تطأ في الطين حافية بخطى مثقلة. وجوههن التي كانت كالأقمار غدت شاحبة لا يبللها إلا دمع الحسرات الذي ينهمر مع كل زفير. جادت قريحته إثر ذلك فقال: فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا، فساءك العيد في أغمات مأسورا، ترى بناتك في الأطمار جائعة، يغزلن للناس ما يملكن قطميرا، برزن نحوك للتسنيم خاشعة، أبصارهن حسيرات مكاسيرا، يطأن في الطين والأقدام حافية، كأنها لم تطأ مسكا وكافورا، لخد إلا تشكل جدب ظاهره، وليس إلا مع الأنفاس ممطورا، أفطرت في العيد لا عادت إساءته، فكان فطرك للأكباد تفطيرا. وقف المعتمد في زاوية السجن يرسل بصره وراء القضبان، تاركا لنا وللتاريخ صرخة باقية ما بقي الزمان، صرخة تحذر كل من سكر بخمرة الجاه وأغرته أضواء السلطان. فقال: قد كان دهرك إن تأمره مؤتمرا، فردك الدهر منهيا ومأمورا، من بات بعدك في ملك يسر به فإنما بات بالأحلام مغرورا. لقد انطوت صفحتا الملك والملك، وبقيت القصيدة شاهدة على أن الدهر لا يدوم لأحد، وأن العز الحقيقي ليس في التيجان بل في كرامة الإنسان.
2: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس،
4: مدارس الوطن العربي.
6: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
7: فلنحيا بالقرآن مع دكتور سليمان دقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن تفصيل بمر عليه كل يوم وكثير ناس بتتعامل معه بعشوائية بكلفهم كثير وأحيانا تتعطل شركة كاملة، الحسابات والأرقام السرية الإلكترونية. تخيل معي إن يوم من الأيام تغيب عن الشغل، مرض، سفر أو أي ظرف طارئ، وفي حساب أساسي بتوقف عليه الشغل، إيميل الشركة، نظام المحاسبة، صفحة السوشيال ميديا، بوابة الخدمة، والباسورد الوحيد إله بس بعقلك أنت. شو بصير؟ بتتعطل الشركة كلها عشان معلومة كان لازم تكون موثقة ومنظمة وآمنة من البداية. حلقات سابقة حكينا عن التنظيم وعن السرية المهنية وعن التوثيق، واليوم بنطبق هدول الثلاث قواعد بهاي القاعدة. خصص قائمة منظمة وآمنة لكل حساباتك وأرقامك السرية المتعلقة بالعمل. ليش هاي القاعدة مهمة؟ لأن الحساب الإلكتروني اليوم مش هو تفصيل تقني، هو مفتاح، ومفتاح الشغل لو ضاع أو نسي أو خزن بطريقة غلط بيصير هو نفسه المشكلة، والفوضى هون بتعم بثلاث كوارث. الأولى بتضيع الأصول، بتنسى الباسورد، بتغير الرقم، بنقفل الحساب وشغلك بتوقف بانتظار حدا يتذكر. الثانية بتخزنها بطريقة غير آمنة، ورقة ملصوقة على الشاشة أو ملف باسوردات مكشوف على سطح المكتب، وهون أي حدا بمر بيقدر يشوفها، وهذا خرق أمني مش تنظيم. الكارثة الثالثة وهي الأخطر، موظف بطلع من الشركة والشركة بتفقد الوصول لحساباتها. ليش؟ لأنها مفاتيح كانت بعقل شخص واحد طلع وأخذها معه. والقاعدة الذهبية هون، حسابات الشركة الإلكترونية ملك للشركة مش ملكك، تنظيمها وتسليمها للجهة المعنية واجب مش مني منك للشركة. الموظف العادي بيحفظ الباسوردات بعقله أو بخربشها على ورقة وبتفاجأ لما يغيب إنه ما حدا بيقدر يكمل شغله. الموظف المثالي عنده قائمة منظمة مخزنة بأمان، محدثة باستمرار، موثقة للجهة المعنية، فشغله بيكمل حتى لو غاب، وحساباته الرسمية محمية حتى لو ضاع جهازه. الفرق الأول بيشتغل على ذاكرته والثاني بيشتغل على النظام. أحكي لك حتى لو أنت مش موظف وبتسمعنا، تخيل اليوم أنت كابتن تاكسي على التطبيقات، في لك حساب على التطبيق، عندك إيميل مربوط فيه، عندك حساب بنكي بنزل عليه أرباحك، في رمز لجهازك، كل هدول مفاتيح رزقتك. كابتن عادي كل هذا الاشي بعقله، أول ما ينسى رقم أو بضيع تلفونه أو بنقفل حسابه رزقه بتوقف، وهون بصير حاير ما بيعرف شو بدي يعمل. بينما الكابتن المثالي عنده مكان آمن سجل فيه كل حساباته وكيف يسترجعهم إذا نسي رقم منهم، أي مشكلة بحلها بدقائق ورزقه ما بتوقف. نفس الشغل، بس الفرق إنه واحد منظم وواحد تحت رحمة النسيان. كيف تطبق القاعدة؟ اعمل قائمة مركزية واحدة فيها كل حساباتك وأرقامك المتعلقة بمكان واحد منظم، خزنها بطريقة آمنة، وممكن تستخدم برنامج اسمه باسورد مانجر. صنفها بوضوح، افصل بين حساباتك الشخصية وحسابات الشركة، حدثها باستمرار، أي باسورد بتغيره، أي حساب جديد بتفتحه سجله فورا بهاي القائمة. فعل طبقات الأمان، كلمات سر قوية ومختلفة لكل حساب، والتحقق بخطوتين. وثق وسلم حسابات الشركة للجهة المعنية، لأنه هاي ملك الشركة ولازم يكون فيها وصول موثق لصاحب الصلاحية، مش محصورة بشخص واحد. ونقطة مهمة لازم نوازن فيها، تسليم حسابات الشركة لصاحب الصلاحية واجب، لكن مشاركة كلمات السر مع أي حدا غير معني خرق للسرية. وهون بنرجع للقاعدة اللي حكيناها بحلقاتنا السابقة، شارك الوصول مع المفوض رسميا فقط، لا أكثر ولا أقل. الخلاصة، حساباتك الإلكترونية مفاتيح، والمفتاح اللي مش منظم ومش آمن بيضيع أو بيخرب عليك. نظم قائمتك، أمنها، حدثها، وسلم ما هو للشركة لصاحبه. وتذكر دائماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وحساباتك الإلكترونية المنظمة والآمنة هي خزنة مفاتيح الشركة، لا تتركها مفتوحة ولا تضيع مفاتيحك.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم.
2: بتسمع صوت طقطقة، بتطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي، حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها. لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة FM.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الموضوع

0: جل الاستحمام من هايجين للتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06 35 42 182 عمان الأردن.

0: شحن أجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان.

0: باسم جبل الحديد 0790-38-76. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: سرطان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي. سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط ثقفيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-09090. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: اسم له تاريخ. بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات مدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: تيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصلك وين ما كان.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

غضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديانز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة هذه الأمة العظيمة التي بدأناها بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤسس هذه الأمة العظيمة. نحن الآن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام الثامن للهجرة. عاد الجيش المظفر من مؤتة، عاد الجيش المظفر جيش المسلمين الذي اصطدم بالروم في أول معركة مباشرة بين المسلمين والروم في مؤتة في الأردن اليوم، قريب من مدينة الكرك. بينما المسلمون في هذه الأحوال، النبي صلى الله عليه وسلم يرسل بعض السرايا والبعوث ويخصص تحديدا الطريق الشمالي الغربي، له طريق إلى بيت المقدس على فكرة من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فعليا باتجاه الشام. إذ حدث أمر عظيم جدا في الجزيرة العربية في الحجاز، نقض صلح الحديبية. طبعا صلح الحديبية امتد سنتين كاملتين تقريبا، من العام السادس حتى العام الثامن. كان المفروض أنه مدة الصلح بتكون 10 سنوات ابتداء، لكن في ذلك العام في العام الثامن نقض هذا الصلح، وهذا الذي سيؤدي لاحقا إلى فتح مكة. كيف نقض الصلح فعليا؟ في صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك شرط بينه وبين قريش على أن من أراد من القبائل أن يدخل في عقد قريش دخل فيه، ومن أرادت من القبائل أن تدخل في عقد النبي صلى الله عليه وسلم دخلت فيه، وبالتالي يسري عليهم صلح الحديبية نفس ما يسري على النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية، وعلى قريش من ناحية أخرى، يسري على هذه القبائل. فهناك قبيلتان طول عمرهم بينهم حرب ومشاكل وصراعات عنيفة جدا، لهم قبيلة خزاعة وقبيلة بني بكر، هم قريبين على مكة القبيلتين هذول. وخزاعة منذ زمن طويل كان بينهم وبين بني هاشم، في عهد عبد المطلب كان هناك يعني حلف بينهم. فلما حدث صلح الحديبية في منطقة الحديبية غرب مكة كما تحدثنا سابقا في حلقة ماضية، إذا بخزاعة تقول نحن ندخل في عقد محمد، خلص احنا بنصير معهم. فبنو بكر أعداؤهم دخلوا في عقد قريش. كان في بين هذول القبيلتين ثأر قديم، يعني كل واحد بيثأر من الآخر ويقتل شخصا، وهؤلاء يقتلون من هؤلاء شخصا، وهكذا امتد الأمر على ذلك فعليا. والنبي صلى الله عليه وسلم بموجب صلح الحديبية سرى عليه وعلى خزاعة من ناحيته، وقريش من ناحيتها سرى عليها صلح الحديبية وسرى على بني بكر. فصار النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يضمن خزاعة، وقريش هي التي تضمن بني بكر. طبعا بنو بكر عندما دخلت في صلح الحديبية لم يكونوا يبيتون الوفاء، كانوا يبيتون الغدر فعليا. يعني كانت القضية أنهم يريدون أن يأمن خزاعة منهم فيباغتونهم ويأخذون ثأرهم منهم. ولذلك رجل من سادة بني بكر اللي هو نوفل ابن معاوية، نوفل ابن معاوية هذا حمل معه مجموعة من الناس وتحدث مع بعض الشباب في قريش الذين كانوا لا يقبلون صلح الحديبية، وأراد أن يأخذ ثأره من خزاعة في ليلة حالكة السواد فعليا قبل فتح مكة. فخرج نوفل بن معاوية ومعه عدد من الناس من بني بكر في الليل عند ماء اسمه الوتير، يعني بئر ماء مشهور في المنطقة قريب على مكة اسمه الوتير. كانت خزاعة موجودة هناك. هذا الكلام كان في شعبان في السنة الثامنة للهجرة. فنوفل ومن معه وقريش معهم مجموعة من الناس من قريش يعني هاجموا بني خزاعة، قبيلة خزاعة، واستغلوا ظلمة الليل وهاجموهم هجوما باغتا وقتلوا منهم عددا كبيرا، حتى دخلت خزاعة الأرض الحرام وهي تهرب من هذا المجرم نوفل بن معاوية. حتى بنو بكر لما رأوا أنهم تجاوزوا الحدود اللي هي حدود الحرم صاروا ينادوا يا نوفل قد دخلوا الحرم، إلهك إلهك، يعني انتبه، يعني إلهك هذا ممنوع أرض حرام. فقال لهم لا إله اليوم يا بني بكر، فيش لكم إله، أصيبوا ثأركم فوالله إنكم لتسرقون في الحرم، أفلا تصيبون ثأركم فيه. طبعا كلمة خطيرة هذه، يعني يستهزئ بمقام الله سبحانه وتعالى. فخزاعة ذهبوا وهربوا إلى حتى دخلوا إلى مكة من بقي منهم حيا. في اليوم التالي اجتمعوا معا وقرروا أن يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. فجاءت هذه القبيلة على رأسها كان بديل ابن ورقاء، دخلوا ليذهبوا إلى المدينة، دخلوا ليدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدموا أمامهم قبل أن يصلوا أرسلوا شاعرا اسمه عمرو ابن سالم الخزاعي.
فعمرو بن سالم كانت الفكرة أنه بده يعطي إشارة للنبي صلى الله عليه وسلم أن هناك أمرا خطيرا حدث وبالتالي يجب أن نتصرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد بين الناس وإذا بعمرو بن سالم يدخل ويبدأ ينشد الشعر: يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثم تأسلمنا ولم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرا أيدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجردا، أبيض مثل البدر يسمو صعدا، إن سيم خسفا وجهه تربدا، في فيلق كالبحر يجري مزبدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وجعلوا لي في كداء رصدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا، وهم أذل وأقل عددا، هم بيتونا بالوتير هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا. خطير قوي جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت يا عمرو بن سالم. فنظر إلى السماء ورأى سحابة فقال: إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب. وإذا بالوفد يدخل مع بديل بن ورقاء ويجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه الخبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: انتهى الأمر، هذه الفرصة كنا ننتظرها أصلا منذ صلح الحديبية، لأنه يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن قريش لن تستطيع أن تصبر فعليا على الإسلام وهو ينتشر ويكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم بالتالي قرر أن يفتح مكة. قريش بالمقابل سمعوا الخبر كما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، فعرفوا أنه عندنا مصيبة كبيرة يمكن أن تؤدي فعليا إلى يعني دمار كامل عندهم بالنسبة لقوتهم وقدرتهم، لأنهم لا يستطيعون أن يقوموا

0: حل المشكلة. فذهب أبو سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصل إلى المدينة، قبل أن يصل إلى المدينة النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال: كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم ليشد العقد ويزيد في المدة. يعني بده يجدد هذا العقد ويزيد في المدة، كأنه النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى ما سيحدث، يتوقع ما سيحدث. فأبو سفيان وصل إلى المدينة، فأول ما وصل ذهب إلى المسجد. أين محمد؟ دخل على النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشاح وجهه الشريف عنه، قال: يا محمد، جئتك لأزيد المدة، يعني يريد أن يزيدها إلى 20 سنة، وبالتالي يعني الأعراب وهؤلاء يعني نحن غير مسؤولون مش عارفين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكلمه كلمة، وهنا مطلق يعني الدبلوماسية من النبي صلى الله عليه وسلم، لو قال أي كلمة سيكون مسؤولا عنها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك لأبي سفيان فرصة فلم يكلمه كلمة. أما أبو بكر فذهب إليه أبو سفيان فلم يكلمه أبدا، مثل النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، فعمر بن الخطاب إيش قال له؟ قال له: يا عدو الله، أما واجهت غيري في كل هذه المدينة؟ والله لو لم أجد إلا الذرة لجهدتكم به. فشو بدنا نعمل؟ ذهب إلى ابنته أم حبيبة بنت أبي سفيان، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوجها، فطرق الباب: أبي أهلا وسهلا. دخل، فلما دخل إلى البيت كان هناك فراش على الأرض، فأراد أن يجلس على الفراش فطوته، يعني لفت الفراش وأخذته، فنظر إليها وقال: يا ابنتي، يعني يا بنية، أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ يعني أنا لا أستحق هذا الفراش أم هذا الفراش يعني أقل مني؟ فقالت له بوضوح: أهلا وسهلا، أنت والدي، ولكن هذا فراش رسول الله، وأنت رجل مشرك نجس، أنت مشكلتك في الشرك، وبالتالي أنا لا أستطيع أن أسمح لك بأن تجلس على فراش رسول الله. فإيش قال؟ قال: يا ابنة، لقد أصابك بعد شر، شو بدي أعمل؟ راح لعلي بن أبي طالب، فوجد علي رضي الله عنه ألين القوم، جلس عنده وعنده الحسن رضي الله عنه صغير هيك بيلعب عنده، فقال: يا علي، يا أبا الحسن، يعني أنت أمس القوم بي رحيما، وقد جئت في حاجة، يعني لا ترجعني خائبا، اشفع لي إلى محمد. فقال: ويحك يا أبا سفيان، قد عزم رسول الله أمرا لا نستطيع أن نراجعه فيه. شو معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه ما دام النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلمك فلا يستطيع أحد أن يكلمك فعليا وأن يشفع لك عنده. فقال له: فهل لك أن تأمر ولدك هذا فيجير بين الناس؟ الحسن يجير يعني قريش، يصير خلص قريش كلها في عهدته، فيصبح سيد الناس إلى آخر الدهر. فقال له علي: ما بلغ ولدي هذا أن يجير، ولا يجير أحد على رسول الله، طيب إيش أعمل؟ قال له: يعني سكرت الدنيا في وجهي، ماذا أفعل يا أبا الحسن؟ قال له: يا أبا سفيان، والله لا أعلم لك شيئا يغني عنك، ولكن أنت سيد كنانة، أنت يعني سيد قريش، فقم فأجر بين الناس. فقال له: وهل يغني عن ذلك؟ يعني شو معنى يجير بين الناس؟ أن يقول إن قريش في حمايتي نقطة ويخرج. فقال له أبو سفيان: هل هذا يغني عني؟ قال له: لا والله لا يغني عنك، لكن ما فيش عدة غير هالحل. فخرج وركب على راحلته وقال: أيها الناس، إني قد أجرت بين الناس، أنا أجرت قريشا، يعني قريش عندي. وذهب إلى مكة، فلما دخل على مكة قالوا له: إيش اللي حدث؟ حدث كذا وكذا وكذا وأجرت بين الناس. فقال: ويلك، وهل أجاز ذلك محمد؟ قال: لا. قالوا له: ويلك، والله ما زاد علي على أن لعب بك، يعني بس بده يمشيك هيك. فقال: والله ما وجدت غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله أن يأخذ العيون عن قريش، وأمر القبائل كلها أن تجتمع هناك في المدينة استعدادا للتحرك إلى مكة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: حياة FM للوطن حياة. كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
1: فلنحيا بالقرآن مع دكتور سليمان دقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرة بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.
7: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
8: هل أنت محاسب وعندك طموح تدرس دكتوراه؟ الفرصة اليوم بين إيديك. سجل في أول برنامج دكتوراه في المحاسبة في جامعة الزرقاء. بيئة أكاديمية وبحثية لصناعة المعرفة وفرصة لتطوير مستقبلك. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 05-38-211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور، هاتف 06-56-306-30.
2: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل، 07-99-364-1.
3: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.

0: زورونا زورونا في مجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
2: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين، إخواننا الكرام المستمعين، أخواتنا الكريمات المستمعات، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. نحن بفضل الله في رحلة مع سورة البقرة فسطاط القرآن. توقفنا عند الآية 79 بعد 100، وذلك قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. إخواننا، هذا القرآن فيه تنظيم كل شيء من ضمن القوانين التي قننها القرآن، موضوع القصاص. القاتل يقتل، رجل برجل، امرأة بامرأة، أيا كان، عبد بعبد، حر بحر، هذا قانون الإله سبحانه. ولكم في القصاص، قصاص معناها المساواة والعدل، حياة، حياة للمجتمع، لأنه من علم أنه سيقتل إن قتل يكف عن القتل، لكن إذا كان حيحبس 10 سنين أو بالدية والصلح ولفلف القضية، تتشجع القوى الشريرة على القتل. إذن لابد أن يكون تفعيل لأحكام الله عز وجل حتى تنتهي ظاهرة القتل في المجتمع إطلاقا. ولكم في القصاص حياة، أنت بتقتص من واحد، لكن تكتب بهذا القصاص حياة للمجتمع، للأمة، للوطن، للشعب، للناس. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، أصحاب العقول، يعني هذا العقل الله تعالى خلقه فينا ليفعل، ليعمل به، يؤخذ بتوجيهاته طبعا مع الدين، لعلكم تتقون. وترك تتقون مفتوحة، تتقون الله، نعم، تتقون خراب الأوطان بجرائم القتل إذا فشت، نعم، تتقون الجريمة، تتقون احتمالات لا تنتهي. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، يعني مسافر مثلا وأحس أنه اقترب الأجل، يعني شاعر أنه مسألة دقائق أو ساعات، فيوصي مسافر غريب: إخواننا، أنا غريب ديار، اكتبوا عني وصيتي، عندي أرض في المكان الفلاني توزع وفق الشرع، الأولاد والبنات كل يأخذ نصيبه، يكتب وصيته بإيده أو يمليها على الموجودين. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، وقد يكون بين أهله فيوصي في أمور يمكن ما تعرفوهاش. أنا لي أسهم في شركات مثلا، فهذه توزع على الإخوة والأخوات كما وزع الشرع، كما نظم الشرع، وهكذا. الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، من له ميراث ممكن توصيله برضا الآخرين، ما في بأس. أب مريض يحتاج إلى علاج مكلف، لو زدنا من نصيبه برضانا ما في مشكل. بالمعروف حقا على المتقين، يا سلام، لما يكون مجتمع كله صفة التقوى والالتزام بالدين، والله نصبح كأننا في الجنة، أو كأن البشر أصبحوا ملائكة. لا خلافات، لا نزاعات، إلا أقل القليل. فمن بدله بعدما سمعه، اللي هو نص الوصية، يعني بدل الأرض الفلانية يعطوها لفلان، غير وبدل. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون. الوالد اللي مات ما عليه إثم، لأنه أعطى التقسيمات على الشرع. جاء واحد بدل لصداقة مع شخص من أولاد الميت، أو لمصلحة، أو عاوز عينه على قطعة أرض يشتريها منه، إلى آخره. إن الله سميع عليم، إثمه على الذين يبدلون. ختم الآية: إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا، ظلما، جورا، تغييرا أو إثما، فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يعني أنا غريب مانيش علاقة، لكن هذا الوصي أقول له: اتق الله يا أخي، لا تغير ولا تبدل، إحنا إخوة نتناصح، تغضبش مني، أنا ناصح لك وناصح للمجتمع ولأصحاب الوصية. فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. هذه الآية الكريمة في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية.

لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. ورد في الحديث القدسي: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي. هنا الشاهد: من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب. أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي. إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب. الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها. الله جل جلاله يقول في القرآن الكريم: والله يريد أن يتوب عليكم، أي إنه ينتظركم، أي إنه يفرح بتوبتكم. لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وردت قصة أن أعرابيا يقطع الصحارى على ناقته، جلس ليستريح فأفاق فلم يجد الناقة، فأيقن بالهلاك المحقق، فجلس يبكي ثم يبكي حتى أخذته سنة من النوم، فأفاق فرأى الناقة فاختل توازنه، فقال: يا ربي أنا ربك وأنت عبدي. انظر إلى تعقيب النبي على هذه القصة، قال: الله أفرح بتوبة عبده من ذلك البدوي بناقته، لأنه خلقنا ليرحمنا، لأن الله عز وجل يقول: إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. وكأن نظام الأبوة والأمومة تعريف بالله عز وجل. هذه الأم مهما قصر ابنها في حقها، مهما ابتعد عنها، مهما بالغ بالإساءة إليها، إذا رجع إليها تائبا معتذرا تقبله وتضعه في قلبها. كأن الله عز وجل حينما قال: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، كأن نظام الأبوة يعرفنا بطبيعة العلاقة بين العباد وربهم. الله جل جلاله يريد أن يتوب علينا. لو تصورنا العكس، لو أن باب التوبة مغلق، ما الذي يحصل؟ أي عبد أخطأ خطأ يتفاقم هذا الخطأ، لأنه يائس من المغفرة، يائس من التوبة. لكنه بباب التوبة الذي فتحه الله على مصراعيه، العباد يقبلون على الله عز وجل: لو جئتني بملء السماوات والأرض خطايا غفرتها لك ولا أبالي. إذن التوبة رحمة الله عز وجل، فتح أبوابها لعباده العاصين لعلهم يعودون إلى ربهم مستغفرين تائبين. ولكن لا بد من مقدمة ثانية. هذه المقدمة أنه من بين ظلمات الواقع البئيس الذي يعيشه عالمنا الإسلامي اليوم، بدأ فجر الصحوة يسفر عن يوم مشرق، يبدد بإذن الله ظلمات الجهل والانحراف. ولعل من ألمع صور فجر هذه الصحوة وأحقها بالاستبشار هذا الجيل الطاهر من شباب الأمة، الذي بدأ يتوافد إلى المساجد مودعا أماكن اللعب والفجور، مقبلا على دينه مفارقا لما سوى. هنا يفتر ثغر الأمة عن ابتسامة ملؤها الأمل والاستبشار. فهؤلاء بإذن الله هم طليعة الأمة وهم مستقبلها. الحقيقة أنه قبل 50 عاما لا تجد في المساجد إلا كبار السن، أما الشيء الذي يملأ الصدر فرحا والقلب سرورا أنك تجد هؤلاء الشباب قد هجروا أماكن له وارتادوا بيوت الله عز وجل. إذن هذا نوع من التوبة الجماعية، هذا لم يكن من قبل. شيء آخر، هذا النشأ المبارك حينما أقبل على العلم الشرعي وعلى منابع الفكر الأصيلة ساعيا لتحصيل العلم، نراه يطرح مشكلات،
لذلك لا بد من تحفظ قبل أن نبدأ في الحديث عن معاني التوبة. هذه الحلقات المباركات بإذن الله ليست موجهة للشاردين، إنهم لا يسمعونها، كما أنها ليست موجهة للسالكين، إنها موجهة لشريحة من المجتمع ندموا على ما فرطوا وأقبلوا على الله. هؤلاء عندهم آلاف الأسئلة. هذه الشريحة التي شردت من قبل ثم رجعت إلى الله. فالشارد أو الذي لا يزال شاردا لا تعنيه هذه الحلقة، والسالك إلى الله عز وجل تجاوز هذه المعاني. ولكن أنا أخاطب شريحة من الشباب واسعة جدا رجعت إلى الله وأرادت أن تسلك طريق الحق. لذلك في ثنيات هذه الحلقات إن شاء الله تعالى معان دقيقة جدا حول مفهوم التوبة وحول حقيقتها وحول قبولها وحول علاقتها بالذنب وعلاقتها بالإصرار وعلاقتها بالاستغفار وما إلى ذلك. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. هذا المخلوق الأول حينما يحرك شهوته وفق قنوات الشرع يكون تائبا. الشهوة مودعة في أي إنسان، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرس. ركب في الإنسان حب الشهوات من النساء والبنين والأموال وما إلى ذلك. هذه الشهوة التي أودعت في الإنسان من دون منهج إلهي تتحرك حركة واسعة جدا. من هو المؤمن الذي جعل حركته وفق هذه الشهوة ضمن منهج الله عز وجل؟ هذا المعنى دقيق جدا يؤكده قوله تعالى: ومن أظلم ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. عند علماء الأصول المعنى المخالف، المعنى العكسي. المعنى المخالف أنه من اتبع هواه وفق منهج الله لا شيء عليه أبدا، لأن الإسلام ليس فيه حرمان ولكن فيه تنظيم. ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة. الإنسان يشتهي المرأة، فتح له باب الزواج. يشتهي المال، فتح له باب العمل. يشتهي أن يكون إنسانا مرموقا، فتح له باب القرب من الله. ورفعنا لك ذكرك. ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. أرأيت إلى بنزين السيارة؟ هذه مادة متفجرة حينما توضع في مستودعاتها المحكمة وتسير في الأنابيب الدقيقة المحكمة وتنفجر في الوقت المناسب وفي المكان المناسب تولد حركة نافعة. أما إذا خرج هذا البنزين عن مساره وأصابت المركبة شرارة أحرقت المركبة ومن فيها. الشهوات يمكن أن يسلك بها الإنسان قنوات نظيفة ويمكن أن تتفلت من منهج. كأن الشهوة محرك قوي، وهذا المحرك يحتاج إلى مقود. الشرع مقود، المنهج الإلهي طريق، والإنسان باختياره وبإرادته الحازمة كالمقود يوجه هذا المحرك القوي إلى هدفه الصحيح المقبول النبيل ويبقى على الطريق. حال الناس قوة اندفاعية كبيرة بلا مقود، لذلك الشهوة تردي صاحبها إن لم يسلك بها منهج الله عز وجل. وهذا المعنى دقيق جدا. ومن أظلم ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. إذن أية شهوة يمكن أن تتحرك 180 درجة، لكن الشرع جعل لهذه الحركة حدودا بحيث ليس فيها عدوان ولا تقصير. فالعدوان هو أن تأخذ ما ليس لك. إذن أصل التوبة أن في الإنسان شهوات، فإذا تحرك بها حركة عشوائية يحتاج إلى أن يعيدها إلى قنواتها الصحيحة، إلى مسراها الصحيح. والأمثلة كثيرة جدا. متاح لك أن تنظر إلى زوجتك أو إلى محارمك، وليس متاحا لك في الشرع أن تنظر إلى امرأة لا تحل لك. هذا عدوان. لو أنك أقمت علاقة مع امرأة لا تحل لك هذا ذنب كبير،
لأنه لعب بمنهج الله عز وجل وإساءة إلى طبقات المجتمع. إذن أصل التوبة أن توقع شهوتك وفق منهج الله، أن تسير هذه الشهوات في قنوات نظيفة. إذن أؤكد للإخوة المستمعين وللإخوة الشباب أنه ليس في الإسلام حرمان ولكن فيه تنظيم. هناك من يتوهم أنه لمجرد أن تتدين فهناك الحرمان، لا، هناك التنظيم. لا شك أنك إذا سرت في حقل ورأيت لافتة كتب عليها حقل ألغام لا تحقد على واضع هذه اللافتة بل تشكره، إن هذه اللوحة ليست قيدا لحريتك بل هي ضمان لسلامتك. فالذي يتفلت من منهج الله يندم أشد الندم حينما يدفع ثمن انحرافه وخطاياه، والذي يتقيد بمنهج الله له في الدنيا حياة طيبة، وإذا انقلب إلى الله عز وجل له جنة عرضها السماوات والأرض. لمجرد أنك تؤمن بالجبر فأنت عطلت الدين وعطلت الثواب والعقاب وعطلت الجنة والنار وعطلت بعثة الأنبياء. أنت مخير. جاء برجل إلى سيدنا عمر شارب للخمر فقال أقيم عليه الحد، قال والله يا أمير المؤمنين إن الله قدر علي ذلك. استمع إلى ما قاله عمر عملاق الإسلام، قال له إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار. أقيم عليه الحد مرتين، مرة لأنه شرب الخمرة ومرة لأنه افترى على الله. لمجرد أن توقن أن الله أجبرك على المعصية فأنت جبري، وهذه عقيدة فاسدة لا سمح الله ولا قدر. لمجرد أن يتوهم الإنسان أن الله أجبره على ذنوبه، ما كان الله ليفعل ذلك. إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، هذا مستحيل، إن هي إلا أعمالنا يحصيها الله علينا. ورد في الحديث القدسي الصحيح، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر. ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ورد عن الإمام الحسن رحمه الله تعالى أن الله إذا أجبر عباده

0: كلف يسيرا ولم يكلف عسيرا وأعطى على القليل كثيرا. بدايات هذه الحلقات يجب أن نوضح حقيقة الذنب. الذنب من صنع صاحبه. حينما يتوهم المتوهم أن الله أجبرنا على الذنب وقع في عقيدة فاسدة فسادا كبيرا. إن هذه العقيدة تحجبه عن الله. العوام لهم كلمات تشبه الكفر. يقول لك بعضهم يعني باللغة الدارجة طاسات معدودة بأماكن محدودة. لا تعترض تنطرد. هيك الله مقدر عليه. هي كلمات لا معنى لها. آن الأوان أن ننزه عقولنا وألسنتنا عن مثل هذه العقائد الزائغة.
1: أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ شيخ أبو بكر شاطري. ما تيسر من قصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ شيخ أبو بكر شاطري. ما تيسر من قصار السور.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: روى البخاري عن سهل رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. عن أبي بردة بن أبي موسى أن عبد الله بن عمر قال له: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله في شأن ساعة الجمعة شيئا؟ قال: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة.
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال: دعوها فإنها منتنة. فسمع بذلك عبد الله بن أبي فقال: فعلوها؟ أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فقام عمر فقال: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. أخرجه البخاري. عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. أخرجه البخاري. عن أم كلثوم بنت عقبة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. أخرجه البخاري.

0: أعزائي المستمعين، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر لنقل وقائع خطبة وصلاة الجمعة من مسجد المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه.
1: الله أكبر الله

الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا رب، وأنت القائل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يا رب، يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا من بابه مفتوح لداعيه وحجابه مرفوع لراجيه، يا أكرم مدعو، يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا، نسألك يا الله يا الله يا الله أن تفرج هم المهمومين وأن تفرج كرب المكروبين، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا هما إلا فرجته، ولا عسرا إلا يسرته، ولا محروما إلا رزقته، ولا ضالا إلا هديته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا إلى أهله رددته سالما يا رب العالمين. نسألك يا ربي في هذا اليوم الكريم أن تجعلنا والدين مشمولين برحمتك وعفوك وإحسانك ورضوانك يا أرحم الراحمين. نسألك يا ربي صحة في الجسد وبركة في العمر وزيادة في الدين وسعة في الرزق. نسألك يا الله توبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت. نسألك أمانا من العذاب وعفوا عند الحساب. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا يا رب والدين عند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا وعن والدينا يا أرحم الراحمين. ندعوك يا ربي في هذا اليوم الكريم بما دعاك به نبيك وحبيبك محمد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. أيها الأخوة والأخوات، وفي هذه اللحظات أرى فضيلة الدكتور علي جمعة يستعد ليصعد درجات المنبر ليقدم خطبتي الجمعة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ في الآخرين، وصلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ في العالمين، وصلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ في كل وقتٍ وحين، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وأتباعه الأبرار إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي سيدنا محمد رسول الله، وإن شر الأمور محدثاتها. أيها الناس، تركنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لم يترك لنا شيئاً يقربنا إلى الله، يقربنا إلى الجنة، يبعدنا عن غضبه وعن النار، إلا وقد أحدث لنا منه ذكرى، ولم يدع شيئاً يقربنا إلى النار ومن غضب الله إلا وقد حذرنا منه ونهانا عنه. وأول ما علم الأمة علمهم التوحيد، لأنه مفتاح كل شيء، فهو الطريق للدخول إلى قضية الكون الكبرى، قضية وجود الإنسان، من أين أتينا وماذا نفعل هنا وماذا سيكون بعد الموت. فجاء بكلمة التوحيد، لا إله إلا الله. هذه الكلمة التي تقرر حقيقة لو عرفها الإنسان وآمن بها نال سعادة الدارين، لو عرفها الإنسان وآمن بها صلحت علاقته مع نفسه ومع من حوله ومع رب العالمين سبحانه وتعالى. نرجع إليه يوم القيامة فندخل الجنة في حياة أبدية خالدة. جاءنا بالتوحيد، فكان أساساً للديانة. أخرج الإمام مسلم حديثاً عده العلماء من أركان الدين ومن الأحاديث التي يعتمد عليها الإسلام عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه أحد منا وليس عليه أثر السفر، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووضع ركبتيه إلى ركبتيه ويديه على فخذيه، يعني كهيئة المتأدب المتعلم، وقال: يا محمد، ما الإسلام؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا كيف يسأله والسائل يريد أن يتعلم وكيف يصدقه، والتصديق إنما يأتي من المعلم. فعجبنا كيف يسأله ويتعجب وكيف يسأله ويصدقه. قال: فما الإيمان؟ فما الإحسان؟ فمتى الساعة؟ إلى آخر ذلك الحديث. فلما انصرف قال عمر، قال سيدنا لعمر: أتدري من هذا يا عمر؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم. هذا حديث شرحه الناس وقامت عليه العلوم الإسلامية عبر العصور، حتى إنهم قسموا العلوم والمكتبات على هذه الأربع التي ذكرت في حديث جبريل: الإسلام، وقام به الفقه، واستنبط من الفقه الأصول، والإيمان، وقامت عليه علوم العقائد، والإحسان، وقامت عليه علوم الأخلاق والتصوف، والدراسات المستقبلية التي سميت عند المسلمين بالفتن والملاحم من أجل أن تعرف أحوال الناس جيلاً بعد جيل حتى قيام الساعة. وقسمت المكتبة الإسلامية على ذلك. أول ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام، وأول ما هنالك التوحيد، وأول كلمتي التوحيد الإيمان بالله والشهادة له، فكان الإيمان بالله والشهادة له سبحانه وتعالى أشهد أن لا إله إلا الله مفتاح الجميع وبداية الخطوة التي يخطوها الإنسان حتى يصل إلى الله. نزل القرآن الكريم وفيه أكثر من 150 اسماً لله سبحانه وتعالى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. 150 اسم كلها صفات لله رب العالمين، حتى يعلم البشر من يعبدون. فهو الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار إلى آخر ما هنالك من صفات. إذن فمعرفة الله وتوحيد الله هو بداية نول سعادة الدارين، الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إنكار الإله وإخراجه من منظومة العلم والعمل والتغاضي عن ذكره سبحانه وتعالى في حياتنا يجعلنا تعساء، ويضطرب الميزان في أيدينا، وتتراكم علينا هموم الدنيا قبل هموم يوم القيامة. إذا اختل التوحيد ومعرفة الإله سبحانه وتعالى جل في علاه تهنى، تناقضنا، تضاربنا، فلا بد علينا إذن أن نبدأ بما بدأ الله به ورسوله. لما قال الله إن الصفا والمروة من شعائر الله، قالوا يا رسول الله نبدأ بالصفا أو بالمروة؟ قال ابدأوا بما بدأ الله به. إذا أردنا أن نجعل برنامجا لحياتنا فلنبدأ فيه بالتوحيد كما بدأ الله في تربية رسوله على التوحيد، على معرفة الإله وصفاته، على أثر ذلك في حياتنا وسكناتنا وحركاتنا وفي كل لحظة من أعمارنا. الله رب، والرب رب، والعبد عبد، وهناك فارق بين المخلوق والخالق، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فعال لما يريد. سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. خلقنا الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا من أجل أن نعبده أساساً، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقنا من أجل أن نعمر الأرض، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي طلب منكم عمارها. خلقنا من أجل أن نزكي أنفسنا، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. خلقنا من أجل أن نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فكر، تدبر، انظر أين أنت من رب العالمين الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وابدأ في علاقتك معه سبحانه وتعالى. ابدأها باليقين، ابدأها وأنت تعلم وتتأكد أن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى محفوف بالذكر والفكر. الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. خلق الله الإنسان ووهبه العقل ووهبه الاختيار إلى قمته ومنتهاه، حتى قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكنه حذر وبين: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. أعطانا العقل وأعطانا الاختيار وأعطانا البرنامج: افعل ولا تفعل، صلي، صم، حج، زكي، تصدق، إياك وشهادة الزور، إياك والكذب والسرقة والقتل، إلى آخر ما هنالك من التكليف. برنامج لابد عليك أن تسير عليه حتى تكون مندرجا تحت قولهم: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. كلمة أولى من حديث طويل: لو جلس الخطباء والمدرسون يدرسونه لمكثوا أزمانا كثيرة. فهو من قواعد الإسلام، وهو حديث جمع فأوعى، فكان من الأصول. أرشدنا أولا في الخطوة الأولى إلى التوحيد، وهذا التوحيد يلزم منا الذكر والفكر: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. اذكر الله، فإن الله مع المستهترين، والمستهترين هم الذين يغوصون ويغرقون في ذكر الله، يذكرون الله سبحانه وتعالى كثيرا، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. بذكر الله تنجلي القلوب وتصل إلى مولاك في طريق محفوف بالعبادة والفكر. هيا بنا نبدأ على ما تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى نسير في هذه الحياة الدنيا ونحن على بصيرة. ادعوا ربكم.
1: اللهم صل وسلم محمد.
0: الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله أهل الوفاء. أيها الناس، لا بد من هذا الكلام إذا ما وصل إلى قلوبنا أن يتحول إلى برنامج عمل في حياتنا، نجعله في صورة ورد لنا فيه حصة من القرآن ومن ذكر الله ومن الصلاة على سيدنا رسول الله. ذكر الله بالاستغفار والتسبيح والحمدلة والتكبير والحولقة، لا حول ولا قوة إلا بالله. ونص علماء اللغة أنك تقول حولقة بتقديم اللام وليس حوقلة بتقديم القاف. إذن اذكروا الله بالكلمات الطيبات، واذكروا الله بالباقيات الصالحات، وأكثروا من الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاللهم يا ربنا اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر غيوبنا واجمعنا على الحق في الدنيا والآخرة واسترها معنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وأن شئت وكيف شئت. اللهم انقلنا من دائرة سخطك إلى دائرة رضاك، وافتح علينا فتوح العارفين بك، واسلك بنا الطريق إليك، وعلمنا الأدب معك، وحبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين ومن المتقين ومع القوم الصادقين يا أرحم الراحمين. اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم، علمك بحالنا يغني عن سؤالنا، فلا حول ولا قوة إلا بك. آمنا بك وبرسولك فاكتبنا من الشاهدين يا أرحم الراحمين، واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. هب مسيئنا لمحسننا واغفر لنا جملة واحدة، فإننا في حاجة إلى رحمتك ورضاك، ولست في حاجة إلى مؤاخذتنا ونحن ضعاف. اللهم يا ربنا اغفر ذنوبنا واعف عنا بعفوك، وارض عنا برضاك، واهدنا بهدايتك، وارزقنا برزقك. اللهم نور قلوبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، وارزقنا عينا من خشيتك دامعة، ونفسا قانعة، وشفاء من كل داء. اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم يا ربنا خفف العبء والألم عن أهل غزة وعن إخواننا في فلسطين والضفة. اللهم يا ربنا اجعل ما لاقوه في ميزان حسناتهم يوم القيامة. اللهم إنا نتشفع إليك بالألم الذي حدث أن تستجيب دعاءنا. اللهم يا ربنا انصرنا نصرا عزيزا مؤزرا، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا رب يا رب احشرنا تحت لواء نبيك يوم القيامة، واسقنا من يده الشريف شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، ثم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عقاب ولا عتاب. كلنا ولا تكن علينا، فارحم حينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا. اللهم يا ربنا مددنا إليك أيدينا فلا تردنا سفراء. اللهم يا ربنا اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا، واصرف عنا السوء بما شئت وأن شئت وكيف شئت. وصل اللهم على سيدنا محمد المصطفى وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
3: استقيموا واستووا واخشعوا في صلاتكم واستحضروا عظمة المولى تبارك وتعالى في قلوبكم. الله أكبر.
4: السماوات
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبح القدوس رب الملائكة، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. حمدا كثيرا طيبا مباركا في السماوات وملء الأرض. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبح القدوس رب الملائكة، سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: تحياتي لله الشرع السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا يا عبد الله الصالح. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا.
0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: نقلنا لكم في بث حي ومباشر وقائع خطبة وصلاة الجمعة من مسجد المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الفتاح عوينات، ما تيسر من سورة فاطر وسورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الفتاح عوينات، ما تيسر من سورة فاطر وسورة ياسين.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة اف ام.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته،

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري، إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 51 بعد 100.
1: باب غزوة أحد. الحديث 1631. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات في يده ثم قاتل حتى قتل. باب قول الله تعالى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. الحديث 1632. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه، عليهما ثياب بيض كأشد القتال، ما رأيتهما قبل ولا بعد.
2: في هذا الحديث يبين رجلين كانا يقاتلان عن النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد، وبمراجعة صحيح مسلم يظهر أن هذين الرجلين هما جبريل وميكائيل عليهما السلام، وهذا فيه إثبات أن الملائكة لم تقاتل معه إلا يوم بدر، وفي غيره كانوا مددا وتحفيزا. ولا مانع من هذا أن يتجلى هذان الملكان في صورة رجلين يقاتلان وينافحان عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: الحديث 1633. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: نثل لي النبي صلى الله عليه وسلم كنانته يوم أحد فقال: ارمي فداك أبي وأمي. باب قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الحديث 1634. عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. الحديث 1635. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الآخرة من الفجر يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، إلى قوله: فإنهم ظالمون. باب قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. الحديث 1636. عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه قال لوحشي: ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال: نعم، إن حمزة قتل طعيمة بن عدي بن الخيار ببدر، فقال لي مولاي جبير بن مطعم: إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. قال: فلما أن خرج الناس عام عينين، وعينين جبل بحيال أحد بينه وبينه واد، خرجت مع الناس إلى القتال، فلما اصطفوا للقتال خرج سباع فقال: هل من مبارز؟ قال: فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فقال: يا سباع، يا ابن أم أنمار مقطعة البذور، أتحاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب. قال: وكمنت لحمزة تحت صخرة، فلما دنا مني رميته بحربتي فأضعها في ثنته حتى خرجت من بين وركيه. قال: فكان ذاك العهد به. فلما رجع الناس رجعت معهم فأقمت بمكة حتى فشى فيها الإسلام، ثم خرجت إلى الطائف فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا، فقيل لي: إنه لا يهيج الرسل. قال: فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآني قال: أنت وحشي؟ قلت: نعم. قال: أنت قتلت حمزة؟ قلت قد كان من الأمر ما بلغك. قال فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ قال فخرجت. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج مسيلمة الكذاب، قلت لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة. قال فخرجت مع الناس، فكان من أمره ما كان. قال فإذا رجل قائم في تلمة جدار كأنه جمل أورق تائر الرأس، فرميته بحربتي فأضعها بين ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه. قال ووثب إليه رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته. باب ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الجراح يوم أحد. الحديث 1637. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه، يشير إلى رباعيته، اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله.
2: في هذا الحديث يبين معاناة النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد عندما نزعت رباعيته، وهي تلك السن التي تلي الثنية من كل جانب، وفي هذا اشتد غضب الله تعالى على من فعل بالنبي هذه الفعلة، وهو عتبة بن أبي وقاص. وتمام الحديث أن غضب الله كذلك يكون على رجل يقتله النبي عليه الصلاة والسلام، وحصل، والنبي قتل بيده في يوم أحد أبي ابن خلف الجمحي صلى الله على رسول الله.
1: باب قول الله تعالى الذين استجابوا لله والرسول. الحديث 1638. عن عائشة رضي الله عنها لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا، قال من يذهب في إثرهم؟ فانتدب منهم 70 رجلا. قال كان فيهم أبو بكر والزبير رضي الله عنهما.
2: في هذا الحديث تظهر شجاعة الصحابة رضي الله عنهم وشجاعة قائدهم النبي محمد عليه السلام، فإنهم مع الجراحات التي أصابتهم ندبهم رسول الله إلى اللحاق بالقوم المشركين وقال من يذهب في إثرهم، فانتدب منهم 70 رجلا، خرجوا مرهبين لأولئك الأعداء، فكان منهم عمر وكان أبو بكر وكان عثمان وكان علي رضي الله عنهم، وقد أرخ القرآن ذلك بقوله الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح.
1: باب غزوة الخندق وهي الأحزاب. الحديث 1639. عن جابر رضي الله عنه قال إنا يوم الخندق نحفر، فعرضت كدية شديدة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه كدية عرضت في الخندق، فقال أنا نازل، ثم قام وبطنه معصوب بحجر، ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب، فعاد كثيبا أهيل. الحديث 1640. عن سليمان بن صرد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب نغزوهم ولا يغزوننا.
2: في هذا الحديث علم من أعلام النبوة تحقق قوله نغزوهم ولا يغزوننا، وقد تحقق ذلك فعلا، فقد اعتمر بعد ذلك وقد صالح قريشا في الحديبية، ثم كان فتح مكة المظفر، وبذلك غزتهم دعوة الإسلام وقد كفوا أذاهم من بعد عن الإسلام وعن نبي الإسلام.
1: الحديث 1641. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع
3: عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.
4: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
5: فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين. إخواننا الكرام المستمعين، أخواتنا الكريمات المستمعات، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. نحن بفضل الله في رحلة مع سورة البقرة فسطاط القرآن. توقفنا عند الآية 79 بعد 100، وذلك قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. إخواننا، هذا القرآن فيه تنظيم كل شيء من ضمن القوانين التي قننها القرآن. موضوع القصاص، القاتل يقتل، رجل برجل، امرأة بامرأة، أيا كان، عبد بعبد، حر بحر، هذا قانون الإله سبحانه. ولكم في القصاص، قصاص معناها المساواة والعدل، حياة، حياة للمجتمع، لأنه من علم أنه سيقتل إن قتل يكف عن القتل، لكن إذا كان حيحبس 10 سنين أو بالدية والصلح ولفلف القضية تتشجع القوى الشريرة على القتل. إذن لابد أن يكون تفعيل لأحكام الله عز وجل حتى تنتهي ظاهرة القتل في المجتمع إطلاقا. ولكم في القصاص حياة، أنت بتقتص من واحد، لكن تكتب بهذا القصاص حياة للمجتمع، للأمة، للوطن، للشعب، للناس. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، أصحاب العقول، يعني هذا العقل الله تعالى خلقه فينا ليفعل، ليعمل به، يؤخذ بتوجيهاته طبعا مع الدين، لعلكم تتقون. وترك تتقون مفتوحة، تتقون الله، نعم، تتقون خراب الأوطان بجرائم القتل إذا فشت، نعم، تتقون الجري، تتقون احتمالات لا تنتهي. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، يعني مسافر مثلا وأحس أنه اقترب الأجل، يعني شاعر أنه مسألة دقائق أو ساعات، فيوصي مسافر غريب: إخواننا أنا غريب ديار، اكتبوا عني وصيتي، عندي أرض في المكان الفلاني توزع وفق الشرع، الأولاد والبنات كل يأخذ نصيبه، يكتب وصيته بإيده أو يمليها على الموجودين. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، وقد يكون بين أهله فيوصي في أمور يمكن ما تعرفوهاش. أنا لي أسهم في شركات مثلا، فهذه توزع على الإخوة والأخوات كما وزع الشرع، كما نظم الشرع، وهكذا. الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، من له ميراث ممكن توصيله برضا الآخرين، ما في بأس، ما في بأس. أب مريض يحتاج إلى علاج مكلف، لو زدنا من نصيبه برضانا ما في مشكل. بالمعروف حقا على المتقين، يا سلام، لما يكون مجتمع كله صفة التقوى والالتزام بالدين، والله نصبح كأننا في الجنة، أو كأن البشر أصبحوا ملائكة. لا خلافات، لا نزاعات، إلا أقل القليل. فمن بدله بعدما سمعه، اللي هو نص الوصية، يعني بدل الأرض الفلانية يعطوها لفلان، غير وبدل. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون. الوالد اللي مات ما عليه إثم، لأنه أعطى التقسيمات على الشرع. جاء واحد بدل لصداقة مع شخص من أولاد الميت، أو لمصلحة، أو عاوز عينه على قطعة أرض يشتريها منه، إلى آخره. إن الله سميع عليم، إثمه على الذين يبدلونه. وختم الآية: إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا، ظلما، جورا، تغييرا أو إثما، فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يعني أنا غريب مانيش علاقة، لكن هذا الوصي أقول له: اتق الله يا أخي، لا تغير ولا تبدل، إحنا إخوة نتناصح، تغضبش مني، أنا ناصح لك وناصح للمجتمع ولأصحاب الوصية. فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. هذه الآية الكريمة في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI.
2: مدارس تزكية.

0: في حضرة الكلمة، برنامج أدبي فني جديد. الكلمة لها روح ولها معنى ومغنى. في حضرة الكلمة نستمع، نستضيف، نقرأ وننشد معا، ونجمع من بساتين اللغة أجمل الورود. جهز نصك وجهز قلبك وكن معنا في حضرة الكلمة.
1: في حضرة الكلمة مع دكتور فريد سرسك، يأتيكم كل أحد في الثامنة مساءً.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص، مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
9: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

غضاريف لا تفوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

0: شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: جيليكو. جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين،

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
3: جوعان؟

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن سار على هديه واقتفى أثره ونهجه إلى يوم الدين. وبعد، أحبة الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته متابعي إذاعة حياة FM. نلتقيكم في هذا اليوم المبارك من يوم الجمعة كما كل جمعة مع برنامجنا الأسبوعي حديث الجمعة، الذي يأتيكم بطبيعة الحال بالشراكة مع رابطة علماء الأردن كل يوم جمعة الساعة الثانية بعد الظهر. نتحدث إياكم اليوم عن موضوع لا بد أن أقدم له مقدمة ابتداء قبل أن أشرع في هذا الموضوع، فأقول ثمة أسماء حين نذكرها لا نستحضر تاريخا فحسب، ولا نستعيد سيرة مضت، وإنما تستيقظ في القلب معان من الرحمة والحب والجمال. من بين تلك الأسماء يجيء اسم محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك الاسم الذي أحبه الملايين وامتلأت به القلوب قبل أن تمتلئ به الكتب والسطور. نتحدث عن نبي اصطفاه الله برسالته وشرفه بالوحي وجعله رحمة للعالمين. نتحدث عن نبي إنسان، نريد أن نرى هذا النبي الإنسان من زاوية الإنسان الذي عاش بين الناس، شعر بآلامهم وفرح لفرحهم وحزن لحزنهم، احتضن الصغير وأكرم الكبير ورفق بالضعيف وأحسن إلى المرأة وواسى الحزين وحفظ للصديق وده وتعامل مع المخالف بالعدل والإنصاف. متابعي الأكارم، نريد اليوم أن نراه صلى الله عليه وسلم في بيته زوجا رحيما وأبا حانيا وجدا محبا، نراه مع أصحابه صديقا وفيا وقائدا قريبا وإنسانا يشعر بمن حوله، نراه مع الأطفال يبتسم لهم يداعبهم ويحملهم بين يديه صلى الله عليه وسلم، نراه أيضا مع المرأة يحفظ كرامتها ومكانتها ويصون حقها ويعاملها بما يليق بإنسانيتها وأنوثتها، ونراه أيضا مع غير المسلمين ثابتا على عقيدته، عادلا في معاملته، حافظا للعهد والميثاق والحق. أيضا نريد أن نراه صلى الله عليه وسلم في لحظات الألم حين تدمع عيناه صلى الله عليه وسلم ويحزن قلبه، فيعلمنا أن الإيمان لا يعني أن نفقد مشاعرنا، وأن الرحمة ليست ضعفا، وأن الدموع لا تنتقص من قوة الإنسان ولا تهز من رجولته. كيف كان محمد صلى الله عليه وسلم إنسانا في تعامله مع مخلوقات الله عز وجل؟ محمد صلى الله عليه وسلم النبي الإنسان. يسرنا ويشرفنا في هذا المبارك أن نلتقي بفضيلة الدكتور ليث العزب، عضو رابطة علماء الأردن وأستاذ الفقه وأصوله في جامعة جرش، لنتحاور معه حول محمد صلى الله عليه وسلم النبي الإنسان. مرحبا بكم وأهلا دكتورنا.
1: مرحبا بكم،
0: حياكم الله يا سيدي.
1: بارك الله فيكم.
0: الله يسعدك. الله يكرمكم ويبارك فيكم يا رب. يعني بجزء أطلت شوي بالمقدمة
1: ما شاء الله،
0: لكن الله يكرمك يا سيدي، إن شاء الله تكون مفاتيح
1: يا رب
0: لما يمن الله عليك به من الحكمة والموعظة الحسنة. يعني دكتورنا، بداية يعني الإنسان أول ما يتحدث عنه في بيته، بدنا نشوف بمعيتك اليوم النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته إنسانا، كيف كانت إنسانيته في بيته الذي نام به واضطجع به وشعر به بالفرح والحزن والتعب، كل مكنونات هذا البيت.
1: نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا اللهم في عبادك الصالحين يا رب العالمين. أما بعد، فالشكر لكم دكتورنا العزيز دكتور عماد الإصمادي ورابطة علماء الأردن وإذاعة حياة فأم التي نحب على هذه الاستضافة الرابعة في هذا البرنامج الحبيب والقريب حديث الجمعة. اليوم نتحدث يعني موضوع اليوم من الموضوعات الجميلة والحبيبة والقريبة على القلب، وإن شاء الله تعالى سنتكلم فيها بإذن الله تعالى من القلب وتصل كلماتنا عبر الأثير وعبر من يتابعنا على شاشة تلفزيون حياة إلى القلب إن شاء الله تعالى، من القلب إلى القلب
0: إن شاء الله تعالى. نسأل
1: دكتورنا العزيز، يعني عندما نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فتعالى نرى كيف وصفت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أمنا كيف كان صلى الله عليه وسلم يستقبل فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يستقبلها،
0: انت دخلت بالأنوثة مباشرة
1: بالضبط، يعني لابد أن نتحدث عنه مع يعني عنه صلى الله عليه وسلم وهو إنسان، عن زوجته عن بناته. صحيح. كيف كان يعامل زوجاته، كيف كان يعامل بناته، كيف كان يعامل الحسن والحسين أحفاده.
0: يا سلام.
1: فبالتالي نبينا عليه الصلاة والسلام كان يقبل يد فاطمة، يجلسها في مجلسه، وكذلك هي تبادر وإذا دخل عليها تقوم بما قام به عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، ويقول أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم خلقا. وهذا الحديث رواه أحمد. كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يجلس مع أصحابه الكرام رضوان الله عليهم أجمعين كان يوصيهم على نسائهم وعلى زوجاتهم، فكان صلى الله عليه وسلم يقول لهم إنما هن عوان عندكم، أي أسيرات.
0: وكلمة أسيرات الناس البعض يفهمها إنه المرأة أسيرة كأسيرة الحرب.
1: نعم.
0: لا، هي أسيرة بمعنى إنه هو النبي هو راعي لها، حامي لها، يحن عليها.
1: نعم.
0: يساعدها، يعني من هذا الباب
1: بالضبط.
0: نعم.
1: يعني
0: وهذا ما
1: أراده أسيرة عندكم اللي هو الحبس مقابل النفقة الزوجية يعني.
0: نعم.
1: كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته يقوم في مهنة أهله، فكان صلى الله عليه وسلم كما وصف في الحديث يصنع في بيته كما روت عائشة، يخيط ثوبه صلى الله عليه وسلم، يخصف نعله، يعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم.
0: يعني واحد بيت زوجته، بيته مثلا، يساعد زوجته أولاده، بكنس بطبخ، يعني علاقة هذا الموضوع بالرجولة بيأثر على الرجولة شيء دكتور؟
1: أبدا لا يؤثر على رجولة،
0: يعني في بعض الأفهام موجودة في مجتمعاتنا. نعم. للأسف أنه أنا رجل وبالتالي أنا ما بزبط ولا يستقيم برجولتي أني أنا أجلي مثلا أو أكنس. طب سيد الرجال محمد صلى الله عليه وسلم،
1: عليه الصلاة والسلام، لو كان هذا ينقص من قدر الرجال لما فعله صلى الله عليه وسلم.
0: جميل.
1: ولكن أعظم الرجال كان يقوم بهذه الأشياء
0: صلى الله عليه وسلم.
1: فدائما معيار الناس سبحان الله هو ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم ويقوم به. طالما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم بهذه الأشياء بلا حرج، فهذا دليل من سيرته وعلينا اتباعه عليه الصلاة والسلام بأن نقوم بهذه الأشياء في بيوتنا. ويعني الذي يعتقد بأن هذا يخل بالرجل رجولتي أو ينقصها فإن هذا متوهم وليس في الحقيقة بمصيب. كذلك تخيل معي دكتور عماد والمستمعين جميعا والمشاهدين كيف كان صلى الله عليه وسلم يعامل من كان يخدمه في بيته. أنس بن مالك كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، يحدثنا بحديث أنه قد خدم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 10 سنين. خلال هذه المدة لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم أفا قط، ولم يقل له لما فعلت كذا وهل لا فعلت كذا، والحديث متفق عليه.
0: صحيح.
1: فتخيل معنا ولنقيس نحن كيف نتعامل اليوم مع الذين يخدمون في بيوتنا والعمال الوافدة والعمال غير ذلك.
0: صحيح. صحيح.
1: كيف نتعامل مع النجار، كيف نتعامل مع الحداد. النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يعامل ما كان يخدمه صلى الله عليه وسلم. كذلك أنت سألتني في بداية سؤالك عن بيت النبي صلى الله عليه وسلم من داخل بيته، وهو نبي الإنسان صلى الله عليه وسلم. وأنا أريد هنا أن ألفت نظر المشاهدين والمتابعين والمستمعين إلى أن نكثر من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصلاة عليه.
0: اللهم صل على سيدنا.
1: عندما نتحدث عن سيرته ونتحدث عنه النبي الإنسان أن نكثر من الصلاة والسلام عليه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس مع نسائه أمهات المؤمنين، كان يجلس معهم في البيت، وكان يأخذ بمشورتهن. المثل الشعبي الآن الزائف، شاوروهن وخالفوهن، لكن عليه الصلاة والسلام كان يشاورهن ويأخذ برأيهن كما فعل مع أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. كذلك عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تقص القصص على النبي صلى الله عليه وسلم وتحكي له الحكاية، ومنها يستمع عليه الصلاة والسلام ولا يتذمر من هذا الاستماع.
0: جميل.
1: وتقول له قصة الإحدى عشر نسوة الذين كنا في الجاهلية، وكان عليه الصلاة والسلام يلاطف زوجاته، كان يسابق عائشة رضي الله تعالى عنه وأرضاها وصلى الله عليه وسلم فيسبقها، ثم عندما يزداد لحمها رضي الله تعالى عنها كان سبق
0: شوي.
1: ثم كانت تسبقه، وهكذا كان يعدل بينهن رضي صلى الله عليه وسلم. ومع بناته لو تحدثنا أيضا، ولو عدنا إلى معاملته مع بناته، كان يستبشر بمولد البنات. وسبحان الله نحن في هذا الزمان أصبحنا نستشعر ذلك. يعني عندي ابنة سبحان الله عندما ولدت أحببت كثيرا قدومها. نعم. وسبحان الله هن مؤنسات غاليات عزيزات على القلب،
0: بحبب المحارم.
1: نعم سبحان الله. وحتى نحب الذكور، لكن الإناث سبحان الله سبحان مدللة الله. أبيها تكون. كان عليه الصلاة والسلام مثالنا وقدوتنا في التعامل مع الإناث. كان يزوج بناته من الأتقياء الأنقياء من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقدرهن. بل حتى أنه عندما ذهب صلى الله عليه وسلم ليلقى الأعداء في معركة بدر، كانت ابنته رقية مريضة.
0: نعم.
1: وأمر زوجها وهو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه حينها أن يبقى معها وأن لا يخرج معهم في القتال. تخيل أن يلازم زوجته وأن يقوم على خدمتها وهي مريضة. فكان صلى الله عليه وسلم يبشره بالأجر، وكان قد جعل له سهم من الغنائم.
0: دكتور معلش نوقف شوي أنا وياك.
1: نعم.
0: يعني الآن طالع سيدنا النبي على معركة.
1: نعم.
0: على جهاد، والمعارك إحنا بحاجة لقوة، بحاجة لعدد، بحاجة لتكثير السواد. لأجل هذه الأنثى سواء كانت بنته أو غير بنته بغض النظر.
1: نعم.
0: هو تعامل النبي مع جنس حواء.
1: نعم.
0: بالتالي أراد النبي عليه السلام أن يثبت للناس مكانة المرأة، بحيث أنه تنازل عن شخص متين في الحرب لأجل أن يطبطب جراحات أو آلام زوجته.
1: صحيح.
0: يعني هاي رسالة بجوز للمجتمع النسوي، شوف النبي شو ساوي قاعد.
1: نعم عليه الصلاة والسلام. هذه فيها رسالة وفيها دروس وعبر كثيرة. نعم. يمكن أن نستنبطها. والأكثر من ذلك أيضا من يعني من حرصه على زوجاته وعلى بناته وعلى نساء المؤمنين، أنه كان صلى الله عليه وسلم يأمرهن بالحجاب.
0: نعم.
1: وأنا أريد عندما نتحدث عن الحجاب نتحدث ونستعرض الآية. قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفور رحيما. هل نجد في هذه الآيات تلويح بالعذاب والعقاب، بل بيان لأهمية إدناء الجلباب وأهميته؟ من أشد الأدلة ومن أعظم الأدلة على حرصه صلى الله عليه وسلم

0: يغلق العقل. فكثير من المحجبات الحجاب الشرعي المكتمل تجدهن يعني أصحاب ريادة في المجتمع وتقدم في المجتمع. صحيح. فالحجاب هذه القطعة وإن كانت رقيقة لكنها تمنع الضرر والسوء عن النساء. وكان صلى الله عليه وسلم من حرصه في بيته على نسائه وعلى بناته وعلى نساء المؤمنين كان يرشدهن إلى هذا الحجاب وإلى هذا الستر الذي هو مطلوب في زمننا وفي كل الأزمان من المرأة المسلمات المؤمنة بالله.
1: طيب دكتور أنت يعني تكلمت عن النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان في بيته وتطرقت أو أخذك الكلام إلى الحديث عن علاقة النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته من خلال الأمثلة التي ذكرت قبل قليل. نعم. الآن أنا بدي شوي هيك قليلا نركز الكلام على موضوع علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال. يعني قضية الحسن الحسين كيف سيدنا النبي كان يتعامل معاهم، كيف أنه الواحد كان يطلع على كتافه هو بالصلاة. نعم. الصلاة ركن. صحيح. ولا بد للمرء أن يختلي بالله عز وجل في صلاته، لكن ومع ذلك كرامة لهؤلاء الأطفال كيف تعامل الطفل اللي ضيع العصفور، يعني من هذا الباب كيف النبي علاقته مع الأطفال اللي هم آمال المستقبل لهذه الأمة.
0: نعم، في الحقيقة يعني لكي نتحدث ويكون الكلام يعني مكتملا عن الرسول صلى الله عليه وسلم النبي الإنسان لابد أن نستعرض ما تفضلتم به دكتور عماد، وهو الحديث عن كيف كانت علاقة النبي عليه الصلاة والسلام بالأطفال. وفي الحقيقة أنا عرجت قبل قليل أن سبحان الله يعني يوم أمس الخميس كنت أحضر للحديث عن هذا الموضوع معكم عبر أثير هذه الإذاعة الطيبة وعن طريق رابط علماء الأردن ومعكم دكتور عماد، وكنت أحضر أيضا لموضوع خطبة الجمعة التي كانت عن شهادة التوحيد، فكانت هناك سبحان الله مواضيع مترابطة ومتصلة. فأريد أن نبدأ أولا عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد الغلام، يا غلام إني أعلمك كلمات.
1: يا سلام.
0: النبي عليه الصلاة والسلام يترك، لا نقول يترك بل مع دعوة للملوك والرؤساء والدول وإرسال الرسل لإبلاغهم دعوة التوحيد. نعم. ويدعوهم من خلالها إلى الإسلام، وكبار الصحابة ومعه أبو بكر الصديق وعمر الخطاب وعلي بن أبي طالب. صحيح. وهؤلاء صحيح. الرجال الكبار جميع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، مع هذا كله يتكلم مع الأطفال ويقول لغلام من الغلمان يا غلام إني أعلمك كلمات. سلام. احفظ الله يحفظك. جميل. احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك.
1: دكتوري يعني النبي عليه السلام من خلال هذا الحديث يعلم هذا الغلام توحيد وعقيدة.
0: طبعا.
1: علاقة هذا الطفل مع الله عز وجل.
0: طبعا.
1: يقينه
0: طبعاً.
1: على الله عز وجل. طب هذا الغلام يتحمل مثل هذا الكلام؟
0: يتحمل هذا الكلام ويكبر عليه.
1: جميل.
0: ويكبر عليه.
1: صحيح.
0: فينشأ كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، وينشأ مؤمنا بالله معظما لقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجده يعلم في خلال حياته عندما يصاب بالمصائب، ومن منا لا يصاب بالمصائب والكرب والمضائق والضيق، لكنه دائما يستشعر ما أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله. هذا دليل على حب النبي صلى الله عليه وسلم للصبية والصغار، وإلى أن من تمام محبتنا لهم إرشادنا وتوجيههم بما يدلهم على خيري دنيا والآخرة.
1: خاطر خاطر الآن كثير الناس اليوم بتعامل مع الأطفال بعقل طفل، لكن شوف النبي اليوم لما تعامل مع هذا الطفل يا غلام إني أعلمك كلمات، اتعامل معك رجل.
0: نعم.
1: فولد في قلب هذا الغلام أنه رجل.
0: صحيح.
1: وبالتالي يستكبر موضوع النبي صلى الله عليه وسلم، ويستكبر موضوع النصيحة التي ألقاها النبي أمامه، وبالتالي هذا الغلام سيرفض أن يبقى غلاما بل سيعيش مكانة الرجال، وبالتالي لقدام شوي بعد سنة سنتين خمس سنوات رح يحمل عاتق الإسلام وأمانة. نعم. الإسلام
0: أكيد كما تحدثنا قبل قليل أن من أعظم الرجال هو نبينا صلى الله عليه وسلم، فحينما يدل الصغار ويدل الغلمان على هذه الأمور فإنها تعظم من شأنهم ويصبحون رجالا عظماء في التاريخ. وكما نقرأ في سيرة الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين نشأوا وهم صغار، يعني علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان

0: كان في بيت النبوة.
1: صحيح.
0: ابن عمه كان النبي يكفله، تربى وترعرع في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح شابا يشار إليه بالبنان، وأصبح خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: معاذ بغزوة بدر،
0: نعم.
1: يعني طفل صغير كان يحاول يرفع من حاله أنه أنا طويل يا سيدنا النبي، شوفي أنا كبير، نعم. ومع ذلك النبي
0: صلى الله عليه وسلم
1: قال له تفضل روح.
0: نعم. كيف كان يرشد النبي صلى الله عليه وسلم الصغار على الصلاة، ويأمر بأن نعلمهم الصلاة وهم أبناء السبع، وأن نضربهم عليها وهم أبناء عشر.
1: نعم.
0: هذه الصلاة سبحان الله نعلمهم إياها، كيف نعلمهم؟ فقط نعلمهم أنها وكيف تكون أركان الصلاة وكيف تكون الحركات، أم نعلمهم من خلال القدوات؟
1: صحيح.
0: الأب والأم في البيت إن لم يكونوا مصلين، كيف سيكون النشأ مصلي وذاكر وعابد لله سبحانه وتعالى؟ إذا لم يستيقظ الأب ويذهب إلى صلاة الفجر، كيف سيستيقظ ويحب أن يستيقظ الطفل وأن يذهب مع أبيه وأمه إلى
1: صحيح.
0: الصلاة؟
1: صحيح.
0: وصلاة الجمعة كذلك، صلاة العيد، وبالتالي يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نعلم أبناءنا الصلاة، كذلك يعلمنا صلى الله عليه وسلم ويعلم الأبناء أن نفرق بينهم في المضاجع. يقول عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. كثير من المشاكل الأسرية التي تنقل للخبراء في الأسرة وغير ذلك تكون بناء على عدم الأخذ بنصيحة وبأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني يربي الأولاد الصغار على اجتناب أكل الحرام. الحسن رضي الله تعالى عنه وارضاه يأكل تمرة ويأخذ تمرة من تمر الصدقة فيضعها في فيه، فيأمره النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: بخن أما علمت أن لا نأكل الصدقة أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ بخن وهو طفل صغير، فيعلمه درسا عمليا في اجتناب الحرام وأكل الحرام.
1: لو اليوم يقول هو صغير خليه، معلش،
0: يقول لك ما في مشكلة،
1: ما في مشكلة
0: إذا كان طعاما حراما، إذا كانت رشوة.
1: تربية الصغار كما الكبار شيء كثير رائع في المجتمع.
0: طبعا يعني
1: حتى دكتور، يعني ولا قد عام هرجك العفو منك، يعني
0: الصفر.
1: تطرقت لموضوع التفريق بين المضاجع.
0: نعم.
1: وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه، ما في إنترنت، ما في تلفونات، ما في مفاسد، ما في مفاتن. طب اليوم بالله لما يكون الطفل اللي عمره 7 سنوات وعشر سنوات معاه هاتف ويرى عليه ما هب ودب،
0: نعم،
1: احنا اليوم ألزم وأوجب بالتفريق بين المضاجع عما كان عليه الأمر عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
0: طبعا أيامنا هذه صعبة من خلال وصول الجميع إلى المعلومات اللامتناهية وإلى الفساد والانحلال الأخلاقي الممنهج للأسف ضد أبناء المسلمين، وبالتالي علينا أن نحمي أبنائنا من خلال يعني تمام العناية بهم، حمايتهم من هذه المفاسد. الله المستعان. تعالى نتحدث أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يقبل الصغار. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحسن بن علي حفيده صلى الله عليه وسلم، وكان عنده الأقرع بن حابس التميمي جالس، فيقول الأقرع للنبي عليه الصلاة والسلام: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحد. يقول هذا وكأنه يتفاخر، يعني أنه رجل تمام الرجولة، أنه لا يقبل الصغار،
1: ما عنده مشاعر، ما عنده أحاسيس.
0: ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرشد الصحابة ويرشد الناس بأدب وبذوق رفيع عليه الصلاة والسلام، فيقول له، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم.
1: يا سلام.
0: والحديث متفق عليه، من لا يرحم لا يرحم. فكيف أنت تريد أن تطلب الرحمة من الله سبحانه وتعالى وأنت لا ترحم بالصغار وتعطف عليهم وأن تقبلهم وأن تجلسهم مجلسك وأن تدنيهم منك؟ فمن لا يرحم لا يرحم. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل كما تفضلت الصغار وهو يصلي عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت أنه قد حمل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد حملها وكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها صلى الله عليه وسلم. فهذا ليس من مفسدات الصلاة وليس من منهيات الصلاة، بل هذا سبحان الله من الأمور التي كان يفعلها صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وهذا دليل على سلامة وصحة الصلاة في مثل هذا. كذلك كان يحرص على العدل في العطايا بين الأبناء. وكثير في هذا الزمن نسمع بأن فلان يقول: يعني يا دكتور، أنا أوصيت لابني فلان أو لابنتي فلانة ولم أوصي لبقية أبنائي وبناتي. فنقول له: هذه قسمة لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم على أن يشهد عليها.
1: حديث النعمان بن بشير،
0: نعم، حديث النعمان عندما قال رسول الله: اشهد بأني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي. فقال عليه الصلاة والسلام: أكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان؟ فقال: لا. قال: فأشهد على هذا غيري.
1: فإني لا أشهد على جور
0: الله. ثم قال: أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. الذي يقول بأن فلان ابني كان بارا بي أكثر من باقي الأبناء، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ كيف أنت تكون ظالما لهم في الأعطية وتطلب منهم جميعا أن يكونوا على درجة واحدة في البر لك؟ فأنت إذا أردت أن يكونوا برر بك ويعني يبحثون عن رضاك، فعليك أن تكون عادلا في القسمة بينهم. كذلك كان يأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نكف عن لعب الصغار في جنح الليل. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ. فإذا ذهبت ساعة من العشاء فخلوهم. دكتور عماد، ونحن نعيش الآن في أحياء سكنية، وأصبحت نظام العمارات السكنية والبيوت المتجاورة، انظر إلى الأحياء التي نسكن فيها، يكون العصر يلعبون في الشارع وفي الساحات، يؤذن المغرب وما زالوا على نفس الأمر، ويؤذن العشاء وما زالوا، بل الآن في وقت متأخر من الليل والأولاد الصغار ما زالوا يلعبون في الخارج. هل هذا يدل على رعاية لهم؟ لا والله، هذا يدل على تضييعهم. الأطفال الصغار لابد أن تكون لهم أوقات منضبطة محددة للعب في خارج البيت، في داخله هناك أوقات للعبادة، هناك أوقات للدراسة، هناك أوقات لنتذاكر، نقرأ كتابا مثلا في بيتنا، نعلمهم، نربيهم، نعلمهم على صلة الرحم وغير ذلك من الأمور، لا أن نتركهم في الشارع ليعلمهم ويرشدهم ويربيهم. فهذا تقصير. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرشدنا وهو النبي الإنسان على التعامل مع الأطفال وفق هذه المقتطفات إن صح التعبير.
1: طيب دكتورنا، يعني بعد قليل عندنا فاصل، لكن الآن بدقيقتين أو ثلاث، قضية إنسانية النبي محمد صلى الله عليه وسلم في علاقاته مع المسلمين، تحديدا بالمؤمنين رؤوف رحيم، وبمقابل ذلك هذا الإنسان صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع غير المسلمين؟
0: نعم، يعني في الحقيقة مع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كان صلى الله عليه وسلم يعاملهم من خلال أن يكون معلما رحيما، مؤدبا، رفيقا، مربيا، حليما. فكان إذا رأى خطأ لا يعنف ولا يزجر ولا ينفر، وإذا رأى صوابا مدحه وأثنى عليه وشكر له. وفي الحقيقة في التعامل مع المسلمين أبرز مثال يذكر في كتب السيرة ونتكلم عنه دوما، وهو يعني موضوع معروف، وهو كيف كان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي الذي بال في المسجد.
1: صحيح.
0: أعرابي يعيش في الصحراء عادة، لم يكن يعرف أحكام الإسلام وأداب الإسلام المتعلقة بالمسجد وأداب المسجد، فبدأ يبول في المسجد. الصحابة رضوان الله عليهم كادوا أن يقعوا به، كادوا أن يضربوه، وكادوا أن يعني يزجروه زجرا غليظا.
1: سيدنا عمر صاحب السيف
0: يعني الصحابة كادوا أن يهجموا عليه لذلك الأعرابي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوه وأهريقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. والحديث رواه البخاري. هذا يعني من أبرز الأمثلة التي تدل على أنه النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يتعامل مع الطوارئ في تعبيرنا، كيف يتعامل مع الأخطاء الجسيمة. هذا خطأ جسيم يعني في الحقيقة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ الرجل أن يبول، يعني هذا في الحقيقة تستنكره الطباع واستنكره الصحابة واستنكره النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كان يدل هذا الصحابي في رواية كان يدله على أن هذه المساجد لم تبنى لهذا الأمر، وأنها هذه المساجد بيوت الله، وأنها خاصة بعبادة الله، وأنها لابد فيها أن نحافظ على الطهارة وعلى العبادة. فكان هكذا يدل الصحابة. يؤثر أن هذا الصحابي بعد أن علمه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأعرابي بعد أن علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأرشده من خلال هذه الطريقة، يروى بأنه قد دعا الله عز وجل فقال: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا.
1: ضيق واسعا.
0: فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
1: قد ضيقت واسعا. نتوقف شوي مع فاصل.
0: أو كما قال عيسى.
1: نتوقف أحبة الأكارم مع فاصل قصير، فلا تذهبوا بعيداً.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
2: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات مدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-44.

0: مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
3: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06-53-42-182 عمان الأردن.
4: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
5: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أحبتي متابعي إذاعة حياة أف أم، عدنا إليكم من جديد والعود أحمد، ونعاود الترحيب بضيفنا الدكتور ليث العزب. حياكم الله يا سيدي.
1: الله يحييكم.
0: أكرمكم الله دكتور. أتحفتنا قبل الفاصل حقيقة بموضوع علاقة النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين وضربت المثال. الآن الفكرة ما تبقى من الشطر الثاني من السؤال، قضية علاقة النبي مع غير المسلمين، سواء كانوا مسيحيين كانوا يهود كانوا مشركين أي إنسان غير مسلم، هل علاقة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع غير المسلمين على أنهم كفار ابتداء، ولا كان في علاقة إنسانية ما بينهم؟
1: عندما نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي الإنسان، نجد بأنه كان إنسانا مع المسلمين ومع غيرهم.
0: جميل.
1: فكان يتعامل معهم على أنهم أمة دعوة، سواء كان النصارى أو اليهود أو حتى ما كانوا يعبدون الأصنام وكانوا يعبدون الأحجار، وكانوا بل منهم من كان ملحدا، لا يعني لا يدين بأي دين، لا يؤمن بشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان نبيا إنسانا يرشدهم إلى شهادة التوحيد عن طريق الحكمة والموعظة الحسنة، وكان يجادلهم بالتي أحسن كما أمره الله سبحانه وتعالى. تعال معنا دكتور يعني عماد على التفكر في حال المدينة المنورة عندما هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لدينا يهود بني قينقاع بني النضير، وكذلك يهود بني قريظة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة، ولاحظ هذه الدروس في كيفية التعامل مع غير المسلم، هؤلاء يشكلون نسيجا اجتماعيا واحدا بمفهومنا اليوم مواطنة واحدة، لا يستطيع أحد أن يزاود عليهم في وطنيتهم. هؤلاء كانوا من أهل المدينة الأصلاء. هل النبي صلى الله عليه وسلم هم بإخراجهم؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم بأنهم أقلية منبوذين في المدينة المنورة؟
0: جميل جميل.
1: هل النبي صلى الله عليه وسلم تعامل معهم بالمناكفات ومن خلال تسليط وسكب الزيت على النار من خلال إيقاد الفتنة بين المسلمين ومعهم؟ أبدا، بل نظمت وثيقة المدينة، وهذه الوثيقة كان من خلالها توطيد لعلاقة المسلمين مع غيرهم من سكان المدينة الأصلاء كما قلت، المواطنين الأصليين أصحاب الأرض، وتنظم العلاقة وتوطد العلاقة بين المسلمين وأنفسهم، وهي ما يدعى بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. إذن هل الإسلام دين دولة؟ هل يسعى لإقصاء الأديان الأخرى؟
0: جميل.
1: الموجودة؟ كلا، لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
0: رسائل رائعة دكتور.
1: أكيد أكيد، يعني نريد نحن أن نتدبر في درس الهجرة. درس الهجرة هو مثال عظيم لكي نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفته إنسانا وبصفته قائدا صلى الله عليه وسلم. القائد الأول في المدينة المنورة كان عليه الصلاة والسلام يتعامل مع المسلمين بأن يؤاخي بين المهاجرين والأنصار، من هاجر من مكة إلى المدينة، الأنصار أصحاب الأرض الأوس والخزرج.
0: نعم.
1: وبنفس الوقت يقول لغير المسلمين، لليهود ولغيرهم، أنكم في هذه المدينة لكم ما لنا وعليكم ما علينا، وأن الدفاع عن المدينة أمر مشترك بموجب المواطنة الواحدة، وأن عليكم أن تحترموا دين الإسلام، وأن عليكم أن تعاملوا المسلمين وأن تعاملوا بعضكم بعض وفق هذه الوثيقة التي اتفقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على مضمونها وعلى موادها. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرد أن أتحدث معه كيف كان يعامل غير المسلمين، جاءت امرأة يهودية وأرادت أن تقدم للنبي صلى الله عليه وسلم شاه، الظاهر لنا بأنها تريد إكرام النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: لكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد بالوحي علم بأن هذه الشاه مسمومة. ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ سألها عن ذلك فقالت أردت لأقتلك، لاحظ التصريح، يعني أردت لأقتلك، قدمت لك هذه الشاة المسمومة لأقتلك يا محمد. فكان عليه الصلاة والسلام يقول لها ما كان الله ليسلطك على ذاك أو علي. فقالوا الصحابة ألا نقتلها يا رسول الله؟ فقال لا، فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الراوي للحديث يقول. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقتلها، مع أنها أرادت قتل النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن هذه جريمة منظمة فيها تخطيط لاغتيال القائد الأول للمدينة وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها. غير المسلمين من قومه، من قريش، من العرب، ممن لم يسلم، كيف كان صلى الله عليه وسلم يعاملهم؟ هل أراد أن يطبق عليهم الأخشبين كما في الطائف؟
0: جميل.
1: هل من يعني المدينة المنورة ترى لو ننظر إليها سننظر إليها تشبه الدول المعاصرة، يعني فيها مسلمين وغير مسلمين من العرب والعجم. قريش لم تكن كلها قد آمنت، كانوا جزء منهم في مكة المكرمة وجزء منهم كان موجود في المدينة المنورة من قريش، ولكنهم لم يدخلوا الإسلام، وكان هناك مسلمين أوس وخزرج، وكان هناك يهود. لاحظ هذا كل المزيج، لكن بالرغم من وجود كل هذا المزيج إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعامل المسلمين معاملة ويعامل غير المسلمين معاملة، لكن جميعهم يعاملهم بموجب الإنسانية وبموجب أنه نبي ورحمة مهداة للبشرية جميعا، وأن بعثته صلى الله عليه وسلم لم تكن فقط لمن آمن وأسلم به، بل كانت لكل الناس.
0: طيب دكتورنا، يعني كلامك بالأخص موضوع قصة المرأة اليهودية التي أرادت قتل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر يقودني إلى سؤال.
1: نعم.
0: زي ما قارنا قبل قليل بين علاقته مع المسلمين وعلاقته مع غير المسلمين.
1: نعم.
0: اليوم يعني الناظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن هنالك لزمة قريبة جدا من النبي عليه السلام، هم أصحابه وأصدقائه صلى الله عليه وسلم،
1: عليه الصلاة والسلام،
0: يختلفون قليلا عن عموم المسلمين. كيف كانت علاقته صلى الله عليه وسلم مع المقربين منه؟ وبالمقابل ثمة فرق دكتور بين من ناصب العداء للإسلام ومن ناصب العداء لذات النبي وشخص النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كانت علاقة النبي مع المقربين من المسلمين، وكيف كانت علاقته مع من أساء له شخصيا؟
1: أحسن الله إليكم دكتور عماد على هذا السؤال، بل يعني هو أكثر من سؤال، يعني سؤال يتعلق عن علاقة النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابة الكرام الذين هم أقرب الناس إليه.
0: نعم.
1: وعلاقته مع من أساء إليه صلى الله عليه وسلم. نعم. لنبدأ بالسؤال الأول إن أردت وأحببت دكتور. نعم. عماد، أنا أريد أن أخذ مقتطفات وإن شاء الله تعالى أن نتحدث عنها، وأريد مع المستمع الكريم والمشاهد الكريم، أريد نحن الآن ونحن نجلس في هذا الاستوديو في هذه الإذاعة الطيبة أن نفكر ماذا لو كنا نحن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
0: يا الله.
1: لو كان عليه الصلاة والسلام بيننا كيف كان سيعاملنا؟ يعني أريد أن نستشعر هذا، ونريد أيضا منا جميعا أن نكثر من الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الأوقات الطيبة من هذا اليوم المبارك يوم الجمعة. نبينا صلى الله عليه وسلم كان في معاملته مع أصحابه كان حسن الخلق، وكان يقضي حوائج الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يتواضع جدا معهم حتى يكاد أن يدخل الداخل والذي يجهل النبي صلى الله عليه وسلم. بداية الدعوة والبعثة يدخلون على المجلس الذي كان فيه صلى الله عليه وسلم لا يستطيعون تمييزه، يقول أيكم محمد؟
0: يا سلام يا سلام.
1: ماذا أكثر من ذلك عندما نتحدث عن النبي الإنسان؟ من منكم محمد؟ لا لباس
0: مختلف،
1: لا حرس، لا مكان مميز، كنبة خاصة، لا يوجد فيه عليه الصلاة والسلام ما يميزه عن أصحابه. هذا أكبر مثال على عندما نقول النبي الإنسان، نحن لا نريد فقط أن ندافع عن ديننا، نحن نريد أن نظهر ديننا السمح وديننا الصحيح للناس. أمس سمعنا بأن هناك مناهج لدول وتنفق عليها مبالغ طائلة من أجل تزييف حقائق ديننا الإسلامي، ونحن نريد ونصر دائما ونريد أن ندعو الله عز وجل دائما أن يستخدمنا الله عز وجل وأن لا يستبدلنا لإظهار الصورة الحقيقية للدين الإسلامي كيف كان صلى الله عليه وسلم. إذا دعاهم أحدهم، إذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى وليمة إلى طعام، كان يلبي صلى الله عليه وسلم، وكان يدعون إلى أن نلبي، بل جعل من حق المؤمن على المؤمن أنه إذا دعاه أن يلبي هذه الدعوة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا كان مرض أحد المسلمين كان يزوره، بل كان يزور أيضا من غير المسلمين كزيارة الشاب اليهودي الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ومرض، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد زاره. الجنائز يشهدها النبي صلى الله عليه وسلم على صحابته، يدعو لهم لأبنائهم، يشفق عليهم، يشعر بآلامهم، ينهاهم عن المبالغة في مدحه، انظر إلى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم كان عدلا بين الصحابة. يأتيه أسامة بن زيد وكان يريد أن يتوسط عند النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن في بلد للأسف يعني دكتور عماد تنتشر فيه يعني الواسطة والمحسوبية، يعني للأسف هي من المظاهر السلبية، لكن إن شاء الله تعالى نحاول أن نتخلص منها شيئا فشيئا الحمد لله رب العالمين. أسامة بن زيد كان يريد أن يتوسط عند النبي صلى الله عليه وسلم في شأن امرأة مخزومية. كانت هذه المرأة قد سرقت، فلم يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم لكي يتوسط لهذه الامرأة، فيتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لأسامة: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ثم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. قال بعض العلماء في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت أحب البنات إليه وكان أحب الناس وأقرب الناس إليه كانت فاطمة، فلذلك أقسم بالله أنها لو سرقت لقطع يدها. كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقطع يد أحب الناس وأقرب الناس إليه لو فعلت ولو انتهكت حدا من حدود الله؟
0: لأن حدود الله أكبر.
1: طبعا طبعا.
0: طيب دكتورنا الله يكرمك، يعني الوقت يعني قارب على المداهمة حقيقة. نعم. والاستماع إليك حقيقة لا يمل.
1: أكرمك.
0: لكن دكتورنا يعني نعم. أنا في عندي شغلة هيك، في بداية الحديث تطرقت إلى موضوع علاقة النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته أو مع المرأة. نعم. بشكل عام، يعني أنا اليوم كثير بنسمع بقضية اللي هي النسويات، حتى أنه بعض الدعاء أو بعض المؤثرين نوعا ما بيطلعوا على السوشيال ميديا اليوم حقيقة ممكن يستدل بأحاديث ضعيفة لأجل أن يطبطب على جراحات ما يسمى بالنسويات، أو أن يتلفظ بألفاظ إن صح التعبير غير لائقة مع مقام النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذه الأشياء. اليوم طيب الآن الرسالة الموجهة من خلال رسائل علاقة النبي صلى الله عليه وسلم مع المرأة، ما هي الرسالة التي توجه اليوم لما يعرف بالنسويات؟ هل النسويات في الإسلام كان حق مهضوم، ولا النبي عليه السلام أعطاهم الحق والكرامة والمكانة؟
1: سؤال طيب وبارك الله فيكم ومهم جدا، وأتمنى أن يستمع الجميع لما سأقوله إن شاء الله تعالى بقلبه وعقله. الجميع يتفق، المسلم وغير المسلم، الذكر والأنثى، الجميع يتفق بأن الإسلام قد أعلى من شأن المرأة، وهذا واقع ومسلم.
0: يعني الجميع المنصف،
1: الجميع نعم الجميع يتفق على ذلك، لكن يبقى الخلاف على تطبيق المسلمين لهذا المبدأ.
0: جميل.
1: بعض الرجال قد يسيء إلى المرأة، هل هذا معناه بأنه طالما أنه رجل مسلم بأنه هكذا يطبق الإسلام؟ الجواب لا.
0: نعم.
1: فهذا مسلم مقصر ويرتكب محرما، يعني مثلا الذي يحرم المرأة من الميراث هذا مسلم عاصي ومرتكب لكبيرة ومرتكب لمحرم، وهو إعطاء المرأة حقها في الميراث كما أقره الشرع. فهناك فرق ما بين أحكام الإسلام ونموذج النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان في تعامله مع المرأة، وبين ما يطبق بعض الأحيان ممن ينتسبون إلى الإسلام. فنريد أن نفرق بين هذا وذاك. الإسلام هو دين الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الذكر والأنثى، وهو العدل، ومن موجبات الحكم وأساس الحكم العدل. فالله سبحانه وتعالى هو العدل، من أسبابه الحسنى العدل، فهو الذي يعدل بين الذكور والإناث، هو الذي يميز وهو الذي يشرع الأحكام لتوافق العدالة بين الذكور والإناث. فإحنا في الإسلام الحمد لله لا يوجد لدينا أن الذكر أفضل من الأنثى، ولا الأنثى أفضل من الذكر، ولا كما يحصل الآن للأسف في بعض القوانين يقول لك القانون مع المرأة والقانون يستمع إلى المرأة. لا، فهذا في الحقيقة يخل في العدالة ويخل في أبرز ما يميز الحكم بين الناس والقضاء بين الناس، وهو العدالة. النسويات للأسف تضيع بين ثلاث أصناف، أو هي بين ثلاث أصناف: إما كما ذكرت بعض الرجال وبعض النساء من يعني للأسف يغوصون في النسوية ويتأثرون بها تأثرا كبيرا ويدافعون عنها دفاعا مستميتا، فهؤلاء على للأسف على ضلالة وعلى سوء، نسأل الله تعالى العفو والعافية. وهناك فريق يعادي النساء عموما وينظر إليهن نظرة دنيئة ويستحقر النساء، وهذا مخطئ وهو على ضلالة. وبقي لدينا فريق ثالث وهو فريق منصف، نسأل الله أن نكون منهم، وهو من يجلي الأمور وحقائقها ويتناول كل قضية من القضايا بحكمة وعدل ويتوخى فيها الحذر ويدرسها دراسة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالنساء خيرا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفقا بالقوارير، النبي صلى الله عليه وسلم يقول النساء شقائق الرجال، الله سبحانه وتعالى يقول ولا تعضلوهن، ويقول ولهن مثل الذي عليهن. وبالتالي لا مجال في الإسلام لوجود فكر نسوي قائم على مظلومية المرأة أو على مظلومية الرجل. فهذا الكلام دكتور عماد يعني لا يقبل، لا يقبل أن يأتي رجل ويقول نحن مظلومين في هذا المجتمع، أو تأتي امرأة وتقول نحن مظلومين في هذا المجتمع المسلم، بل الأصل أن الرجل والمرأة لا يظلمون في هذا المجتمع، وأن كل واحد منهم له ما له وعليه ما عليه. أنا نظرت في بعض الإحصائيات دكتور عماد وأختم يعني في هذا المحور، إحصائيات تتحدث عن العنف سبحان الله ضد المرأة. عندما ترى الإحصائيات للدول المعلنة الإحصائيات الرسمية تجد بأن هنالك عنف من الرجل على الرجل أكثر من العنف من الرجل على المرأة، وهنالك عنف من المرأة أيضا ضد المرأة، وهنالك عنف من المرأة ضد الرجل من ناحية الأرقام ومن ناحية الجرائم المسجلة. لذلك هل هذا كله يقبله الإسلام؟ كلا. ونبي الإنسان يعلمنا كيف كان صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع النساء ويدعوهن للإسلام ويسألنه عن أمورهن الخاصة وأمور دينهن،
0: والحديث عن ذلك يطول لكن الوقت داهمنا وكما يقال الوقت قتال. يعني بقي أن نقول أحبة الأكارم، ماذا غيرت معرفة إنسانية النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا؟ ولعل أجمل ما يمكن أن نخرج به من هذه الحلقة أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست كلمات نقولها ولا مشاعر نحتفظ بها في القلب فحسب، وإنما هي سلوك يظهر في البيت، ورحمة تظهر مع الأبناء، ووفاء مع الأصدقاء، وإنصاف مع المرأة، ورفق بالضعفاء، وعدل مع المخالفين، وعفو عند المقدرة. وفي الختام لا يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر والاحترام لضيفنا الدكتور ليث العزب على ما أتحفنا به من كلام ماتع نافع حول محمد صلى الله عليه وسلم النبي الإنسان. وقبل ذلك نتوجه بالشكر الأكيد لكل من رابطة علماء الأردن وإذاعة حياة أف أم على هذا البرنامج الطيب الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب على يديه النفع والفائدة، اللهم آمين. وهذا أنا محدثكم الدكتور عماد الصمادي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: وعليكم السلام.
2: حديث الجمعة مع رابطة علماء الأردن.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في هذه الحلقة الجديدة من حكايات الضاد. في عصر ملوك الطوائف في الأندلس أخذ عقد الممالك ينفرط لتسقط واحدة واحدة، وكان من بين هؤلاء الملوك ملك كانت الدنيا تفتح له أبوابها والريح تجري بركابه، ملك سجدت له القوافي في إشبيلية. ثم التفت الزمان التفاتة غدر فإذا بالعرش يصبح أغلالا من حديد في زنزانة ضيقة في صحراء أغمات، وذاك بعد بسط المرابطين سيطرتهم على الأندلس بعد أن عاث ملوك الطوائف فسادا في البلاد. في صبيحة يوم عيد الفطر والناس في بهجة وزينة، كان المعتمد بن عباد يقبع في قيده يسترجع شريط الذكريات حيث كان يأتي العيد، ولكنه انفصل عن لحظات ماضيه حين انفتح باب السجن ودخلت عليه بناته أميرات الأمس كسيرات اليوم. دخلن عليه خاشعات منكسرات الأبصار تملأ الحسرة عيونهن، إذ لم يكن يرتدين الحرير ولا الديباج، بل أطماراً بالية تستر أجساداً أضناها الجوع، وأيادي ناعمة صارت تغزل للناس. نظر المعتمد إلى أقدامهن فتقطع قلبه، تلك الأقدام التي لم تكن تطأ إلا المسك والكافور يراها اليوم تطأ في الطين حافية بخطى مثقلة. وجوههن التي كانت كالأقمار غدت شاحبة لا يبللها إلا دمع الحسرات الذي ينهمر مع كل زفير. جادت قريحته إثر ذلك فقال: فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا، فساءك العيد في أغمات مأسورا، ترى بناتك في الأطمار جائعة، يغزلن للناس ما يملكن قطميرا، برزن نحوك للتسنيم خاشعة، أبصارهن حسيرات مكاسيرا، يطأن في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا وكافورا، لخد إلا تشكل جدب ظاهره، وليس إلا مع الأنفاس ممطورا، أفطرت في العيد لا عادت إساءته، فكان فطرك للأكباد تفطيرا. وقف المعتمد في زاوية السجن يرسل بصره وراء القضبان، تاركا لنا وللتاريخ صرخة باقية ما بقي الزمان، صرخة تحذر كل من سكر بخمرة الجاه. وأغرته أضواء السلطان فقال: قد كان دهرك إن تأمره مؤتمرا، فردك الدهر منهيا ومأمورا، من بات بعدك في ملك يسر به فإنما بات بالأحلام مغرورا. لقد انطوت صفحتا الملك والملك، وبقيت القصيدة شاهدة على أن الدهر لا يدوم لأحد، وأن العز الحقيقي ليس في التيجان بل في كرامة الإنسان.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس
3: مدارس الوطن العربي.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
9: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
10: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل.

0: في العلوم الصيدلانية بين جامعة الزرقاء وجامعة أبردين، سنتان في الأردن ومثلها في بريطانيا، ضمن بيئة علمية وبحثية متطورة في العلوم الصيدلانية. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. 0538211200 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
2: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
3: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9234-861.

0: منى في جمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة، ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل، 0799-364-41.
3: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
4: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم.

بتسمع صوت طقطقة، بتطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي. حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن تفصيل بمر عليه كل يوم وكثير ناس بتتعامل معه بعشوائية بكلفهم كثير وأحيانا تتعطل شركة كاملة، الحسابات والأرقام السرية الإلكترونية. تخيل معي إن يوم من الأيام تغيب عن الشغل، مرض، سفر أو أي ظرف طارئ، وفي حساب أساسي بتوقف عليه الشغل، إيميل الشركة، نظام المحاسبة، صفحة السوشيال ميديا، بوابة الخدمة، والباسورد الوحيد إله بس بعقلك أنت. شو بصير؟ بتتعطل الشركة كلها عشان معلومة كان لازم تكون موثقة ومنظمة وآمنة من البداية. حلقات سابقة حكينا عن التنظيم وعن السرية المهنية وعن التوثيق، واليوم بنطبق هدول الثلاث قواعد بهاي القاعدة. خصص قائمة منظمة وآمنة لكل حساباتك وأرقامك السرية المتعلقة بالعمل. ليش هاي القاعدة مهمة؟ لأن الحساب الإلكتروني اليوم مش هو تفصيل تقني، هو مفتاح، ومفتاح الشغل لو ضاع أو نسي أو خزن بطريقة غلط بيصير هو نفسه المشكلة. والفوضى هون بتعم بثلاث كوارث. الأولى بتضيع الأصول، بتنسى الباسورد، بتغير الرقم، بنقفل الحساب وشغلك بتوقف بانتظار حدا يتذكر. الثانية بتخزنها بطريقة غير آمنة، ورقة ملصوقة على الشاشة أو ملف باسوردات مكشوف على سطح المكتب، وهون أي حدا بمر بيقدر يشوفها، وهذا خرق أمني مش تنظيم. الكارثة الثالثة وهي الأخطر، موظف بيطلع من الشركة والشركة بتفقد الوصول لحساباتها. ليش؟ لأنها مفاتيح كانت بعقل شخص واحد طلع وأخذها معه. والقاعدة الذهبية هون، حسابات الشركة الإلكترونية ملك للشركة مش ملكك، تنظيمها وتسليمها للجهة المعنية واجب مش مني منك للشركة. الموظف العادي بيحفظ الباسوردات بعقله أو بخربشها على ورقة وبتفاجأ لما يغيب إنه ما حدا بيقدر يكمل شغله. الموظف المثالي عنده قائمة منظمة مخزنة بأمان، محدثة باستمرار، موثقة للجهة المعنية، فشغله بيكمل حتى لو غاب، وحساباته الرسمية محمية حتى لو ضاع جهازه. الفرق الأول بيشتغل على ذاكرته والثاني بيشتغل على النظام. أحكي لك حتى لو أنت مش موظف وبتسمعنا، تخيل اليوم أنت كابتن تاكسي على التطبيقات، في لك حساب على التطبيق، عندك إيميل مربوط فيه، عندك حساب بنكي بنزل عليه أرباحك، في رمز لجهازك، كل هدول مفاتيح رزقتك. كابتن عادي كل هذا الإشي بعقله، أول ما ينسى رقم أو بضيع تلفونه أو بنقفل حسابه رزقه بيتوقف، وهون بصير حاير ما بيعرف شو بدي يعمل. بينما الكابتن المثالي عنده مكان آمن سجل فيه كل حساباته وكيف يسترجعهم إذا نسي رقم منهم، أي مشكلة بحلها بدقائق ورزقه ما بتوقف. نفس الشغل، بس الفرق إنه واحد منظم وواحد تحت رحمة النسيان. كيف تطبق القاعدة؟ اعمل قائمة مركزية واحدة فيها كل حساباتك وأرقامك المتعلقة بمكان واحد منظم، خزنها بطريقة آمنة، وممكن تستخدم برنامج اسمه باسورد مانجر. صنفها بوضوح، افصل بين حساباتك الشخصية وحسابات الشركة، حدثها باستمرار، أي باسورد بتغيره، أي حساب جديد بتفتحه سجله فورا بهاي القائمة. فعل طبقات الأمان، كلمات سر قوية ومختلفة لكل حساب، والتحقق بخطوتين. وثق وسلم حسابات الشركة للجهة المعنية، لأنه هاي ملك الشركة ولازم يكون فيها وصول موثق لصاحب الصلاحية، مش محصورة بشخص واحد. ونقطة مهمة لازم نوازن فيها، تسليم حسابات الشركة لصاحب الصلاحية واجب، لكن مشاركة كلمات السر مع أي حدا غير معني خرق للسرية. وهون بنرجع للقاعدة اللي حكيناها بحلقاتنا السابقة، شارك الوصول مع المفوض رسميا فقط، لا أكثر ولا أقل. الخلاصة، حساباتك الإلكترونية مفاتيح، والمفتاح اللي مش منظم ومش آمن بيضيع أو بيخرب عليك. نظم قائمتك، أمنها، حدثها، وسلم ما هو للشركة لصاحبه. وتذكر دائماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وحساباتك الإلكترونية المنظمة والآمنة هي خزنة مفاتيح الشركة، لا تتركها مفتوحة ولا تضيع مفاتيحك.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم.

لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
7: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرة بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: تطبيقات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور، هاتف 06-56-306-30.
2: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
3: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
4: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص، مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاماً من الثقة والريادة والتميز.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
1: فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان دقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً.
2: حياة FM للوطن حياة.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: الرياضية نضال لبزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعاتنا الكريمات عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في هذا البرنامج الإيماني من الظلمات إلى النور. هذا البرنامج الذي دائما وأبدا نسعد فيه بصحبتكم عبر أثير إذاعة حياة وبصحبة الداعية نضال لبزور، فحياكم الله جميعا وحياكم الله مهندس نضال.
2: كلامك الله دكتور،
1: تحية لك، ربي يحفظك ويرعاك، ويعني ما زلنا معك نعيش في هذه اللحظات بين جنبات هذا المصحف الشريف العظيم، بين كلام الله سبحانه وتعالى وفي سورة الأحزاب. وبسم الله نبدأ هذا اللقاء.
2: كرمكم الله دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة يعني سورة الأحزاب، يعني استأذننا من حضرتك ومن الإخوة المشاهدين والمتابعين أن نقف عندها قليلا، نحاول أن تكون هي نموذج لأولا الدراسة الموضوعية للسورة، الدراسة المنهجية للسورة، فكرة ارتباط السورة بالسورة التي قبلها والسورة التي بعدها، فكرة ارتباط المواضيع داخل السورة بعضها ببعض، فكرة الكلمات المفتاحية داخل السورة، فكرة ارتباط السورة بشبيهاتها من حيث البداية ومن حيث الختام ومن حيث أن نسق ومن حيث أن نسج القرآن والخاتمة. فحاولنا إن وحضرتكم أذنتم لنا أن نكون مع هذه السورة بهذه الآلية، يعني إن شاء الله لن نطيل، إن شاء الله يعني مش أكثر من 10 حلقات
1: مش أكثر.
2: الله يكرمك. حقيقة مواضيع سورة الأحزاب هي مواضيع مقسمة ومرتبة ترتيب بديع، وكل سورة في موضوعاتها فيها ارتباط كعنقود العنب، يجمع بين حبات هذا العنقود رأس للقطف واحد. صحيح أن الحبات متناثرة هنا وهناك، ولكن الرابط واحد هو رأس هذا العنقود. كذلك سور القرآن الكريم، أنت تقرأ مجموعة من المشاهد، مجموعة من القصص، مجموعة من المواضيع والمحاور، ولكن كل هذه المحاور لها ارتباط واحد ولها هدف واحد. ولعلنا ضربنا مثلا فكرة سورة، مثلا نأخذ من السور المكرورة سورة الكهف، الفتية وموسى، قصة سيدنا موسى والعبد الصالح، وقصة ذي القرنين، القصص الرئيس. أنت تقرأ قصة فتية وأصحاب الجنتين وقصة آدم عليه السلام، هي 5 قصص، لكن القصص الرئيس اللي احتل المساحة الكبرى هذه هي القصص. طيب ما الرابط بينها، بين فتية أصحاب الكهف وبين موسى والعبد الصالح وبين ذي القرنين وبين صاحب الجنة وبين قصة آدم عليه السلام؟ ما الرابط؟ تجد أن كل قصة لو تأخذها هكذا باستقلالية، كل قصة في قسم يعني مختلف، ولكن مجموع هذا القصص يؤدي إلى هدف السورة. ما هو هدف السورة؟ هو إقامة دولة العدل والحق. قصة سورة الكهف إقامة دولة الحق والعدل، وشخصت السورة أركانها. الركن الأول
1: سري،
2: لا، الركن الأول في إقامة الدولة إنهم فتية،
1: فتية.
2: العنصر البشري،
1: نعم،
2: العنصر اللي بدك تصنعه من أجل إقامة المجتمع. نعم. طيب بعد العنصر المجتمعي بده يجي عندك العلم.
1: نعم.
2: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدة؟ فأنا بدي أتعلم حتى لو إيش ما كان مقامك. سيدنا موسى عليه السلام أعظم أنبياء الله لبني إسرائيل.
1: نعم.
2: ومع ذلك هل أتبعك على أن تعلمني؟ أنا جاي أتعلم. فركن الشعب والفتية الذين آمنوا بقضيتهم.
1: نعم.
2: وضحوا من أجل قضيتهم. الفكرة الثانية فكرة العلم، هل ترتبط مع بناء الدولة؟ كل الارتباط. الفكرة الثالثة أصحاب الجنة، الاقتصاد، هل يرتبط مع أصحاب الجنة؟ نعم.

0: منظومة التي تصنعها الأمم في إقامة دولهم أن الشيطان يدخل. فأنت ما بتبني قواعدك على أساس علم وعلى أساس أنهم فتية آمنوا بربهم وعلى أساس اقتصاد مبني على الوحي. أنت كل مشاكلك اللي بتنسف كل هذه القضايا
1: الشيطان.
0: بعدين جاب لنا قصة ذي القرنين
1: الإدارة.
0: تجد أن القصص كله مرتبط.
1: القرنين الإدارة طبعا.
0: تمام. الإدارة وإقامة الدين والقوة. القصص مترابط. طيب ما هي موضوعات سورة الأحزاب؟ أولا تجد أن أول موضوع من الآية 1 الآية 8 هي تعليمات خاصة برأس الدولة من الآية 1 للآية 8. طيب من الآية 9 للآية 27 هي فكرة سورة الأحزاب. طيب من الآية 28 للآية 52 هي علاقة النبي عليه الصلاة والسلام وبيته. طيب من الآية 53 للآية 63 تجد أنه المشهد للآية 62 المشهد وظيفة الأمة تجاه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب من الآية 63 للآية 73 ختام السورة والتعليمات الخاصة وملخص السورة كلها.
1: ده كلام كبير قوي.
0: لا هو الموضوعات
1: يعني انا بتبع معك المصحف بقلب صفحة صفحة مش قادر الحق فعليا هي هيك يعني.
0: اخواننا المشاهدين دائما بيسالوا لا بدنا ارقام وبدنا مشاهد وبدنا تقسيمات. فاحنا قلنا لهم هي نموذج لانه احنا مش طيب. فكرة البرنامج مع حضرتك مش تفسير
1: صحيح.
0: لكن هو نموذج لطريقة التعامل مع القرآن الكريم فاحببنا انه نبداها بطريقة يعني واضحة.
1: بارت 1 الجزء الاول من آية 1 لآية 8
0: للآية 8
1: هذه توجيهات للنبي صلى الله عليه وسلم.
0: للنبي عليه الصلاة والسلام. أول توجيه في أول ثلاث آيات اتقي واتبع وتوكل.
1: يا سلام يا سلام.
0: الثلاثية هذه هي التي تقوم عليها أي مركزية مرتبطة بالوحي، أي قيادة مرتبطة بالوحي، أي مشروع مرتبط بالوحي.
1: اتبع وتوكل.
0: بسيطة
1: والله. ما هي بسيطة
0: بسيطة يعني كلمات لكن في التطبيق صعبة.
1: بسيطة.
0: لا والله ما هي بسيطة. لا مش سهلة. فهذه أول فكرة. ثاني فكرة
1: احنا خلينا في الأولى لسه.
0: تمام.
1: أنت اليوم عم بتوجه كلام للنبي صلى الله عليه وسلم هكذا يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي اتق الله. أعطناها أتوقع حصة من الموضوع. واتبع الوحي بالمطلق وتوكل على الله.
0: نعم.
1: مدامك اتقيت واتبعت خلص سلم أمرك لله وتوكل على الله.
0: أحسنت.
1: هيك
0: شفت الثلاثية هذه اللي افتتحت فيها السورة بخطابها للنبي صلى الله عليه وسلم هي المركزية لكل بنود السورة. ستجد التقي مطلوبة مع المؤمنين في الأحزاب ومطلوبة مع نساء النبي. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. ومطلوب مع المؤمنين بعد النبي عليه الصلاة والسلام في عهد أبي بكر الصديق. حيجي في عنا تعليمات في حرب المرتدين في سورة الأحزاب. نعم. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. هذه لا يأخذها أبو بكر الصديق في حرب المرتدين.
1: طبقها.
0: فتجد أنه هاي الثلاثية اتقي
1: واتبع وتوكل.
0: هاي الثلاثية ستجد أنها مع النبي صلى الله عليه وسلم خطاب مباشر المراد به الأمة ونساؤه والقيادة وكل من يشاكل هذه المرحلة في حرب الأحزاب. فهو مشهد يعني منسحب على كل هذه الفئات.
1: طب عادي استطراد صغير إذن لي هيك. أنا بعرف أنه بين يدين سورة الأحزاب وحابين نمشي فيها أكثر. لكن طب ما بالنا اليوم؟ ليه اليوم لما أنا بتطلع على حال أمتنا الإسلامية على حال دولنا الإسلامية الكل يقول والله إحنا دولة ديانتها الإسلام. اليوم إحنا دولة نرى أن الإسلام منهج لنا. لكن تعال طبق اتقي واتبع وتوكل. توكل على الله.
0: ما فيش حدا بيقول لك أنه الإسلام منهجنا. أنا آسف يعني.
1: ما في حدا.
0: لا لا لا.
1: أو ما في حدا بيقدر. يعني هل فكرة أنه اليوم أنا ما بقدر أحارب المنظومة العالمية؟ يعني أنا اليوم في عندي سيادة عالمية تدير المال تدير الإدارة العالمية هي اللي بتقول لفلان خليك أو بتقول لفلان كش ملك وهكذا للأسف طبعا. قديه اليوم أنا بقدر كمسلم كفرد أطلع المنظومة العالمية وأتقي وأتبع وأتوكل؟
0: أنت تستطيع إن دفعت الثمن. ثمن مش سهل. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. هذه فكرة مش سهلة. الله عز وجل بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا زائد أوذوا. حتى أتاهم نصرنا. بعدين بعطيك قانون إلهي منسحب على

0: العصر ومصر. قال ولا مبدل لكلمات الله، هذا القانون وهذه السنة لا تتغير ولا تتبدل. أنت يا أيها الإنسان الآن تعيش في سلامة، ما بدنا نقول في أمن، تعيش في سلامة، لأنه فكرة الأمن في الإسلام أنك لا يصيبك الخطر وأن لا تتوقع الخطر. فكرة الأمن في الإسلام أنه أنا مش صايبني الخطر، ولكني في ذات الوقت لا أتوقع الخطر. في فرق بين السلامة وبين الأمن. الله عز وجل بقولنا الذين يعيشون في سلامة كثر، لكن الذين يعيشون في أمن فقط المؤمن. قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك الأمن لهم.
1: أولئك لهم الأمن حصرا،
0: لهم الأمن. إذا قدم المفعول به وإذا قدمت شبه الجملة كان الفكرة حصرا وقصرا. ولا يعني هذا بسموه
1: فقط لهذه الفئة،
0: فقط حصرا.
1: وكأي من قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا، هي برضو هذول كمان آمنين.
0: كانوا هو بحدثك عن كانوا، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. ففكرة أنه إحنا عايشين الآن في سلامة. طيب الآن بدك تيجي تقول أنت والله أنا ما بدي أتبع مثلا منهج وستفيليا في العلاقات الدولية، بدي أتبع منهج محمد صلى الله عليه وسلم، في تبعات كبيرة جدا. هل تستطيع أن تجابي هذه التبعات؟ النتيجة مضمونة، لكن في تعب، مش إشي سهل. لكن بدك تكون أنت واضح. من العالم بيقول لك والله أنا اليوم بدي أتبع في نظامي، في علاقتي مع الناس، نظام محمد صلى الله عليه وسلم.
1: من يدعي ذلك؟ في دول تدعي ذلك، ليه لا؟ في دول ترى أنها دولة إسلامية وبالعكس وتسمح على دولة إسلامية،
0: يعني يدعون. أنت قلت يدعون، لكن في التطبيق على أرض الواقع
1: خلينا ما جعل الله لرجل.
0: هنا بعد اتقي واتبع وتوكل أتى تعليم للنبي عليه الصلاة والسلام، تعليم إلهي بمعنى قانون خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوف مقدمة في حق رسول الله. الله عز وجل بده يقول له افعل كذا يا محمد، فأعطاه مقدمة تليق بمقامه. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما جعل الله لك يا محمد من قلبين، لا، ما ودعك ربك وما قلاك، لا،
1: وما قلا.
0: يعني ودعك، الوداع فيه حميمية، فيه قرب. القلا بمعنى الجفاء، لا يليق برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ودعك ربك وما قلا. القرآن
1: كرم الله للنبي صلى الله عليه وسلم،
0: عظيم. عبست وتوليت.
1: عبس
0: من هو؟ نحن نعلم، ولكن القرآن لا يخاطبه صلى الله عليه وسلم. هنا يريد أن يعطي توجيه لرسول الله. قال له ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم.
1: الموضوع في النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم، هو بده يقول له
1: عن زيد بن محمد.
0: زيد هذا
1: ليس ابنه،
0: ادعوهم لآبائهم. بعدين حيجي تعليم ثاني في علاقتنا مع النبي وعلاقته مع نسائه. بقولنا يعني وتخفي في نفسك ما الله مبديه. مشهد شوي صعب في حق النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أنت يا رسول الله زيد يعني يأتيك بمشكلة
1: في خير موضوع، مش هون.
0: لا في هذا الآية حنشوفها بعد الآية 28 ل 52 في موضع علاقة النبي عليه الصلاة والسلام وظيفته بأمته وظيفتنا معه. بيقول له أنه كل ما يجيك سيدنا زيد مع ستنا زينب في مشكلة بتقول له اتق الله، يعني أمسك عليك زوجك واتق الله، إذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه.
1: بدنا نسمع القصة. طيب مظبوط الشيك، يعني طيب. أنا في تفصيل في الموضوع.
0: طيب نجيها،
1: خليها لما نجيها. أرجوك بدنا نطلع فاصل.
0: أمرك حبيبي.
1: بعده نواصل. الله يكتب أجرك. بعد الفاصل نواصل بحول الله، ابقوا بالقرب من حياة تكرم.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة FM.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
7: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والإطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
8: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران والكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
9: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
10: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة، واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
11: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشره وعبر حياه اف ام لاستكمال برنامجنا من الظلمات الى النور. حياكم الله شيخ
1: كرامك.
0: احنا قلنا ما بدناش نروح لقصه الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم مع زيد ومع زينب، ولكن سنتحدث في مواضيع السوره. الموضوع الاول نصائح للنبي صلى الله عليه وسلم، او توصيات او اوامر للنبي صلى الله عليه وسلم. اتبع، اولا اتقي واتبع وتوكل، من واحد ل 8.
1: نعم، أول ثلاث آيات فيها وصايا مباشرة.
0: نعم.
1: بعدين فيها توجيهات.
0: نعم.
1: أتى التوجيه الأول للنبي عليه الصلاة والسلام في حادثة زيد في تحريم التبني بطريقة تليق بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: كان يقول زيد بن محمد،
1: نعم،
0: دعوهم لآبائهم.
1: تمام. بعد ذلك الله عز وجل أتى ليوجه النبي صلى الله عليه وسلم توجيه قيادي مسؤول.
0: النبي أولى بالمؤمنين
1: من أنفسهم.
0: يا الله،
1: يعني أنت لا تتحرج يا رسول الله أن توصي إنسان في أخص خصوصيات حياته، فيها توطئة لما سيأتي اتباعا في السورة. يعني النبي بيقول لزيد أمسك عليك زوجك، والنبي أحكم الحكماء أخبر الخبراء، لكن وتخفي في نفسك ما الله مبديه. لا، هي الآية ترتبط، هي الآية تأتي إلى هناك.
0: تمام.
1: ثم وصية للنبي عليه الصلاة والسلام، وإذ أخذ الله.
0: بس أنا بدي أفهم، أنا آسف، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهاتهم، وأولو الأرحام بشكل عام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة. إيش يعني؟
1: كان الولاية قبل الإسلام كانت هناك أحلاف، يعني في غزوة الأحزاب كان هناك بين جزء من الأنصار وبين جزء من اليهود أحلاف.
0: نعم.
1: أولياء. فكان تتذكر قصة بني قريظة.
0: نعم.
1: بني قريظة هنا موقعهم في غزوة الأحزاب. في غزوة الأحزاب كانوا أولياء سعد بن معاذ.
0: نعم. الذي حكم بهم.
1: الذي حكم بهم.
0: أقتل رجالهم.
1: تمام.
0: نعم.
1: وكانوا أولياء أيضا، كانوا أولياء عبد الله ابن أبي بن سلول. خلي لي موالي يا رسول الله، خلي لي موالي، كثير سمعناها منه.
0: نعم.
1: فتركهم له النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا نزلوا على حكم سعد بحكم الولاية، حكم أنه بيننا ولاء وانتماء ومعاهدات سابقة. أتى الإسلام ليلغي كل هذه الانتماءات، ويجعل انتماءك يا أيها الإنسان لله ولرسوله وللمؤمنين. فهون والمؤمن، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، عدد من المؤمنين مهاجرين الأنصار.
0: إلا تفعلوا إلى أوليائكم معروفة، كان نعم. ذلك في الكتاب والسورة.
1: نعم. فهو لغى كل هذه الولايات غير المرتبطة بالله عز وجل، لغاها الإسلام بفعل سعد بن معاذ.
0: إحنا ما زلنا في وصايا للنبي مباشرة.
1: آخر وصية
0: آية النبي من النبي.
1: آخر آية الآية رقم 8، وإذا أخذنا من النبي.
0: سبعة. نعم. في 8 ليسأل الصادقين عن صدقهم.
1: تمام.
0: قبل وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم.
1: ومنك. ومن نوح.
0: ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ما الميثاق؟
1: الميثاق هو إقامة الدين.
0: الدليل.
1: الدليل مين ذكر لنا هون؟ أولي العزم من الرسل،
0: نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: لما نيجي لشبيهتها في القرآن، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا.
0: نعم.
1: والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين.
0: يا سلام.
1: القرآن مترابط، إحنا عندنا لون من ألوان التفسير اسمه تفسير القرآن بالقرآن.
0: نعم.
1: تفسير بالمأثور رقم واحد. نعم. من تفسير القرآن بالقرآن الكريم. أنت هذه الآية تأتي لتسحبها على مثيلاتها في القرآن الكريم، تجد مثيلاتها في سورة الشورى. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، شو اللي وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى؟
0: أن
1: أقيموا الدين رقم واحد. رقم اثنين ولا تتفرقوا فيه، ممنوع نتفرق في الدين، في إقامة الدين.
0: ميثاقا غليظا،
1: لأنه المشهد واضح، ورد أكد لنا وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ليسأل، حيسألنا
0: وحيسألهم
1: صادقين عن صدقهم. ومش موضوع سهل.
0: ومباشرة مقابلهم وأعد للكافرين عذابا، من تخلف عن إقامة الدين وأعد للكافرين عذابا.
1: إما أن تكون صادقا أو أن تكون كافرا في إقامة الدين. إما أن تكون صادقا.
0: نص نص.
1: الشيء
0: أقعد في بودكاست وأقول لك أنا بدي أعمل مقاومة، لكن مقاومة
1: سلمية.
0: سلمية. يعني أنت فاهم علي ولا مش فاهم؟
1: يعني بحاول.
0: إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: شوف، ضد الصدق
0: الأصل الكذب،
1: ليس الكذب،
0: هنا كفر،
1: الكفر هنا الصدق بمعنى الإيمان. ما هو الإيمان؟ إيش هو؟ تصديق
0: الله.
1: بضدها تتميز الأشياء. هنا ليسأل الصادقين في إيمانهم، صدق الإيمان والارتباط بالله عز وجل والارتباط بمشروعك يا أيها الإنسان، تعايش مشان مشروع. ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد مش للكاذبين، للكافرين. إذن هنا الصدق بمعنى الإيمان بضده في نفس الآية.
0: جميل،
1: كرمك الله. نهينا الآية الثمانية.
0: هلا القسم الثاني.
1: القسم الثاني
0: لغزوة
1: الأحزاب. قسم الأحزاب وتحدثنا عنه.
0: نعم، أعطينا حقه
1: في ثلاث مشاهد سريعا. مشهد الأول، اذكروا نعمة الله عليكم. نعمة،
0: أنا والله لدي أقول لك
1: الصراع.
0: كيف نعمة؟
1: نعمة.
0: طب هم جاءوكم من فوقكم وكل هالسوالي يعني كيف؟ استغفر الله.
1: كيف تعرف المنافق بدون مواجهة مع الباطل؟ كيف تعرف المجرم؟ كيف
0: الله.
1: تعرف الخائن؟ كيف تعرف العميل؟ كيف يعني يتميز الصف؟
0: نعمة.
1: يا سلام، نعمة.
0: طب هم تدمروا الناس.
1: شوف الله عز وجل، هسه اللي صار في غزة بقدر الله ولا خارج عن قدر الله؟
0: بقدر الله طبعا.
1: بقدر الله، بأمر الله ولا خارج عن أمر الله؟
0: بأمر الله.
1: تمام. ما عند الله بقدره وأمره لا يكون إلا خيرا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير في والشر.
0: كله
1: ما عند الله خير ما دام هو بقدر الله وبأمر الله وسمح الله به وأذن الله يعني آثاره، إذن هو خير. وين الخير؟ ما بنعرف. نحن بالمجمل يا دكتور محمد دائما بالطبيعة البشرية ينهان القرآن أن نكون مثل بني إسرائيل. إحنا بدنا نشوف الخير، حتى هم في علاقتهم مع الله علاقة مادية.
0: أرنا الله جهرة.
1: قالوا أرنا الله جهرة. لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فكرة إنه بدنا نشوف، بدهم يآمنوا بالمحسوس. فمشان هيك أخرج لهم عجل ذهبي له خوار، قال هذا إلهكم. نحن أمة إيمان بالغيب، أول بند من بنودنا في سورة البقرة يؤمنون بالغيب. ففكرة أنه أنا أكون بدي أشوف الخير مطلق، بالعكس سيدنا النبي بمر على آل ياسر اللهم صل عليه، محكوم عليهم بالإعدام بكرة، بكرة حيتنفذ حكم الإعدام، بيقول لهم صبرا. طيب رسول الله ما عندك حل؟ لا ما في حل، الحل مش عندي، لا أملك حل أنا، صبرا على ياسر. طبعا نموت إعدام، فإنه موعدكم في الجنة. ما عندي وصفة سحرية أنا كمشرع كرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عندي وصفة سحرية أقول لك سوي كذا. طب النبي أذن لي بالهجرة، أذن لأصحابه بالهجرة، أعطاهم الطريق، قالهم مش هتتعذبوا. في واحدة اسمها أم سلمة رضي الله عنها، أمنا رضي الله عنها، زوجها هاجر وهي ضلت معها ابنها سلمة. أجوا أهل أبو سلمة أخذوا الولد، قال فما زالوا به، هم بيشدوا من جهة وهي بتشد من جهة، حتى منعوا الولد.
0: يا الله،
1: منعوا الولد وأخذوا منها. كل يوم تخرج 6 أشهر أم سلمة تخرج في الصحراء تبكي على زوجها وتبكي على رضيعها، لا هي قادرة توصل زوجها، أهلها منعينها.
0: اللهم طعنها.
1: في حصار شبابي طالب، النبي عليه الصلاة والسلام كان يضمن لأصحابه عدم الأذى؟ لا. بتلاقي السيدة خديجة توفيت متأثرة بالمرض من أثر هذا الحصار.
0: نعمة.
1: وين نعمة؟
0: نعمة.
1: شو دخل؟ ما لنا دخل؟
0: سمعنا
1: واضح. ما بنعرف. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. اذكر اذكر، يعني كيف بدك تذكر؟ الحمد لله يا ربي لك الحمد على نعمة الأحزاب. طيب هي نعمة الأحزاب. وطب شو بدك تحمد ربنا؟ إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. هذه المواقف تصنعك يا أيها الإنسان ألماس، ما بتصنعك فحم. ما هو الكربون يصير ألماس بالضغط وفعل العوامل، وممكن يصير الكربون يصير فحم بأنك تتركه مدلع.
0: هو هذه كبتولي المؤمنين وزلزل وزلزال شديدة.
1: بعدين بدأ يقولنا شو هاي النعم؟ بدأت يتميز هذا المجتمع. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، إذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب، المرجفين المعوقين كل فصل لك إياهم، صرت تعرفهم. قبل الأحزاب ما كنتش تعرفهم، كنت تفكرهم مؤمنين. زمان قبل الطوفان كنت تفكر كثير من الناس والله مؤمن وبدعم صحيح. لا أنت تميز. كثير من الشركات اليوم تميزت، كثير من المؤسسات تميزت، مؤسسات إعلامية على مؤسسات تجارية. في اليوم ناس بتعامل مع اليهود صباح مساء علنا معاملة تجارية واضحة، بتعامل تجار. طيب بينوا،
0: في أشخاص مش قادر يترك وجبة ولا يترك
1: كل عام وانت الحب.
0: الله كريم،
1: الله يكرمك.
0: طيب نكمل في سياق الأحزاب. يعني ينفعكم الفرار وإن فررتم من الموت، قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا، قد يعلم الله المعوقين منكم أشحة. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا. مين هون الذي يحسب؟ المنافقين ولا المسلمين؟
1: المنافقين
0: بيحسبونهم ما راحوا.
1: نعم،
0: هذا لما
1: حيظلوا موجودين. الأحزاب كانت آخر واقعة
0: بيننا وبين قريش،
1: بيننا وبين قريش. فقه سيدنا سعد بن معاذ، اللهم ارضى عنه، هو أصيب بمصاب كبير جدا يعني، فدعا النبي، دعا الله عز وجل، قال يا رب إن كانت هناك معركة بين رسولك وقريش فأحيني لها. وكان سعد بن معاذ مستجاب الدعوة، مستجاب الدعوة، والنبي بشره يا سعد أنت مستجاب الدعوة. سعد عمره في الإسلام 7 سنوات، لما مات اهتز له عرش الرحمن.
0: 32 سنة.
1: لما مات اهتز له عرش الرحمن، عمره في الإسلام 6-7 سنوات بس. طب شو هذا؟ شو أنت اللي تطلع تفاصيل هذا الإنسان الشاب اللي بيموت ويستشهد عمره 32 سنة، ولما يموت من هو هذا العبد؟ ما قيمته في الأرض والسماء؟ حتى لما مات أشخص النبي صلى الله عليه وسلم بصره، قال والذي نفسي بيده لقد اهتز عرش الرحمن اليوم لموت سعد بن معاذ. شو قصته؟ لا هو كل مواقفه مواقف عظيمة، من يوم إسلامه من عند بني عبد الأشهل إلى أن توفاه الله عز وجل هنا في الأحزاب، حتى هو فقه السياسي. قال اللهم، هو عارف أنه هاي آخر معركة مع قريش، وهو كان يعتقد أنه صراع النبي فقط مع قريش.
0: يا الله يا الله،
1: هو كان خلص، هو صراعنا مع قريش،
0: احنا خلصنا،
1: خلص فتحنا مكة.
0: الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. يعني فتحنا مكة، الله يفتح عليك.
1: الله يكرمك.
0: تأذن لي بفاصل؟
1: أنت تأذن.
0: الله يكتب أجرك. بعده نواصل إن شاء الله.

0: مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
1: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.
2: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام في برنامج من الظلمات إلى النور. حياكم الله شيخ نضال، نكمل معك. كنا قد توقفنا عند سعد بن معاذ، هذا الشخص العظيم رضي الله عنه وأرضاه، الذي اهتز لموته عرش الرحمن، أسأل الله أن يجمعنا به في أعالي الجنان. وكنا قد أكملنا الحديث في تفاصيل الأحزاب اللي هو الموضوع رقم
1: 2. نعم،
0: بقي شيء في موضوع الأحزاب.
1: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا. من هم؟ نعم. المنافقون. يبقى دائما ارتباطهم وولاءاتهم خارج الأمة التي يعيشون فيها. المنافق يعيش في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرتبط بأعداء هذه المدينة. شيء عميل، هذا عميل مجرم. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا. هنا في تقسيم للمجتمع بديع في الآية، من الآية 9 للآية 27، 18 آية، ربما 4-5 آيات تحدثت عن المؤمنين، وباقي الآيات تحدثت كلها عن تفصيل المجتمع المنافق، عن مكنونات صدورهم، عن ألفاظهم، كيف تعرفهم يا أيها الإنسان. ثم ختم هذا المقطع بالمؤمنين، قال: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. نفس المشهد، نفس الكلمة، نفس العبارة صدرت على المنافقين، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هنا المؤمنين إيش قالوا؟
0: هذا ما وعدنا الله ورسوله.
1: ما وجههم تنبيه ليسأل الصادقين عن صدقهم
0: قبل. نعم، جميل.
1: شوف الترابط، ما أنت بتعيش نفس المشهد. جميل. مشهد واحد.
0: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.
1: إذن ضد الصدق، إما يعني الصدق هنا الإيمان أو الكفر. تأتي إلى الآية:
0: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.
1: هذا
0: طب ما احنا ما حد استشهد في غزوة الأحزاب.
1: شوف مشهد الأحزاب يعطيك فكرة عما حدث في الغزوة التي قبلها. يعني عندك أنت ترتيب الأحداث، عندك بدر، أحد، الأحزاب. في أحد ذكرك في بدر.
0: نعم.
1: متى قال لك ولقد نصركم الله ببدر؟
0: في أحد. نعم.
1: ليش؟ في الليلة الظلماء
0: يفتقد البدر.
1: صحيح. افتقدنا معركة بدر.
0: نعم.
1: افتقدوا البدر.
0: نعم.
1: البدر وبدر.
0: نعم نعم نعم.
1: هو المكان بدر.
0: صحيح.
1: والزمان. نعم. والزمان بدر.
0: نعم.
1: وهؤلاء بدر هذه الأمة.
0: نعم.
1: طليعتها، وبدر البدور سيدهم
0: صلى الله عليه وسلم.
1: نعم. قال: ولقد نصركم الله ببدر. متى قلناها؟
0: في أحد.
1: طب هون في الأحزاب بده يعطينا مشهد عن أحد.
0: يا سلام.
1: في أحد هناك في بيعة لصحابي اسمه أنس بن النضر.
0: نعم.
1: يحدثنا عنه أنس بن مالك.
0: نعم.
1: في حديث صحيح البخاري قال عمي أنس: لئن ما أدرك بدر، قال: لئن أحياني الله إلى معركة قادمة لأرين الله ما أصنع، علمنا عبادة عظيمة
0: قضاء الحال
1: أسمها
0: الجهاد.
1: علماؤنا
0: قضاء
1: ما فاتنا من المعارك.
0: نعم.
1: والعبادة توقيفية.
0: نعم.
1: إلا ما أقرت.
0: نعم.
1: يعني شوف احنا بنصلي، في صحابي بيصلي: سمع الله لمن حمده،
0: قال: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مبارك من السموات والأرض وما بينهما، ومن ما شئت من شيء بعد، الثناء والمجد حق وقال. هل كل
1: نعم.
0: قال
1: هل سمعها من رسول الله؟
0: لا
1: قالها هو اجتهد، لكن أقرها رسول الله.
0: قال: من قال ذلك؟
1: نعم. قال أنا يعني هو خاف أنا شفت ملائكة تتسابق.
0: يا الله.
1: فأقرها هنا.
0: نعم.
1: هل علمه النبي صلى الله عليه وسلم قضاء المعارك؟
0: لا،
1: ولكنه أقره عليها. إذن يعلمنا أنس بن النضر بإقرار من الشارع، من النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء، بآية محكمة في كتاب الله، إنه في عنا عبادة اسمها عبادة قضاء ما فاتنا من المعارك. الإعداد النفسي، التعبئة المعنوية، التعبئة النفسية، ما أحوجنا إلى هذه التعبئة وما أكثرها في دين الله.
0: نعم.
1: بتشوف النبي بيقول لك: من مات ولم يغزو، رقم 2،
0: ولم يحدث،
1: لم ينوي قضاء المعارك، ولم ينوي بناء نفسه، ولم يحدث نفسه بالغزو. لازم يحدث نفسه بالغزو. يعني اليوم احنا ما التحمنا مع العدو مباشرة، ماشي، من معنى عذر شو هو؟ إن نعد أنفسنا إعداد بنائي،
0: نحدث أنفسنا،
1: نحدث أنفسنا من متى ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو
0: متى على شعبة من النفاق.
1: صعبة.
0: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، عن من قضى في أحد.
1: نعم.
0: فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا ورد الله الذين كفروا بغيظهم، هو نهاية الأحزاب.
1: جعل للمؤمنين ثلاث حالات، إما أن يكون قد قضى. من المؤمنين رجال صدقوا، منهم ما
0: صدقوا لاستشهدوا،
1: تمام، فمنهم لا
0: كلهم
1: في ثلاث مراحل.
0: نعم، صدقوا ما عهد الله عليه.
1: فمنهم من قضى نحبه
0: استشهد،
1: تمام،
0: ومنهم من ينتظر،
1: ومنهم من ينتظر،
0: وكلهم ما بدلوا
1: ووضع شرطا
0: وما بدلوا تبديل.
1: نعم،
0: جميل.
1: ففي عنا شروط للذين صدقوا ما عهد الله عليه، مش اللي انتهى. لا، هو جعل هذه الآية قائمة إلى قيام الساعة.
0: جميل. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، اللي هو الأحزاب هنا.
1: نعم.
0: وكفى الله المؤمنين القتال. ليه الناس بيقولوا شر القتال؟ هي شائع عند الناس. مو شر.
1: إن أذنت، الآية اللي قبلها هناك خصوص للسبب وعموم للتطبيق في من الرجال صدقوا ما عهد الله عليه. صحيح أنها في أنس بن النضر، ولكن عموم لفظ عام ينطبق على هذه الأمة.
0: لأن اللي يسأل الصادقين عن
1: شفت
0: صفحة بينهم،
1: شفت المشهد ثلاث مرات
0: صدق.
1: يعني شوف، سبحان الله، حضرتك ما شاء الله يمكن متعلم منك
0: لك. لا والله،
1: لكن الأخ المستمع بدأ يعني يأخذ نسق القرآن في هذا المقطع والمقطع الثاني.
0: اللي قبل يسأل الصادقين عن صدقهم،
1: يعني شوف، انتهى المقطع الأول بالصدق، وابتدأ المقطع الثاني بالصدق، وافتتح المقطع الثاني ووسطه بالصدق، والآن احنا المرة الثالثة بالصدق. ويختتم بالصدق. ستجد الصدق في كل السورة.
0: الصادقين والصادقات. بعد شوي يا حبيبي
1: تمشي.
0: يا حبيبي عليك. أنا تقريبا وقت البرنامج انتهى. والصدق، أسأل الله يجعلني من الصادقين والصادقات. لكن الوصية، أنا بحب هيك دائما أن نكون يعني ممن نتعهد بالوصايا في هذا البرنامج المبارك. احنا تقريبا الجزء الثاني من السورة انتهى. بقي شيء فيه يعني تعقيبا او تعليقا سريعا قبل الوصيه؟
1: يعني احنا ان يعني
0: خلاص ماشي، في ما دام هيك معناها في الوصيه بين يديك.
1: الوصيه يا ايها الاحباب، الظرف الذي نعيش فيه ظرف مشابه للاحزاب، ينقسم الناس الى منافق والى مشرك والى معادي والى مؤمن. فئه النفاق هي فئه واسعه جدا، شخصتها لنا السورة في المقطع الثاني من الآية 9 للآية 27. منهم الذي يتلفظ، ومنهم الذي يعوق، ومنهم الذي يرجف، ومنهم الذي يؤذي، ومنهم الذي يتعالى على وعد الله عز وجل. فحذاري حذاري أن نكون من أولئك، لنكون من
0: الصادقين
1: المؤمن اللي قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا. سأل الله يجعلنا منهم.
0: اللهم كتب الله أجرك، نفع الله بك وبعلمك شيخ طالب زور. هذه تحياتي، وأسأل الله سبحانه وتعالى في نهاية هذا اللقاء أن يفرج عن أهلنا في غزة وفلسطين وفي كل مكان. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعتكم حياة اف ام. الخامسة مساء بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة اف ام.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين. إخواننا الكرام المستمعين، أخواتنا الكريمات المستمعات، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. نحن بفضل الله في رحلة مع سورة البقرة فسطاط القرآن. توقفنا عند الآية 79 بعد 100، وذلك قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. إخواننا، هذا القرآن فيه تنظيم كل شيء من ضمن القوانين التي قننها القرآن. موضوع القصاص، القاتل يقتل، رجل برجل، امرأة بامرأة، أيا كان، عبد بعبد، حر بحر، هذا قانون الإله سبحانه. ولكم في القصاص، قصاص معناها المساواة والعدل، حياة، حياة للمجتمع، لأنه من علم أنه سيقتل إن قتل يكف عن القتل، لكن إذا كان حيحبس 10 سنين أو بالدية والصلح ولفلف القضية تتشجع القوى الشريرة على القتل. إذن لابد أن يكون تفعيل لأحكام الله عز وجل حتى تنتهي ظاهرة القتل في المجتمع إطلاقا. ولكم في القصاص حياة، أنت بتقتص من واحد، لكن تكتب بهذا القصاص حياة للمجتمع، للأمة، للوطن، للشعب، للناس. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، أصحاب العقول، يعني هذا العقل الله تعالى خلقه فينا ليفعل، ليعمل به، يؤخذ بتوجيهاته طبعا مع الدين، لعلكم تتقون. وترك تتقون مفتوحة، تتقون الله، نعم، تتقون خراب الأوطان بجرائم القتل إذا فشت، نعم، تتقون الجري، تتقون احتمالات لا تنتهي. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، يعني مسافر مثلا وأحس أنه اقترب الأجل، يعني شاعر أنه مسألة دقائق أو ساعات، فيوصي مسافر غريب: إخواننا، أنا غريب ديار، اكتبوا عني وصيتي، عندي أرض في المكان الفلاني توزع وفق الشرع، الأولاد والبنات كل يأخذ نصيبه، يكتب وصيته بإيده أو يمليها على الموجودين. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، وقد يكون بين أهله فيوصي في أمور يمكن ما تعرفوهاش. أنا لي أسهم في شركات مثلا، فهذه توزع على الإخوة والأخوات كما وزع الشرع، كما نظم الشرع، وهكذا. الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، من له ميراث ممكن توصيله برضا الآخرين، ما في بأس. أب مريض يحتاج إلى علاج مكلف، لو زدنا من نصيبه برضانا ما في مشكل. بالمعروف حقا على المتقين، يا سلام، لما يكون مجتمع كله صفة التقوى والالتزام بالدين، والله نصبح كأننا في الجنة، أو كأن البشر أصبحوا ملائكة. لا خلافات، لا نزاعات، إلا أقل القليل. فمن بدله بعدما سمعه، اللي هو نص الوصية، يعني بدل الأرض الفلان يعطوها لفلان، غير وبدل. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. الوالد اللي مات ما عليه إثم، لأنه أعطى التقسيمات على الشرع. جاء واحد بدل لصداقة مع شخص من أولاد الميت، أو لمصلحة، أو عاوز عينه على قصة أرض يشتريها منه، إلى آخره. إن الله سميع عليم، إثمه على الذين يبدلونه. وختم الآية: إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا، ظلما، جورا، تغييرا أو إثما، فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يعني أنا غريب ماليش علاقة، لكن هذا الوصي أقول له: اتق الله يا أخي، لا تغير ولا تبدل، إحنا إخوة نتناصح، تغضبش مني، أنا ناصح لك وناصح للمجتمع ولأصحاب الوصية. فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. هذه الآية الكريمة في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير تفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل

في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: جيليكو. جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
2: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
3: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06-352-42-182 عمان الأردن.

0: تكمل مع شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور، هاتف 06-56-306-30.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.

مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في هذه الحلقة الجديدة من حكايات الضاد. في عصر ملوك الطوائف في الأندلس أخذ عقد الممالك ينفرط لتسقط واحدة واحدة، وكان من بين هؤلاء الملوك ملك كانت الدنيا تفتح له أبوابها والريح تجري بركابه، ملك سجدت له القوافي في إشبيلية. ثم التفت الزمان التفاتة غدر فإذا بالعرش يصبح أغلالا من حديد في زنزانة ضيقة في صحراء أغمات، وذاك بعد بسط المرابطين سيطرتهم على الأندلس بعد أن عاث ملوك الطوائف فساداً في البلاد. في صبيحة يوم عيد الفطر والناس في بهجة وزينة، كان المعتمد بن عباد يقبع في قيده يسترجع شريط الذكريات حيث كان يأتي العيد، ولكنه انفصل عن لحظات ماضيه حين انفتح باب السجن ودخلت عليه بناته أميرات الأمس كسيرات اليوم. دخلن عليه خاشعات منكسرات الأبصار تملأ الحسرة عيونهن، إذ لم يكن يرتدين الحرير ولا الديباج بل أطماراً بالية تستر أجساداً أضناها الجوع وأيادي ناعمة صارت تغزل للناس. نظر المعتمد إلى أقدامهن فتقطع قلبه، تلك الأقدام التي لم تكن تطأ إلا المسك والكافور يراها اليوم تطأ في الطين حافية بخطى مثقلة. وجوههن التي كانت كالأقمار غدت شاحبة لا يبللها إلا دمع الحسرات الذي ينهمر مع كل زفير. جادت قريحته إثر ذلك فقال: فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا، فساءك العيد في أغمات مأسورا، ترى بناتك في الأطمار جائعة، يغزلن للناس ما يملكن قطميرا، برزن نحوك للتسنيم خاشعة، أبصارهن حسيرات مكاسيرا، يطأن في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا وكافورا، لخد إلا تشكى الجدب ظاهره وليس إلا مع الأنفاس ممطورا، أفطرت في العيد لا عادت إساءته، فكان فطرك للأكباد تفطيرا. وقف المعتمد في زاوية السجن يرسل بصره وراء القضبان تاركا لنا وللتاريخ صرخة باقية ما بقي الزمان، صرخة تحذر كل من سكر بخمرة الجاه وأغرته أضواء السلطان. فقال: قد كان دهرك إن تأمره مؤتمرا، فردك الدهر منهيا ومأمورا، من بات بعدك في ملك يسر به فإنما بات بالأحلام مغرورا. لقد انطوت صفحتا الملك والملك، وبقيت القصيدة شاهدة على أن الدهر لا يدوم لأحد، وأن العز الحقيقي ليس في التيجان بل في كرامة الإنسان.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس مدارس الوطن العربي.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء. حياة FM.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
7: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
8: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.
9: مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
10: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة. تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
11: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين.

0: هنا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5B مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب30 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
2: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795-546-38.
3: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
4: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: أيها المستمعون الكرام، يسعدني أن أكون معكم في إطلالة جديدة مع كتاب الله تعالى كما عودناكم، مع برنامجكم كيف نقرأ القرآن هو عزنا ورفعتنا. سنكون معكم يوم السبت الساعة 1 ظهرا، فكونوا مع كتاب الله.
1: كيف نقرأ القرآن مع الدكتور إبراهيم الجرمي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن تفصيل بمر عليه كل يوم، وكثير ناس بتتعامل معه بعشوائية بكلفهم كثير، وأحيانا تتعطل شركة كاملة، الحسابات والأرقام السرية الإلكترونية. تخيل معي أن يوم من الأيام تغيب عن الشغل، مرض، سفر أو أي ظرف طارئ، وفي حساب أساسي بتوقف عليه الشغل، إيميل الشركة، نظام المحاسبة، صفحة السوشيال ميديا، بوابة الخدمة، والباسورد الوحيد إله بس بعقلك أنت. شو بصير؟ بتتعطل الشركة كلها عشان معلومة كان لازم تكون موثقة ومنظمة وآمنة من البداية. حلقات سابقة حكينا عن التنظيم وعن السرية المهنية وعن التوثيق، واليوم بنطبق هدول الثلاث قواعد بهاي القاعدة: خصص قائمة منظمة وآمنة لكل حساباتك وأرقامك السرية المتعلقة بالعمل. ليش هاي القاعدة مهمة؟ لأن الحساب الإلكتروني اليوم مش هو تفصيل تقني، هو مفتاح، ومفتاح الشغل لو ضاع أو نسي أو خزن بطريقة غلط بيصير هو نفسه المشكلة. والفوضى هون بتعم بثلاث كوارث: الأولى بتضيع الأصول، بتنسى الباسورد، بتغير الرقم، بنقفل الحساب وشغلك بتوقف بانتظار حدا يتذكر. الثانية بتخزنها بطريقة غير آمنة، ورقة ملصوقة على الشاشة أو ملف باسوردات مكشوف على سطح المكتب، وهون أي حدا بمر بيقدر يشوفها، وهذا خرق أمني مش تنظيم. الكارثة الثالثة وهي الأخطر: موظف بطلع من الشركة والشركة بتفقد الوصول لحساباتها. ليش؟ لأنها مفاتيح كانت بعقل شخص واحد طلع وأخذها معه. والقاعدة الذهبية هون: حسابات الشركة الإلكترونية ملك للشركة مش ملكك، تنظيمها وتسليمها للجهة المعنية واجب مش مني منك للشركة. الموظف العادي بيحفظ الباسوردات بعقله أو بخربشها على ورقة، وبتفاجأ لما يغيب إنه ما حدا بيقدر يكمل شغله. الموظف المثالي عنده قائمة منظمة مخزنة بأمان، محدثة باستمرار، موثقة للجهة المعنية، فشغله بيكمل حتى لو غاب، وحساباته الرسمية محمية حتى لو ضاع جهازه. الفرق: الأول بيشتغل على ذاكرته والثاني بيشتغل على النظام. أحكي لك حتى لو أنت مش موظف وبتسمعنا، تخيل اليوم أنت كابتن تاكسي على التطبيقات، في لك حساب على التطبيق، عندك إيميل مربوط فيه، عندك حساب بنكي بنزل عليه أرباحك، في رمز لجهازك، كل هدول مفاتيح رزقتك. كابتن عادي كل هذا الإشي بعقله، أول ما ينسى رقم أو بضيع تلفونه أو بنقفل حسابه رزقه بتوقف، وهون بصير حاير ما بيعرف شو بدي يعمل. بينما الكابتن المثالي عنده مكان آمن سجل فيه كل حساباته وكيف يسترجعهم إذا نسي رقم منهم، أي مشكلة بحلها بدقائق ورزقه ما بتوقف. نفس الشغل، بس الفرق إنه واحد منظم وواحد تحت رحمة النسيان. كيف تطبق القاعدة؟ اعمل قائمة مركزية واحدة فيها كل حساباتك وأرقامك المتعلقة بمكان واحد منظم، خزنها بطريقة آمنة، وممكن تستخدم برنامج اسمه باسورد مانيجر. صنفها بوضوح، افصل بين حساباتك الشخصية وحسابات الشركة، حدثها باستمرار، أي باسورد بتغيره، أي حساب جديد بتفتحه سجله فورا بهاي القائمة. فعل طبقات الأمان، كلمات سر قوية ومختلفة لكل حساب، والتحقق بخطوتين. وثق وسلم حسابات الشركة للجهة المعنية، لأنه هاي ملك الشركة ولازم يكون فيها وصول موثق لصاحب الصلاحية، مش محصورة بشخص واحد. ونقطة مهمة لازم نوازن فيها: تسليم حسابات الشركة لصاحب الصلاحية واجب، لكن مشاركة كلمات السر مع أي حدا غير معني خرق للسرية. وهون بنرجع للقاعدة اللي حكيناها بحلقاتنا السابقة: شارك الوصول مع المفوض رسميا فقط، لا أكثر ولا أقل. الخلاصة: حساباتك الإلكترونية مفاتيح، والمفتاح اللي مش منظم ومش آمن بيضيع أو بيخرب عليك. نظم قائمتك، أمنها، حدثها، وسلم ما هو للشركة لصاحبه. وتذكر دائماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وحساباتك الإلكترونية المنظمة والآمنة هي خزنة مفاتيح الشركة، لا تتركها مفتوحة ولا تضيع مفاتيح.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم.

0: أولادنا بخير مع الدكتورة دلال قطيشات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالناس الطيبة، أهلا وسهلا بمن يشاهدنا على حياة FM ومن يسمعنا في الطرقات، في البيوت، على المكاتب، في كل مكان. والحمد لله صوت حياة مسموع في كل مكان. كنت في مؤتمر وكان في زميلات دكتورات كويتيات، وأنا إذا هم بيسمعوني الآن ألقي لهم التحية، الدكتورة عبير ودكتورة إيمان، سمعوا صوتي فمنتعارف فجأة ولو بيحكوا لي مش أنت بتيجي بحياة، تخيلوا، من دولة الكويت، لكن هم درسوا الدكتوراة في الأردن فاعتادوا على الأردن واعتادوا على حياة FM، فما زالوا الآن هم دكتورات في جامعة الكويت وإلهم أكثر من 5 سنوات مغادرات الأردن، ومع ذلك بيسمعوا حياة. فدائما نسأل الله أن تبقى إذاعة حياة، حياة لكل من يسمعها ويشاهدها. أهلا وسهلا فيكم.

يا أهلا وسهلا فيكم في برنامجنا التربوي الأسري، برنامج أولادنا بخير في مثلث العلاقات الأسرية، أزواج أولاد وأبناء. أما الأزواج فالزوج يحتاج إلى الاهتمام والتقدير، والزوجة تحتاج إلى الحب والاحتضان، أما الأولاد فيحتاجوا إلى خلطة التربية، الحوار والتكرار، ونضيف لها كذلك الحزم في كثير من الأشياء وعدم التهاون، لأننا مرات في التكرار والحوار نجد إنهم يعتقدوا التساهل من تحت الطاولة، فبنيجي بنحكي لهم تعالوا هنا، هناك تأديب يجب أن يكون، وبناء عليه نكون حازمين مع أولادنا. اليوم بكرهونا بس 100% بكرة بيحبونا، لأننا نتعلم تماما هم في مراحل معرفين مصلحتهم، فإن لم يكن لهم أب وأم يعلموهم الخطأ والصح سيضيعوا في عالم المغريات كثيرة. فيا أهلا وسهلا في برنامجنا أولادنا بخير، معي أنا الدكتورة دلال قطيشات، وموضوع حلقتنا اليوم رح يكون ينتظر مشاركاتكم، ألا وهو العنف ما بين الزوجين وأثره على الأسرة. العنف ما بين الزوجين وأثره على الأسرة. دكتورة دلال بالله إذا سمحتي، كيف يعني العنف بين الزوجين؟ إحنا بنعرف في عنف على المرأة، في ما معنى؟ هلا بحكي لكم في سياق الكلام ما معنى العنف ما بين الزوجين، ولكن حتى نسمع مشاركاتكم، حتى نشوف آراءكم، وأكيد دائما مداخلاتكم الجميلة، لازم نذكركم بأرقام التليفونات 06-516-5020 06-516-4020 06-516-2020 و 06-516-2020-60-20-60. أهلا وسهلا بكل من سيتواصل معنا ليشاركنا. سمعتوا بالله عن إشي اسمه العنف ما بين الأزواج؟ يلا شاركونا وتعالوا نبدأ. بسم الله.

0: من المطار إلى الإذاعة. نعم نعم، من المطار إلى الإذاعة بفضل الله عز وجل وبكرمه علي، تم دعوتي من المجمع الفقهي الإسلامي في جدة للمشاركة في مؤتمر تم عقده، اسمه اللي هو يتحدث عن موضوع الشرع المتعلق بالعنف ضد المرأة وكيف الشريعة وكيف الأحكام التي وضعت إلى غير ذلك. المجمع الفقهي الإسلامي يضم أكبر العلماء المسلمين على مستوى العالم. رأيت يا جماعة عشرات بل ومئات الأشخاص من مستوى العالم الإسلامي، كلها قامات علمية، كلهم وزراء سابقين للأوقاف وغيرها. رأيت مجمع إسلامي جميل، لم أتوقع هذا الحشد. أشكر الله عز وجل على أنني كنت عضو من هذه القيادات الدينية التي تتحدث عن الموضوع العنف ضد المرأة. جميل جدا، وبفضل الله عز وجل نزلت الطيارة من هون يا جماعة، سيارتي، ثم أنا عندكم اليوم بالاستوديو كما أنا جيت من الطيارة عليكم. فشكرا، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. أنا في كتير أشخاص اليوم طلعوا معنا، وكان طبعا من الدكاترة الموجودين معالي الدكتور عبد الناصر أبو البصل، الأستاذ الرائع أمجد المنسي، الدكتورة خولة النوباني، وأنا الممثل الرابع من الأردن. شكرا لمن يرى أننا قامات تحترم، وربي يكرمكم ويرفع قدركم. مساء الخير أستاذ راتب، سلام عليكم.
1: الله يمسيك بأنوار النبي.
0: الله يرضى عنك، حي الله أستاذ راتب.
1: أنا صحيح كلمة بتكلم معك بس بسمعك دائما على فكرة يعني.
0: الله يكرمك، أكرمكم الله.
1: نتعلم منك دكتورتنا.
0: الله يجبر خاطرك.
1: الله يفتحلك دكتورتنا. أنا زمان كتبت مقال الزواج الوهمي.
0: آها.
1: أو حبيت. مطلقون في عش الزوجية.
0: حبيت الزواج الوهمي. استنى خلنا نكتب. أيوة.
1: استغفر الله، نتعلم منك دكتورتنا. أنا بقول العلاقات الأسرية المتشنجة ما بين الزوجين تنقلب رأساً على عقب على الأبناء.
0: صحيح طبعاً.
1: التشنج في المعاملة ما بين الزوجة والزوج، وأنا يعني آسف يعني أنا يعني أفتخر أنني نصير النساء، فأنا أقول أن الرجل الرجل مسؤولية كبيرة جداً على ضبط الأمور في البيت.
0: نعم نعم نعم صحيح. نعم.
1: وعلى الغضب.
0: نعم.
1: وعلى الفهم.
0: نعم.
1: والتفهم. والتفاهم ما بينه وبين زوجته.
0: نعم صحيح. الله يكرمك.
1: بالتالي أنا أختي الفاضلة كزوج، كرجل قائد السفينة، وزوجتي كذلك هي الجناح الآخر.
0: الله عليك.
1: الذي لا يطير البيت ولا يتألق ولا يعلو إلا بالجناحين.
0: يعني أستاذ راتب.
1: نعم.
0: كلامك الطيب في مكانه، ودائما تذكر نفسك وتذكر زوجتك، ربي يجمعكم بالدنيا والآخرة وبارك في ذريتكم، دائما مشاركاتك تغنينا. الله يسعدك.
1: الله
0: يا راتب، شكرا لك. سامر، سلام عليكم. مساء الخير. صفاء، أهلا يا صفاء. أهلا يا صفاء، سلام عليكم.
2: دكتورة اشتقنا لك.
0: والله والله المرة الماضية كنت في إجازة وبعدين يعني كانت الهجرة النبوية وكذا، فأنا غبت عنكم والله.
2: الله يعطيك ألف عافية يا رب.
0: حي الله يا صفاء.
2: الله يكرمك. هلأ مصطلح العنف بحد ذاته يعني هو مصطلح بحسه أنه مصطلح شرير شوي يعني.
0: مضبوط كلامك. صحيح.
2: هلأ كمصطلح العنف هو أني أستخدم قوتي أو سلطتي لأسيطر، أو أنه أتخذ هذا لإشي أسيطر فيه.
0: صح.
2: أو
0: أستخدم
2: فيه عن إشي داخلي.
0: نعم نعم أحسنتي.
2: وهو مش بس، والعنف فيه له كتير شغلات أو طرق، إنه ممكن إني أخذه في عنف جسدي، في عنف لفظي، في عنف حتى مادي ممكن يكون.
0: صحيح طبعاً.
2: هلأ كل نوع من أنواع هذا العنف له آثاره بشكل
0: نعم.
2: عام يعني كلها ما في له ولا إيجابية طبعاً، كلها آثاره سيئة للأسف.
0: الله يرضى عنك يا صفاء. صحيح.
2: الله يكرمك.
0: صفوقة يا صفوقة، دائما مشاركاتك تغنينا. يسعد مساكي. الله يرضى عنك ويجبر خاطرك. حي الله بالناس الطيبة. طيب ما رجعنا سامر صح؟ تمام. خليني أحكي لكم العنف. العنف العنف أهم أهم. العنف ما بين الزوجين أنا بدي أحكي لكم تعريف استخلصته بنفسي، وأتمنى إنكم تشاركونا في التعليقات هل لكم رأي في هذا الشيء. العنف المتبادل ما بين الأزواج هو التعبير الخاطئ المبني على انفعال شديد نتيجة ضغوطات قد تكون مادية، نفسية، اجتماعية، اقتصادية، تظهر أو تظهر أن هناك حاجات لدى الزوجين غير ملبية، وبالتالي يصبح هناك ما بينهما احتقان. فلما تصل المواجهة يبدأ بالكلام، ثم الصراخ، ثم السب، ثم الشتم، وبعدها تصل إلى مد اليد. قد تأتي الزوجة فتدفع الزوج من شدة غضبها، يفسرها الرجل على أنها نوع من الضرب، فما به إلا تك ولا هو بضرب فيها، فترد بأحمى، وهكذا يكون أساسه هو كبت ما لديهم من ضغوطات، ولد لديهم انفعال شديد. هذا الانفعال مبني بالأساس أنهم لم يتحاوروا، لم يفرقوا، وكان واحد من الطرفين لم يلبي حاجة الطرف الآخر. وهنا أريد أن أخبركم جميعا، الزوجة تحتاج إلى العاطفة والكلام الطيب. أعلنها للجميع، إذا أردت أن تكسب زوجتك عاملها بما يرضي الله بالكلام الطيب والتقدير. يعطيك العافية، الربط على كتفها ولا تهجرها طويلا. والله ما بتتحمل، والله ما في إمرأة بتتحمل هجر زوجها، وبكبسة زر إن صالحتها بترجع زي الوردة. وأنت يا إمرأة، والله ما في رجل بيتحمل إنك تعلي عليه وتصرخي عليه وتشعري إنك أنت أحسن منه، ولكن تحبيه وتوديه وتقدري وتبيني للأولاد يديش أنتوز أزواج كويسين، حتى لا ينتقل أثر هذا العنف إلى الزوجة إلى الأولاد. وأعيد لكم، كم من الحالات تأتيني في الاستشارات، شاب ضرب صبية ببداية زواجهم والعكس تماما، ليس بمقصد الضرب، إنما الضغط يولد الانفجار وبالتالي مدة الإيد. ربا، أهلا يا ربا.
3: يعطيك العافية دكتورة.
0: حبيبتي ربا، كيف الحال؟
3: تمام، يسعدك، كيف حالك؟ يعطيك العافية، جهودك ما شاء الله يعني دائما.
0: الله يرضى، الله يجبر خاطرك حبيبتي، الله يكرمك، يا حي الله.
3: دكتورة، بس أنا حاب أسألك يا صراحة بخصوص ابني. أنا يعني حاب أشارك في هذا الموضوع. أنا عندي ابن عمره 5 سنين، KG2. مجرد ما إنه دخل بحالة غضب بيكون صعب كتير يطلع منها. يعني مثلا أخذت منه التليفون، أخذت منه تطفية التلفزيون، أي حالة غضب ممكن يعني تصيبه بيكون صعب كتير يطلع منها. مثلا ممكن يصير يضرب الأرض، يصير يضرب بحاله، يصير أي شيء قدامه يكسره. يعني مرات أنا بعصب عليه بزيد غضبه، مرات إنه بحاول أسكت برضه بزيد غضبه.
0: يا حبيبتي، طب سؤال،
3: طرف أنا بهاي الطريقة.
0: ماشي روبا، سؤال دي أسألك، هذا أكبر أصغر وسط، شو ترتيبه؟
3: هو أكبر واحد.
0: طب وشو بعديه؟
3: الفرق بينه وبين أخته 5 سنين. أخته صغيرة عمرها سنة.
0: يعني عنده أخت جديدة؟
3: ثاني عمرها.
0: تمام. طيب انت من الناس اللي يعني ها متهاون شوي ولا في حزم وبالتالي يعني في ممانيع وكذا؟
3: لا طبعا في ممانيع، ولكن لحد معين. يعني برضه هو طفل، بحب انه يجرب، بحب انه يعمل اشياء، ولكن برضه لحد معين.
0: حلو. وسؤال برضه كمان، انت مع دار الجد ولا منفصله؟
3: لا انا بيت لحال منفصل.
0: أوكي.
3: عنهم.
0: تمام حاضر، رح اجاوبك. حاضر تمام.
3: برضو طيب. دكتورة، عسيرة بيت الجد، اتركي على التليفون، انا باخذ التليفون بصير يعصب، اتركي على التليفون عادي، ما هو بهالساعتين ثلاث بهاليوم، برضو هذا الاشي بصير هو يزيد يعني. صحيح. لما اشوفهم متعاطفين معه وانه لا في حد ممكن يحكي خليه، بصير يزيد حاله الغضب. نعم. ممكن يكسر، يرمي، يعمل اي تصرف انا ما بعجبني.
0: طيب حاضر، انا حجاوبك يا ربا ولا يهمك. حاضر يسلم، الله يرضى عنك، شكرا على اتصالك. شكرا ربا. بتسال ابنها عمره 5 سنوات، إذا أخذت منه إشي عنده نوبات غضب مش طبيعية، بصير يضرب جريب الأرض، بصير يعصب، يصرخ، شو ما حكت معه ما بيسمعها. يا ترى شو الإجراء الصح لطفل عمره 5 سنين وعنده أخت أصغر منه أجت جديد؟ التصرف الصح كالتالي، دائما القاعدة في خصائص نمائية طفولة مبكرة ومتوسطة، دائما القاعدة هي إطفاء السلوك بإهماله. شفتي لما ضرب جريب الأرض لما صار يصرخ لا تعطي ردة فعل، بتطلع عليه ببرود وبتحكي له حبيبي أنت اعمل اللي بدك إياه بس تخلص احكي لي عشان أنا أفهم إيش مالك إيش بدك ليش عملت هيك، احكي معي حكي وأنا بستناك. يمنع الانشغال بالهاتف أو تستني وأنت ماسكة التليفون، إنما بجلس مقابله في قمة هدوئي يا دكتورة يا روانك لا استني، ما أنت بدك تربي هذا ولد يعيش عندك للخمسة وعشرين ستة وعشرين عشرين سنة، إذا تغلب مصيبة، إذا ربيته اليوم وتغلبت معه ومسكت أعصابي أنا الكسبانة. فواحد القاعدة تقول في خصائص نمائية مبكرة إطفاء السلوك بإهماله، بحكي له بس تخلص احكي لي وبمسك أعصابي. اثنين بس يخلص لازم إذا أجاني أبدأ أسأله إيش مالك بإيش شعرت أنت ليش بتعمل هيك، لازم يكون في أسئلة فيها عاطفة وفي نفس الوقت فيها تساؤلات ممكن الطفل يجاوبها. أما أبدأ أنا ألقن وأحكي وأحكي وأحكي وأحكي معناها أنا ما استفدت. رقم ثلاثة، إن تكرر هذا السلوك بتركه بحمله بعديها وبس يجيني راضيني بنز على الأرض على مستوى وبحكي له ماما هذا التصرف والله مش مناسب، كم مرة رح أظني أنا بهك، وإذا كان في بالموضوع غيري من أخته الصغيرة أتمنى أنك تشاركي في أشياءها، جيبي اللي رضاعتها كذا حطي بحضنه شوية وهكذا بحيث أنه يبدأ يتقبلها شوية شوية لأنها شكلها شوية سحبة البساط من تحتي. وإن شاء الله رب العباد يا رب يبارك لك فيهم. فاصل وراجعين استنونا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: هنا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 0799-234-861.
2: ابتسامة وراها دكتور وسر الدكتور القوي جامعة أقوى في جامعة الزرقاء أول كلية لطب الأسنان في الجامعات الخاصة حتى نصنع نخبة أطباء الأسنان تجهيزات عالمية وعيادات سريرية متميزة في جامعة الزرقاء تعلم طب الأسنان حقيقة وليست خيال للتواصل 05-382-11-00
3: في أكلات ما بتكبر بالعمر بتكبر بالحكايات من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
4: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-1.
5: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

في المتبادل ما بين الزوجين. بيجوني شباب اتنين بيشكولي عن من بدأ الضرب ويقول دكتورة والله ضربني دكتورة ووجعني وعلم ايدي من هنا. هو بيرد علي وبيحكي لي والله يا دكتورة لو تشوفي كيف طلع راسها فوق بتحكي لي اسمع وطي صوتك ما تحكي معي هيك اصبعها كان رح يدخل بعيني فانا جيت دزيتها هيك فكرتني اني انا ضربتها. والله يا دكتورة انه هون علم ايديه عليه ما انت كمان قربتي وهجمتي وبدك تدفعيني. كلها ردود أفعال الرجل يفسرها في عقله. هي كانت بدها تهيني وتقترب مني وتقلل من رجولتي، والمرأة تفسرها في عقلها إنها هي الأضعف اللي ممكن بدي يضربها وبالتالي يؤذيها. وفي الحقيقة كلها مبنية على تعبير خاطئ عن انفعال عميق مختزن في داخلهم نتيجة الضغوط اللي حواليهم بغض النظر نفسية مادية اجتماعية، وإن فتحنا لها أبواب لا ننتهي تكون النتيجة أن هناك احتياج غير ملبى، وبالتالي يجب أن نعيد الأمور إلى نصابها. ويا ما أغرب العلاقة ما بين الزوجين، بتكون واصلة بينهم أنه والله نزلت على حماية الأسرة شكت، فإن جاء مصلح ما بينهما ورد الإصلاح، وإن صفت نفوسهما وذكروا العلاقة الحلوة اللي كانت بينهم بعيدا عن هذا الانفعال تعود العلاقة إلى مجاريها وكأن شيئا لم يكن. أليس هذا ميثاق غليظ كما وصفه الله عز وجل؟ ميثاق غليظ ينسي كل لئيم لؤمه وكل تعبان تعبه، وتعود العلاقة ربانية كما كانت. العبرة المستفادة، أنت يا زوجة حاولي تكيفي مع حسنات زوجك وتجاوزي عن السيئات، وكوني حبيب حسناته وتكيفي مع سيئاته، ولكن حاوري بما تحتاجي ما تسكتي. أنا بدي كلمة حلوة، أنا بدي احتضان، أنا بدي حدا يسمعني، أنا بدي منك طلعة بسيطة لفي بالسيارة، أنا بدي تحطيني 10 ليرات بإيدي تحكي لي هدول إلي. يا الله يا رجال ما أبسط النساء. بالمقابل أنت يا امرأة، الرجل لازم له احترامه، لا ضل تصرخي، لا ضل دائما زي كأنك دوامي وماشي في البيت دو دو دو دو دو دو دو. بس عبارة عن عاصفة تمر على إيش؟ اهدي، الحياة كتير أبسط وأسهل، ولا تجعلي أولوياتك أولادك عن زوجك. لا، أنا ضد الزوج ثم الأولاد، وأعيدها مرات ومرات. ليه؟ لأنه انعكاس العلاقة ما بين الزوجين رح ينعكس على الأولاد تلقائيا، ولكم ما شئتم في هذا الانعكاس. أعطي تقديره. يا دكتورة بيجي بفتح اشتمه، معلش حاولي احكي معه، اجلسي بجنبه، افتحوا تلفزيون. زائد الرجل يجب أن يتخلص من صفة المماطل اللي احنا بتقهرنا بصراحة، الضو اللي بضل شهر مش مصلح، وإحنا يا زلمة نصلح الضو، أو الإيش الحنفية اللي بتنقط. فيعني بالله عليكم هاي الأشياء خففوها، وكذلك يا امرأة خففي نصاتك، خففي انفعالاتك، كوني أكثر هدوءا. ليه؟ لأنه سيبقى الاختلاف ما بيننا، ولكن ستبقى القاعدة الرئيسية أنه ميثاق غليظ الله من سابع ما صدقه، لذلك علينا أن نحافظ عليه. مين اللي يكون بينهم عنف؟ مين اللي من خلال المواقعي أنا بحكي لكم، الشباب المقبلين على الزواج جديد هم أكتر ناس العنف بينهم مولع. ما بعرف ليش، قد يكون لأنه المرأة صارت قوية اعتد بنفسها، عندها شغلها، مرات بيكون راتبها أعلى من راتب زوجها، بتشتغل برا وجوا، مسؤولياتها كتيرة، عندها أولاد بتدرس وبتنقي الإملة ونسخ وقسمة طويلة وبتروح تعبانة، والرجل يطلب منها مطالب هي غير قادرة لا كثرة الضغوط. وكذلك رجل راتبه قليل، تعبان، الموظفين ما بيساعدوه، المدير قد يكون متسلط عليه، شو الراتب اللي بياخده، فلما بروح على البيت بروح منهك تعبان. أنا أعلم أنها كلها أشياء واقعية، ولكن لكل من يسمعني واليوم زوجته بجنبه أو هو مروح عليها، وكل من تسمعني وزوجها بتتذكر له أشياء حلوة وبتحكي والله أبو العيال كويس شو ما كان، أتمنى أنكم ترجعوا تحطوا إيديكم بإيدين بعض وتعلموا تمام أن الحياة الزوجية رباط جميل جدا الله أعطاكم إياه. ولكن إن وجدتم أن هذا الشريك واقف في نقطة
حاولوا مرة وتنتين وتلاتة يجيبوه، لعل الله عز وجل أن يصلح الحال.

اللهم اشغلنا بما كتبته لنا واصرف عنا ما صرفته عنا. اللهم اشغلنا بما كتبته لنا واصرفنا عما صرفته عنا أو صرفته عنا. في الحياة كلنا لدينا أمنيات ولدينا الكثير من الله ما نرجوه، ونجد أنه يصل إلينا ثم يذهب، أو قد لا يصل إلينا أساسا فنشعر أننا متألمين، أو قد تكون على طوابير الانتظار لأشخاص نتمنى منهم لكنهم لم يعطونا، أو قد نتمنى عمل لكنه لم يأتينا، أو حياة هنية وما زلنا في خصام إلى غيرها. فأرجو من الجميع أن يتذكروا أن الله عز وجل يريد منك أن تعيش اللحظة. اللهم اشغلنا بما كتبته لنا واصرفنا عما صرفته عنا. ليه؟ لأن كثرة التفكير الزائد رح يتعبك ولن يحصل شيء، بينما إن وضع شيء بين إيديك اشغل نفسك فيه حتى لو كان بسيطا، حتى تنشغل عن التفكير. لماذا؟ لأن أكثر ما يتعب الإنسان هو العقل، إن تحكم به. ليه؟ إن فكر بالماضي اكتئب، وإن فكر في المستقبل قلق. فبالتالي العقل ما رح يريحك، طول ما رح يذكرك بالذكريات المؤلمة رح تضل تحكي على الحزن وتكتئب، وإذا فكرت بالمستقبل رح تضل خايف وتحسب حساباتك فتصبح فتشعر بالقلق. إنما عيش اللحظة وتوكل على الله، وتذكر أن سيدنا إبراهيم عليه السلام وضع في النار، فجاءه سيدنا جبريل يقول له أؤمر، إيش بدك؟ ماذا تطلب من الله؟ فما كان دعاءه إلا أنه قال أنا أعلم أن الله يعلم ما بي. ولكن نقول قولة سيدنا إبراهيم وهو في وسط النار المشهورة: حسبنا الله ونعم الوكيل.

يا رب تموت الزريعة. امرأة في مجلس أجت على جنب واستسرت لي، بتحكي لي دكتورة يا رب تموت الزريعة في بيتي. بحكي لها ليش يا بنت الناس، هذا بدعي هاي الدعوة؟ بتحكي لي دكتورة كنت عايشة في بيت دافي، عملت فيه كتير أشياء، صنعت فيه الحب، حولته إلى بيت عبارة عن مكونات بسيطة إلى جنة. كان دائما هدفي فيه أن يكون هناك عائلة دافية، دائما أجذف ماديا ومعنويا ونفسيا رغم أن الظروف ما كانت مساعدتني، وكلما سقطت رفعت نفسي وكملت حتى أكمل هذا الطريق. ولكن في النهاية الله يقول في القرآن لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. الله سبحانه وتعالى هناك نهايات وأقدار يجب أن نؤمن فيها. فهاي سيدي شو بتحكي لي؟ فأراد الله عز وجل خروجي من هذا البيت، فلما خرجت منه ظلت زريعتي موجودة. فبعد يومين وثلاثة وأربعة كنت أرفع إيدي وأحكي يا رب، طلعت من بيتي وأنا ما بعرف في حدا زعلان علي أو لا، فيا رب أقلها زريعتي تموت لعل أحدا يشعر بفقد اتجاه ما كنت أعمله. ما كنتش عارف ساعتها وأنا أسمع فيها أحزن لأنها زريعة تسبح لله عز وجل، خليها موجودة ولا أحكي مظبوط كلامها. خرجت متألمة من بيت صنعته بإيدها، تجد أحد يزعل عليها فحكت زريعتي، وما أدراكي إن عادت إلى بيتها تعود الحياة لها، وهذا شيء طبيعي. فإن لم تعود الله عز وجل يبدلها بأحسن منهم يا الله. ولكن يا الله شو الفكرة راقت لي، يديش النساء بسيطة تفكر في تفاصيل بسيطة لأنها تبحث عن ود وعاطفة قد لا تكون وجدتها، فبحثت بها عن زريعة. فيا رب يحيي زريعتك وتظل تسبح لله، وربنا يعوضك أحسن عوض، وينطبق عليك إن الله إذا أعطى أدهش ويسكن قلبك مع عائلتك. يا رب إنه على كل شيء قدير. سمعتيني؟ هي وصلت رسالتك.

0: اجتني رساله من شاب بحكي دكتوره كانك بتحكي عنا بالضبط، اقسم بالله امبارح انا وزوجتي تضاربنا بالتخت واخريتها، انا رحت نمت بكنبايه غرفه الضيوف. طيب احنا حكينا وفعليا ارض واقع. اليوم احنا الصبايا من شدة غضبها ونقص احتياجها لوجود العاطفة عند الرجل والاحترام والاحتواء والتقدير، اذا كانت تشتغل برا وجوا وبتدفع بالبيت فبتشعر انه يا حمل العقل اعباء عليها، فما بالك لو كان في خيانات على التليفون الالكترونية، فهي يعني قنبلة مؤقتة وانت فجرتها. وبالمقابل العكس تماما، الرجل اللي وصل لمرحلة لا مبالي، وصل لمرحلة زوجة دايما صوتها طالع دايما منفعلة، أو داخل في مرحلة سكوت وهدوء وصمت مش فاهمه، بوصل لمرحلة لو بعدين معك طب فهميني إيش فيه، فبالتالي قد يقلب الطاولة وهو لا يعلم. إحنا ما بدنا هذا الإشي، احنا ما بدنا يا جماعة. اليوم بيوتنا الهجمة عليها كتير كبيرة، وخصوصا فئة الشباب. انا اليوم اللي بحكي لكم اياه دول باعمال العشرين والتلاتين، بدنا منكم اعادة هيكلة المعلومات اللي بتعرفوها عن الزواج، اعيدوا الى اذهانكم العلم الشرعي، حسن العلاقة، حدود الزواج ما بين الزوجين، حقوق وواجبات، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في التعامل مع زوجاته، وكذلك تعليمه للصحابة كيف يتعاملوا معهم، والعكس تماما، حسن العلاقة بين سيدتنا خديجة والرسول عليه السلام وعيد عليه ما بين زوجاته. اليوم احنا بحاجة الى ان نفهم انه الوضع النفسي اليوم كتير مهم حتى يروق الحال ما بين الازواج. فكل من يسمعنا ومروح على بيته، هدي اللعب مع زوجتك، ترى هي كتير بسيطة ممكن ترضى بسهولة. وأنت يا من تسمعيني وحامل السيف بالعرض ومعتبر أنك بتشتغلي جوا وبرا وما حدش مقدر، هونيها. ليه؟ لأنه كل هذا بيروح وما يبقى لك إلا الزوج اللي حيضل كبرتك وحتضل أحلى علاقة فعليا حقيقية تجمعكم أنتوا الاثنين. يا رب تبقى بيوتكم مليئة بالحب والسعادة، يا رب يرضى عنكم وبارك في أزواجكم وأولادكم، يحيي قلوبكم. كنت دائما أسعى وأقول أريد عيلة، بدنا عيلة، بدنا عيلة يلتم فيها الأولاد. بحكولي أنت دقة قديمة، بدك الأولاد يتجمعوا على كاسة شاي معك وعلى صوبة وعلى مسلسل تحضريه وعلى كيك عملتيها، والأولاد كل يوم 24 ساعة أونلاين بدهم اللي بدهم بحصلوا على اللي بدهم إياه. نعم أنا دقة قديمة نعم، ولكن في هاي الدقة القديمة الخير والبركة، وأنا ما زلت أجذف إلى هذا الموضوع، وهناك كثير من البيوت تسعى لهذه الأشياء. فأسأل الله عز وجل أن يحمي بيوتكم ويحفظها وبارك في أزواجكم وكل من يسمعنا، وفي خلاف بينه وبين زوجته يلا على السريع تصالحوا وادعونا بظاهر الغيب وإياكم والعنف. أحلى برنامج بيجمعنا فيكم لما بتسمعونا أولادنا بخير. شكرا لكم، نراكم إن شاء الله في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله.
1: أولادنا بخير.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة هذه الأمة العظيمة التي بدأناها بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤسس هذه الأمة العظيمة. نحن الآن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام الثامن للهجرة. عاد الجيش المظفر من مؤتة، عاد الجيش المظفر جيش المسلمين الذي اصطدم بالروم في أول معركة مباشرة بين المسلمين والروم في مؤتة في الأردن اليوم، قريب من مدينة الكرك. بينما المسلمون في هذه الأحوال، النبي صلى الله عليه وسلم يرسل بعض السرايا والبعوث ويخصص تحديدا الطريق الشمالي الغربي، له طريق إلى بيت المقدس على فكرة من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فعليا باتجاه الشام، إذ حدث أمر عظيم جدا في الجزيرة العربية في الحجاز. نقض صلح الحديبية. طبعا صلح الحديبية امتد سنتين كاملتين تقريبا، من العام السادس حتى العام الثامن. كان المفروض أنه مدة الصلح بتكون 10 سنوات ابتداء، لكن في ذلك العام في العام الثامن نقض هذا الصلح، وهذا الذي سيؤدي لاحقا إلى فتح مكة. كيف نقض الصلح فعليا؟ في صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك شرط بينه وبين قريش على أن من أراد من القبائل أن يدخل في عقد قريش دخل فيه، ومن أرادت من القبائل أن تدخل في عقد النبي صلى الله عليه وسلم دخلت فيه، وبالتالي يسري عليهم صلح الحديبية نفس ما يسري على النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية وعلى قريش من ناحية أخرى، يسري على هذه القبائل. فهناك قبيلتان طول عمرهم بينهم حرب ومشاكل وصراعات عنيفة جدا، لهم قبيلة خزاعة وقبيلة بني بكر، هم قريبين على مكة القبيلتين هذول. وخزاعة منذ زمن طويل كان بينهم وبين بني هاشم، في عهد عبد المطلب كان هناك يعني حلف بينهم. فلما حدث صلح الحديبية في منطقة الحديبية غرب مكة كما تحدثنا سابقا في حلقة ماضية، إذا بخزاعة تقول نحن ندخل في عقد محمد، خلص احنا بنصير معهم. فبنو بكر أعداؤهم دخلوا في عقد قريش. كان في بين هذول القبيلتين ثأر قديم، يعني كل واحد بيثأر من الآخر ويقتل شخصا، وهؤلاء يقتلون من هؤلاء شخصا، وهكذا امتد الأمر على ذلك فعليا. والنبي صلى الله عليه وسلم بموجب صلح الحديبية سرى عليه وعلى خزاعة من ناحيته، وقريش من ناحيتها سرى عليها صلح الحديبية وسرى على بني بكر، فصار النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يضمن خزاعة، وقريش هي التي تضمن بني بكر. طبعا بنو بكر عندما دخلت في صلح الحديبية لم يكونوا يبيتون الوفاء، كانوا يبيتون الغدر فعليا. يعني كانت القضية أنهم يريدون أن يأمن خزاعة منهم فيباغتونهم ويأخذون ثأرهم منهم. ولذلك رجل من سادة بني بكر اللي هو نوفل ابن معاوية، نوفل ابن معاوية هذا حمل معه مجموعة من الناس وتحدث مع بعض الشباب في قريش الذين كانوا لا يقبلون صلح الحديبية، وأراد أن يأخذ ثأره من خزاعة في ليلة حالكة السواد فعليا قبل فتح مكة. فخرج نوفل بن معاوية ومعه عدد من الناس من بني بكر في الليل عند ماء اسمه الوتير، يعني بئر ماء مشهور في المنطقة قريب على مكة اسمه الوتير. كانت خزاعة موجودة هناك. هذا الكلام كان في شعبان في السنة الثامنة للهجرة. فنوفل ومن معه وقريش معهم مجموعة من الناس من قريش يعني هاجموا بني خزاعة، قبيلة خزاعة، واستغلوا ظلمة الليل وهاجموهم هجوما باغتا وقتلوا منهم عددا كبيرا، حتى دخلت خزاعة الأرض الحرام وهي تهرب من هذا المجرم نوفل بن معاوية. حتى بنو بكر لما رأوا أنهم تجاوزوا الحدود اللي هي حدود الحرم صاروا ينادوا يا نوفل قد دخلوا الحرم، إلهك إلهك، يعني انتبه، يعني إلهك هذا ممنوع، أرض حرام. فقال لهم لا إله اليوم يا بني بكر، فيش لكم إله، أصيبوا ثأركم فوالله إنكم لتسرقون في الحرم، أفلا تصيبون ثأركم فيه. طبعا كلمة خطيرة هذه، يعني يستهزئ بمقام الله سبحانه وتعالى. فخزاعة ذهبوا وهربوا إلى حتى دخلوا إلى مكة من بقي منهم حيا. في اليوم التالي اجتمعوا معا وقرروا أن يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. فجاءت هذه القبيلة على رأسها كان بديل ابن ورقاء، دخلوا ليذهبوا إلى المدينة، دخلوا ليدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدموا أمامهم قبل أن يصلوا أرسلوا شاعرا اسمه عمرو ابن سالم الخزاعي. فعمرو بن سالم كانت الفكرة أنه بده يعطي إشارة للنبي صلى الله عليه وسلم أن هناك أمرا خطيرا حدث وبالتالي يجب أن نتصرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد بين الناس وإذا بعمر بن سالم يدخل ويبدأ ينشد الشعر: يا ربي إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثم تأسلمنا ولم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرا أيدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجردا، أبيض مثل البدر يسمو صعدا، إن سيم خسفا وجهه تربدا، في فيلق كالبحر يجري مزبدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وجعلوا لي في كداء رصدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا، وهم أذل وأقل عددا، هم بيتونا بالوتير هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا. كلام خطير قوي جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت يا عمر بن سالم. فنظر إلى السماء ورأى سحابة فقال: إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب. وإذا بالوفد يدخل مع بديل بن ورقاء ويجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه الخبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: انتهى الأمر، هذه الفرصة كنا ننتظرها أصلا منذ صلح الحديبية، لأنه يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن قريش لن تستطيع أن تصبر فعليا على الإسلام وهو ينتشر ويكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم بالتالي قرر أن يفتح مكة. قريش بالمقابل سمعوا الخبر كما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، فعرفوا أنه عندنا مصيبة كبيرة يمكن أن تؤدي فعليا إلى يعني دمار كامل عندهم بالنسبة لقوتهم وقدرتهم، لأنهم لا يستطيعون أن يقفوا أمام الرسول صلى الله عليه وسلم. فمباشرة عقدوا مجلسا وقالوا لأبي سفيان: اذهب وجدد العقد مع محمد، اذهب يعني حل المشكلة. فذهب أبو سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصل إلى المدينة، قبل أن يصل إلى المدينة النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال: كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم ليشد العقد ويزيد في المدة، يعني بده يجدد هذا العقد ويزيد في المدة، كأنه النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى ما سيحدث، يتوقع ما سيحدث. فأبو سفيان وصل إلى المدينة، فأول ما وصل ذهب إلى المسجد أين محمد، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشاح وجهه الشريف عنه، قال: يا محمد جئتك لأزيد المدة، يعني يريد أن يزيدها إلى 20 سنة، وبالتالي يعني الأعراب وهؤلاء يعني نحن غير مسؤولون مش عارفين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكلمه كلمة، وهنا مطلق يعني الدبلوماسية من النبي صلى الله عليه وسلم، لو قال أي كلمة سيكون مسؤولا عنها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك لأبي سفيان فرصة فلم يكلمه كلمة. أما أبو بكر فذهب إليه أبو سفيان فلم يكلمه أبدا مثل النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، فعمر بن الخطاب إيش قال له؟ قال له: يا عدو الله، أما واجهت غيري في كل هذه المدينة؟ والله لو لم أجد إلا الذرة لجهدتكم به. فشو بدنا نعمل؟ ذهب إلى ابنته أم حبيبة بنت أبي سفيان، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوجها، فطرق الباب: أبي أهلا وسهلا، دخل. فلما دخل إلى البيت كان هناك فراش على الأرض، فأراد أن يجلس على الفراش فطوته، يعني لفت الفراش وأخذته، فنظر إليها وقال: يا ابنتي، يعني يا بنية، أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ يعني أنا لا أستحق هذا الفراش أم هذا الفراش يعني أقل مني؟ فقالت له بوضوح: أهلا وسهلا، أنت والدي، ولكن هذا فراش رسول الله وأنت رجل مشرك نجس، أنت مشكلتك في الشرك، وبالتالي أنا لا أستطيع أن أسمح لك بأن تجلس على فراش رسول الله. فإيش قال؟ قال: يا ابنة لقد أصابك بعد شر، شو بدي أعمل؟ راح لعلي بن أبي طالب، فوجد عليا رضي الله عنه ألين القوم، جلس عنده وعنده الحسن رضي الله عنه صغير هيك بيلعب عنده، فقال: يا علي، يا أبا الحسن، يعني أنت أمس القوم بي رحما، وقد جئت في حاجة، يعني لا ترجعني خائبا، اشفع لي إلى محمد. فقال: ويحك يا أبا سفيان، قد عزم رسول الله أمرا لا نستطيع أن نراجعه فيه. شو معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه ما دام النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلمك فلا يستطيع أحد أن يكلمك فعليا وأن يشفع لك عنده. فقال له: فهل لك أن تأمر ولدك هذا فيجير بين الناس؟ الحسن يجير يعني قريش، يصير خلص قريش كلها في عهدته، فيصبح سيد الناس إلى آخر الدهر. فقال له علي: ما بلغ ولدي هذا أن يجير، ولا يجير أحد على رسول الله، طيب إيش أعمل؟ قال له يعني سكرت الدنيا في وجهي، ماذا أفعل يا أبا الحسن؟ قال له يا أبا سفيان والله لا أعلم لك شيئا يغني عنك، ولكن أنت سيد كنانة، أنت يعني سيد قريش، فقم فأجر بين الناس. فقال له وهل يغني عن ذلك؟ يعني شو معنى يجير بين الناس؟ أن يقول إن قريش في حمايتي نقطة ويخرج. فقال له أبو سفيان هل هذا يغني عني؟ قال له لا والله لا يغني عنك، لكن ما فيش عدة غير هالحل. فخرج وركب على راحلته وقال أيها الناس إني قد أجرت بين الناس، أنا أجرت قريشا، يعني قريش عندي. وذهب إلى مكة، فلما دخل على مكة قالوا له إيش اللي حدث؟ حدث كذا وكذا وكذا وأجرت بين الناس. فقال ويلك، وهل أجاز ذلك محمد؟ قال لا. قالوا له ويلك والله ما زاد علي على أن لعب بك، يعني بس بده يمشيك هيك. فقال والله ما وجدت غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله أن يأخذ العيون عن قريش، وأمر القبائل كلها أن تجتمع هناك في المدينة استعدادا للتحرك إلى مكة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء. حياة أف أم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
7: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079 13 69 192.

0: اسم له تاريخ.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-749-8000.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد، 0790-38-76. مدارس الوطن العربي، يداً بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
3: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن، 078-159-11.
4: مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

ميكانيك اف ام. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم بتحية الإسلام. مساء الخير يا أهل السيارات، مساء الخير لكل مستمعينا ومستمعاتنا لحياة

تفهم لكل واحد معانا ماسك الدركسيون حاليا وبده يروح على البيت بسلام، لكل أم راجعة من شغلها، لكل أب في طريقه على بيته، ولكل شاب ولكل بنت. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من ميكانيك أف أم. يرافقني من الهندسة الإذاعية محمود فتحي، ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، ومن المتابعة والتنسيق كريم الصراوي. تستمعون إلينا عبر تردداتنا من عمان والزرقاء 104.7، من إربد وعجلون 106.5، من السلط والبلقاء 101.1، من العقبة 102.7، وعلى صفحة حياة أف أم على فيسبوك حياة أف أم وآي بي تي في. وحلقتنا لليوم راح تكون فيها نوع من الشراسة نوعا ما. حلقتنا اليوم بتحكيش لا عن كهرباء ولا عن بنزين ولا عن محرك ولا عن جير. حلقتنا اليوم بتحكي عن الإنسان اللي خلف الدركسيون أو خلف المقود، وبتحكي مين بيسوق أحسن، الرجل أو المرأة، ومين اللي بيعمل مصايب أكبر. وبدي أحكي لكم من البداية، أنا مش ضد الرجال ولا ضد النساء، أنا اليوم مع الحكم بالأرقام. الأرقام اليوم هي اللي راح تكون الفاصل بيناتنا، بس ما بدي حدا يزعل مني. ونبلش بداية، بدي أسألكم سؤال الآن. تخيل معي في رجل وامرأة بدنا نعطيهم نفس السيارة، نفس الطريق، نفس المسافة ونفس الظروف، وقول لنا مين تتوقع أنه يعمل غلطة في القيادة قبل، الرجل أو المرأة، وليش؟ هل لأنه الرجل دائما أسرع، ولا هل دائما المرأة أهدأ، ولا هل لأنه الرجل عنده ثقة أكبر في السواقة، ولا هل لأنه المرأة الأكثر حذرا، ولا إحنا ببساطة اتعودنا خلنا نحكي على صورة نمطية معينة بحياتنا إنه فلان بسوق أحسن من فلان، وإنه الرجل دائما هو المحترف أكثر في القيادة. قبل ما تحكم اسأل حالك سؤال، ليش إذا المرأة ساقت ببطء بنقول عنها خايفة، وليش إذا الرجل ساق بسرعة بنقول عنه محترف؟ بس قرار. هل فعليا السواقة بسرعة هي مهارة ولا تهور؟ وهل هون الهدوء يعد ضعف؟ ما بدنا أحكام، إحنا اليوم بدنا نحكي معاكم بلغة الأرقام، ومش أنا اللي جايبها من عندي عشان مرة ثانية ما نشخصن الأمور، هذه دراسات عالمية. وخذ معاك أول معلومة يا عزيزي الرجل، بقول لك معهد السلامة على الطريق السريع الأمريكي IIHS، بإمكانكم كلكم ترجعوا للمرجع هذا. شو بيحكي لك؟ بيحكي لك وبحسب معدل التورط في حوادث سيارات الركاب القاتلة بالنسبة للمسافات المقطوعة، كان المعدل عند الرجال لكل 100,000 ميل نسبتنا احنا الرجال 2.8 من الحوادث القاتلة، اما بالنسبة للنساء 1.9، اي بمعدل انه الرجال اعلى بمعدل 48% خطورة على الطريق، والمسببين للحوادث القاتلة على الطريق اكثر من النساء. طيب يا شباب، اول رقم بالحلبة اجا ضدنا، بس خلينا نكون منصفين، هذا لا يعني انه كل رجل متهور، ولا يعني اصلا انه كل امرأة سائقة محترفة. بس خليني اسألك سؤال، عمرك خليت زوجتك تسوق فيك او اختك تسوق فيك كنت مطمئن اكثر، ولا كان الموضوع بالنسبة لك انه انا مش قادر اسوق فمضطر اخليها هي تسوق عني؟ والله خلينا نشوف آراءكم إذا كانت حتى لو بالتعليقات. بدي أسمع أصواتكم على على هواتفنا اللي هي 06-516-2020 06-516-4020 06-516-5020 06-516-2060. وبرجع بسألكم كمان مرة، مين بسوق أفضل، الرجل أم المرأة؟

0: طب إذا كان الرجل عندهم معدل أعلى في التورط بالحوادث القاتلة، ليش كثير من الرجال مقتنعين اقتناع تام إنه أنا بسوق أحسن من المرأة؟ هل فعلا المهارة عند الرجل أعلى ولا الثقة أعلى، ولا الرجل أحيانا بيبالغ في تقدير قدرته على السيطرة؟ في معلومة بتحكي إنه في فرق بين إنك تعرف تسوق وإنك تكون مقتنع إنك ما بتغلط. السائق الممتاز مش اللي بيحكي أنا مسيطر، السائق الممتاز هو اللي بيعرف متى يخفف، متى يترك المسافة، ومتى يقول أنا غلطت، لأنه على الطريق الثقة إذا زادت عن حدها ممكن تتحول من مهارة لخطر. خلينا ناخذ أول المتصلين معانا اليوم ونقول ألو. عبد السلام،
1: مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: شكرا على إثارة موضوع كثير مهم نتعامل فيه يوميا.
0: تمام،
1: صباحا مساء وفي كل وقت. يعني شوف، بشكل محاز أنا عشان رجل يعني، بس صدقا من اللي أنا كثير بستخدم الشارع بطبيعة عملي.
0: تمام. أول شيء شو بتشتغل عبد السلام؟
1: أنا بشتغل مندوب مبيعات.
0: حلو كثير، يعني أنت بتلف بالشوارع كثير.
1: نعم.
0: طيب برأيك مين الأكثر خطورة على الطريق، الرجل أم المرأة؟
1: طيب بصراحة عبد الله هادية، المرأة.
0: المرأة أكثر خطورة، ليش؟
1: من ملاحظات نعم اليومية.
0: طيب ليش، شو السبب؟ هل لأنها بتسوق بحذر؟
1: هاي واحدة. تمام. والشغلة الثانية بتكون منشغلة بشغلات الثانية كثير وبتكون بطيئة جدا أحيانا، اللي فضلت بالحذر فبتسبب إعاقات أو بتسبب اختناقات مرورية أو لا سمح الله حوادث أو تصرفات بتكون بدها جرأة ما بتقدم عليها المرأة.
0: طيب عبد السلام، الدراسات بتحكي انه احنا الرجال الاكثر خطوره في الطريق واللي احنا مسبب حوادث قاتله
1: لانه بنسرع.
0: حلو. طب هذا ناتج عن ثقه زايده ولا انه بس مجرد تهور؟
1: لا والله ممكن اقول بصراحه ممكن ثقه زايده السواقين. نعم،
0: انه انا كرجل امتلك مهاره فانا لازم اضلني امشي بسرعه وانا بسوق بطريقه سريعه.
1: ايوه بالضبط.
0: طب سؤالي قبل ما أخلص معاك المكالمة، هل خليت في يوم من الأيام زوجتك أو أحد البنات عندك في البيت تسوق فيك؟
1: والله خليت زوجتي، بس كنت مضطر وبحذر وكنت داير وجه على الجهة الثانية، ما كنتش مأمن بك يا بصراحة.
0: يعني كنت خايف.
1: معاني كل زوجتي بعتبرها بسوق كويس مقارنة. طبعا. مع المشوغل بسوق.
0: تقدرش تحكي غير هيك أصلا. طيب. تمام. فخليتها تسوق فيك يعني. خليتها تسوق فيك.
1: نعم.
0: طيب مسافة بعيدة؟
1: والله بعيدة، من منطقة طبربور.
0: لا يا رجال، هذا عادي. على كل حال تحياتي عبد السلام. ننتقل لأبو معن. ألو.
2: مهندس يعطيك العافية.
0: يلا يعافيك يا حي الله أبو معن.
2: شو أخبارك؟
0: الله يرضى عنك.
2: والله اشتقنا لك يا كبير.
0: الله يرضى عنك، تشتاق لك الجنة يا رب.
2: أنت رائع.
0: الله يرضى عنك.
2: مهندس الكبير.
0: أبو معن.
2: عرافي.
0: أبو معن، مين الأكثر خطرا على الشوارع ومين اللي بيسبب مصيبة أكثر؟
2: وفي غير الحرمة، والحرمة تعب السوق. شو السؤال هذا؟
0: أبو معن قبل ما تكمل مكالمتك معي بس وطي لي صوت الراديو عندك واحكي معي من التليفون.
2: ماشي. مهندس
0: يعطيك
2: العافية.
0: يلا يا عافية عمرك.
2: كويس صوت.
0: ممتاز.
2: مهندس.
0: ممتاز، وقل لي.
2: أنت ناوي من مرة حلقتك ناوي تخلي الزلام يناوم برا دورهم اليوم؟
0: لا يا ابن أنا قلت ما يزعل مني. شوف لي الأمانة، أنا ما بدي حدا يزعل مني، لكن بدي بروح رياضية ناخدها.
2: بروح رياضية الحبيب ما بيعرف بروح رياضية، بدي يطرد برا يطحن برا الدور.
0: طيب مين بسوق أحسن، المرأة ولا الرجل، ومين الأخطر على الطريق أبو معن؟
2: والله العظيم المرأة بس بتسوق احتراف لك، بس تسوق الزلام، اما تسوق سيارات انا رافضه تماما.
0: طب اسمع ابو معن، في واحد صاحبي باعت لي على الخاص بيقول لي احنا صح مسجلين انه احنا اللي بنسوي حوادث اكثر، لكن اذا دورت ورا الموضوع راح تلاقيه امراه.
2: انت شفت الحدث يا باشمهندس اللي اتخذ عجوته وغير الزيت تحت في الزلمه؟
0: والله اني شفته.
2: شفت. طيب يا دكتور سيب يا مهندس، بدك سريع.
0: ايوه.
2: خارج الرد حتى لو غسلت الماتور الهايبرد ميه بيأثر على الماتور.
0: ابو معن راح اجاوبك لحال بعدين، هسه احنا بحلقه اليوم بالمعركه اللي احنا فيها.
2: انا بحلقه اليوم انا بلش دخل اذا ورط الشباب ورط الزلام ورط الشعب ودور دي انت بسرعك
0: هذا. الله يرضى عنك. يعني انت بتقول انه شو اسمه الرجل بيقود احسن من المراه.
2: شكرا لك يا باشمهندس.
0: حياك. مننتقل لعامر.
3: السلام السلام عليكم.
0: السلام والرحمة والإكرام.
3: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. عامر، من الأخطر على الطرق، الرجل أم المرأة؟ ليش؟
3: والله الأخطر الرجل.
0: الأخطر الرجل، حلو، ليش؟
3: لأنه متهور دائما.
0: طيب، هل التهور ناتج عن مهارة عالية ولا ثقة زايدة بالنفس، ولا هي خلاص احنا طبيعة عرفناها انه الرجل لازم يكون امهر من المرأة على الطريق؟
3: هي النقطة الأخيرة، انه احنا ماخذين هيك فكرة الرجل، بس نجيك يعني المرأة بتسوق باتزان. انا هاي وجهة نظري، بتسوق باتزان، بتسوق في بتروي وبتمعن، عرفت علي؟ مش قصة خوف، انا ما بشوفها انها خايفة، عرفت علي؟ بس هي حريصة.
0: عامر، بقول لك الابحاث والدراسات اللي العالميه شو بتحكي؟ بتحكي انه الرجال بطبعهم بيميلوا انهم يرتكبوا مخالفات، لكن النساء بيصير عندهم اخطاء قياده. الاشي اللي بيصير، بقول لك عادي جدا انه الانسان انه يتعرض للخطا، لانه ما في انسان معصوم من الخطا، لكن احنا الرجال نتعمد المخالفات في الشوارع.
3: كلامك مين؟
0: هذا مش كلامي، لا تبليني، هذا مش كلامي.
3: لا يعني الكلام انت بتحكيه، انا فاهم عليك الدراسه، الكلام
0: يا ما اسمع، انا في خمس شباب قاعدين بتطلعوا علي من الجاليري، انسى راح اطلع برا هسه راح يضربوني. طيب عامر، الله يعطيك الف عافيه. وعامر بقول لك ايش الرجال الاخطر. ننتقل لاحمد. احمد، الو، السلام عليكم.
4: السلام ورحمه الله
0: وبركاته. الله يعافي عمرك. احمد، مين الأخطر على الطريق، الرجل أم المرأة في القيادة، ومين بتسبب بمصائب أكثر؟
4: والله بالمجمل، بالمجمل النساء.
0: حلو، ليش؟
4: أقول لك ليش. أنا أول شيء تفكيرها يا أخي، هذا هيك قناعتي، تفكيرها غير عن تفكير الرجل.
0: تمام.
4: يعني أنا هذا الموقف حصلت معي أشياء، أنا متأكد لو امرأة بتقود القيادة اللي أنا قودتها كان يمكن سوت كوارث. يعني عند كيف أنا أمنص حالي؟
0: ما هو هون احنا الفكرة، هل الرجل يمتلك مهارة أعلى لكنه أخطر، صح؟
4: نعم نعم، هو يمتلك مهارة، بس مرات المهارة بتؤدي للغرور.
0: أيوة بالضبط، فعشان هيك. وشغلة ثانية، أنه احنا يمكن الرجال بنستعمل الطرقات وبنستعمل السيارات بساعات أطول، بمسافات أطول كثير. شو رأيك؟ أحمد،
4: على المواقف مرات يعني المرأة بتسوق بعاطفتها، أنا عندي قناعة زي ما حكيت لك، لو كانت الأولى على المملكة بتدرب ما بكلم، لأنه العقل غير عن الرجل. هذا أنت تصير معها شيء.
0: هذا يعني تعصب. أحمد،
4: لو حديد الحالة كانت تتهور بالسواقة.
0: أيوة.
4: كان معها حاجة قدام، حطت إيدها على وجهها وقالت يا هو.
0: طب اسمع أحمد، عمرك خليت زوجتك او احد قريباتك البنات تسوق فيك؟
4: اذا متاكد من سواقتها.
0: ايوه.
4: بضل عليها يعني احكي عليها كل يمين يجي بالسياره قدام.
0: سويتها عشان. سويتها احمد، سويتها.
4: نعم.
0: خليت حدا يسوق فيك، انثى امراه، خليت حدا يسوق فيك؟
4: مرت ابني والله خليتها تسوق.
0: والله ما شاء الله عنك، هيك جدع والله.
4: اني بحييك. شايف يا عبد، بعدين صار ما شاء الله عنها تسوى قبل تبلش، هو صار تسوق فيه، ومع ذلك برضه كمان حاضر معها.
0: شاكر لاتصالك كثير يا احمد، وكمل معانا وخليك على السمع. في عندي السؤال اللي سالني اياه اظن عامر اللي سالني السؤال، اللي حكالي بدي اغسل سياره ابو معن، حكالي بدي اغسل محرك السياره الهايبريد اظن ب بي اتش او شيء زي هيك. ابو معن، نصيحه مني، اي سياره خصوصا اللي فيها كمبيوترات زي الهايبريد وفيها حساسات كثير، نصيحه مني، دائما اعتمد على التنظيف الهوائي احسن إشي. حتى لو كان التنظيف مثلا بماده بي اتش او غير ماده بي اتش، احنا الهون انا بنصحك انه تنظفها هوائيا، اللي هو احنا بفرد الهواء بننظفها في مواد معينه تستخدم، لكن انا ما بحبذها للامانه. خليك على التنظيف الهوائي والتنظيف اليدوي، يعني ما تستخدم لا فرد رش ولا غيره، لانه في شغلات حساسه كثير في المحرك ممكن يوصلها هاي الماده، تسبب عندك خراب، تسبب عندك تعطيل، تسبب عندك تشيك انجن، فانت في غنى عن هذا الحكي كلياته. استخدم التنظيف الهوائي ولمع من فوق بالايد. نكمل موضوعنا اليوم، خلينا نحكي شغله، مش كل إشي يا جماعه مهارة. السيارة مش لعبة سباق عشان تكونوا بالصورة. إذا كنت أنا أسرع من غيري مش معناها أنه أنا أفضل منهم. وإذا كنت بعرف أنتقل بالسيارة من موضع خطير أو موقف خطير وأتلافاه مش معناته أنا سائق ممتاز. أحياناً أعظم القيادة أو أعظم مهارة في القيادة إنك ما تحط نفسك أصلاً بالموقف الخطر. نكمل مع اتصالاتنا ومعانا أبو محمد. ألو أبو محمد. ألو
5: مساء الخير، يعطيك العافية.
0: يا مساء الأنوار، أهلا وسهلا.
5: إن شاء الله بخير،
0: حياكم الله.
5: إحنا للأسف نفتقر لمحاء فن القيادة.
0: فن القيادة، هذا أنت الكلام بتوجهه لمين؟ للرجال ولا للنساء؟
5: الرجال النسبة العظمى.
0: الرجال النسبة العظمى،
5: يعني
0: حلو.
5: يتعدى عندنا فن القيادة أكثر من 10%
0: كفن.
5: أنا بشتغل تطبيقات طول نهار في الشوارع يعني.
0: تمام.
5: عندنا خاصة جيل الشباب.
0: حلو كثير. يعني التهور.
5: تهور، صدقا تهور.
0: يعني تهور ولا مبالاة صح؟
5: 35 سنة.
0: تهور ولا مبالاة.
5: لا مبالاة، ما احنا سبب الحوادث ما عندنا فن في القيادة بتاتا.
0: يعني احنا هيك عندنا الثقة الزائدة اللي احنا خلنا نحكيها، اللي دائما المثل الشعبي بيقول كل من زاد عن حده بينقلب ضده صح؟
5: ايوه، ما في ثقة زيادة، لا تهور هذا اسمه، لان انت قاعد بتذبحك بتذبح غيرك.
0: طب برايك معناته احنا احنا احنا الدراسه صحيحه اللي بيقول لك الاكثر خطرا في الشوارع اللي هم الرجال؟
5: الرجال هو سبب ثاني، يعني نسبه الرجال، يعني النساء يمكن 5%.
0: تمام، والباقي
5: الرجال. والباقي الرجال. بس المشكله في النساء، المشكله في النساء هي بتعمل خربطه في الشارع من زياده حرصها.
0: نعم،
5: يعني مثلا سرعه الشارع 180 تكون ماشي 60 وماخذ شمال.
0: طيب ابو محمد،
5: تمشي 40. تفضل
0: ابو محمد، بما انك سائق تطبيقات يعني بتسوق فترات طويله، الله يعطيك الصحه والعافيه.
5: الله يحفظك.
0: عمرك خليت زوجتك او احد قريباتك تسوق فيك؟
5: والله لا، انا بخاف حتى واحد شاب يسوق فيه. مش
0: قطعا.
5: والله بخاف. يعني اخواني بيجوا من امريكا مثلا باخذوا سيارات بيطلع معهم بقول انا بسوق.
0: حلو، يعني انت من النوعيه اللي انا ممنوع حدا يسوق فيها، يا انا يا بلا.
5: ممنوع حدا يسوق. بضل خايف يعني.
0: شاكر لاتصالك ابو محمد. ننتقل لام زهير.
6: العافيه.
0: الو.
6: الو، السلام عليكم.
0: السلام والرحمه والاكرام، اهلا وسهلا. اولى متصلات برنامج ميكانيك اف ام.
6: غريب انها ست طبعا.
0: حياكي الله ستي.
6: الله يساعدك. الاخطر رجال.
0: حلو، ليش؟
6: ليش؟ تهور عندهم عالي.
0: تمام
6: تمام. ما بهم الطريق.
0: أوكي.
6: وخاصه اذا شاف ست بتسوق فبيصير يعني يتفلسف بزياده. انا طبعا صار لي 25 سنه بسوق يومي
0: ما شاء الله.
6: اوكي، وبشوف كتير. عملت 4 حوادث في حياتي.
0: الله يبعد عني.
6: الاربع حوادث كان سببها رجال وليست نساء.
0: طيب برايك ام زهير، برايك هل الحوادث اللي بيعملوها الرجال ناتجه عن مهاره عاليه ولا عن ثقه زائده مفرطه؟
6: هلا هي ثقه زائده مفرطه، يعني هن عند اقول لك الصراحه، هلا احنا الاثنين عندنا مهارات عاليه، بس انت بتقول الرجل اللي بيطلع على العمل اكثر، الرجل اللي بيسوق اكثر، فبصير عنده كل ما ساق اكثر الانسان، كان ست او رجل، بزيد مهارته في السواقه.
0: تمام. حتى كبنية أو حتى كطبيعة حياة، يعني من زمان
6: طبيعة إنسان طبعا،
0: يعني من زمان حتى الرجال كانوا هم اللي كانوا يسمون لهم الفرسان وقبل ما نخترع السيارات وقبل ما يصير هذا الكلام كلياته، وكان الفارس دائما هو على حصانه من هو صغير.
6: أكيد. كقوة وشهامة الرجل.
0: نعم،
6: يعني كقوة وشهامة الرجل. بس أغلب المشاكل اللي بتصير في السيارات حسب نظرتي اللي صلي 25 سنة بسوق يومي، الرجل هو الأخطر في القيادة.
0: طيب شو رأيك باللي باعت لي وبيحكي لي حتى وإن كنا إحنا الأخطر، فإذا دورت على السبب ستكون إمرأة؟
6: إذا دورت، لا ليه إذا دورت على سبب نحرك؟
0: والله شوفي، هو كاتب لي شغلات كثير أنا مش حاب أقراها. لا مش حاطة الرقنة.
6: اللي صارت معي كان سببها رجال، وأبدا ما كنت السبب، أبدا ما كنت السبب في كل الحوادث اللي صارت. أنا أبدا ما كنت السبب.
0: الله يحميك.
6: بحياتي ما تخالفت في هذا الموضوع، يعني أنا بقول لك الحقيقة عيني.
0: الله
6: تمام
0: يحميك.
6: بس لا، وأنا بقول لك رجال فوق 60 مثلا بصراحة ما هو بشل اللي قدامه زي الست اللي بتخاف.
0: حلو، يعني أنت بتعترفوا إنه في ستات بشلوا في الطريق؟
6: أكيد أنا بعترف. أنا بعترف إنه في ستات بشلوا في الطريق طبعاً. اسمع يا سيدي، في ستات بشلوا في الطريق وفي رجال بشلوا في الطريق. تمام.
0: صحيح.
6: فإحنا خلينا نكون عادلين، بس الرجل أخطر في الحوادث.
0: أحترم وجهة نظرك، وهي فعلياً حسب الدراسة أنت كلامك صحيح.
6: شكراً لك، شكراً، يعطيك ألف عافية سيدي.
0: حياك الله أم زهير. ننتقل لمحمد. ألو.
7: السلام
0: ورحمة الله. هلا محمد. يلا يعافيك محمد. من الأخطر على الطريق، الرجل أم المرأة، ومين اللي بيسبب مصائب أكثر؟
7: والله من عند الخطورة بالنسبة للرجال أكثر صراحة، يعني
0: الرجال أكثر
7: لأنه في تهور عندهم أكثر،
0: التهور أكثر. محمد بلال بس لو توطي لي صوت الراديو عندك إذا سمحت. طيب
7: بس في برضو للأسف الشديد هلا في برضو من الرجال وفي من النساء برضو الحذر الزايد عندهم ممكن برضو هو يسبب حادث وهو مش داري صراحة. يعني
0: لو حكينا مين الأكثر عصبية أثناء القيادة، مين بتصنف أكثر عصبية أثناء القيادة، الرجل أم المرأة؟
7: الرجال.
0: يعني والرجل مستعد انه مثلا بسبب موضوع بسيط ممكن يلاحق واحد في الشارع، ممكن يتصير فيها مشكلة، ممكن يدخل في تنافس على الطريق، صح؟
7: انا برضو بحكم اني بقعد فترة طويلة في الشارع، انا بشتغل منظومة مبيعات بعدين بشتغل دليفري.
0: الله يعطيك الصحة والعافية.
7: اللي صار اللي بشوفه مؤخرا صراحة انه للأسف الشديد برضو في عندنا ازمة اخلاق. يعني مثلا انا اللي عندي في المسرب الايسر معروف للسرعة شوي العادية.
0: هاي للأمانة تحسب ضدنا إحنا الرجال. ليش؟ لأنه بقول لك إحنا بعض الرجال موضوع الغماز بالنسبة له يعتبره حرية شخصية.
7: غير هيك إنه أنت مثلاً أنت مستعجل وأنت أنا كشخص مستعجل وأنت ماشي بالمسرب اللي أنا إحنا المفروض نمشي فيه بسرعة مثلاً شوي عالي 60-70-80 تعطيه زي ما بزمر له تعطيه عالي واطي تلاقيه بضرب البريك. يعني طب يا أخي طب إذا طلعت عنه تجاوزت عنه على اليمين بتلاقيه بتضايق. طب ليش بصير تسابق فيه؟ طب يا أخي أنا مستعجل وإنت ماشي في المصر بالخط.
0: محمد في عندي تعليق، اسمع شو بيحكي. بقول لك هذا عيسى كاتب لي، بقول لي ما هي المرأة قد ما بتطلب جيب وجيب وجيب وجيب ما بتخلي مخ مع الرجل، فعشان هيك بيعمل حادث. شو رأيك؟
7: لا
0: أنا
7: أشتغل في الموضوع في هذا غير ما أنا أشتغل طلبات المرأة، يعني ما في مشكلة يعني.
0: شكرا لاتصالك محمد، شرفتني. طيب يا بنات عشان أحكي لكم لا تفرحوا كثير، لأنه الآن الدور لكم. صدقا أنا ما قدرت أحكي تفاصيل الحلقة كاملة لأنه في عندي معلومات كثير، لكن نفس المصدر اللي هو الـ IIHS بقول لك أنه ظهر ارتفاع في خطر الوفاة لدى النساء بنسبة من 20-28% مقابل 37-73% عند الرجال. يعني النساء لما بتعمل حادث أو النساء لما بيعملوا حوادث بموتوا أكثر من الرجال. عاد هاي كلامهم هم مش كلامي أنا، الله يحفظنا جميعا. في نهاية حلقتنا لليوم حاب أحكي لكم شغلة، أفضل سائق هو اللي بيخلي الناس توصل بسلام. يعني أنا بالنسبة إلي أنه أسوق على الطريق بإني أطلع كويس وأرجع كويس بدون ما أسبب أذى للآخرين، هاي قمة السلامة وقمة الاحترافية، إنك فعليا تطلع من بيتك سالم وتروح لبيتك سالم من دون ما تتسبب لأذى للناس. السيارة من حيث السيارة إلها ميكانيك والقيادة أخلاق، ومساءكم أمان وسواقتكم دائما على مهلكم عشان توصلوا يا ربي دائما بالسلامة. وتأكدوا دائما إنه درهم وقاية خير من قنطار علاج. مش ضروري أنا أفوت بتحديات بالشوارع، مش ضروري إذا اللي سايقة جنبي بنت معناته أنا لازم أثبت الآن أنه أنا أفضل منها بالقيادة، أطلع عنها وأرتكب أي حركة ممكن تسبب إرباك في الشارع وتسبب ضرر للآخرين. بالنهاية بتمنى للجميع السلامة، نلقاكم بإذن الله تعالى في موعد جديد وحلقة جديدة ولقاء جديد بإذن الله تعالى من ميكانيك أف أم في الأسبوع القادم. انتظروني وفي أمان الله.

ميكانيك اف ام ميكانيك اف ام ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش.

0: بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM، وعبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك، وعلى قناتها الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 وأربعاء من الساعة 3 وحتى 4 قبل العصر، وأصحابكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
2: الله يبارك وبارك الله بك،
1: حفظكم الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض، كما يحب مولانا أن يحمد، ورضي الله عن الصحابة أجمعين، وصلى الله على معلمهم وسلم مولانا تسليما كثيرا. حديث القرآن عن القرآن، ثم التحية لكم يعني أحباءنا إخواننا والكريمات أخواتنا، حديث القرآن عن القرآن حديث يطول، وهذه آيات تتحدث عن القرآن وآياته، وتتحدى الكافرين أنه معجز لا تستطيعون مضاهاته، مما يقطع بشهادته كونه كلام الله. ومن ذلك: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، من مثله مش مثله، من هالصنف على الأقل، فيكون وجه شبه يعني ولو 10%. البقرة 23 الآية: قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله، سورة يونس، فأتوا بسورة مثله. النص الثالث: قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، سورة وسورة وعشرة، يعني معاكم براح اختاروا، قد تكون الكثرة مساعدة لكم، قد يكون التركيز على هدف واحد مرجعه إليكم. إذن فأتوا بعشر سور مثلي مفتريات وادعوا من استطعتم، سورة هود. ماذا نقول أيضا؟ بسم الله. إذن هذا القرآن معجز لا من وجه بل من وجوه لا تعد ولا تحصى من فضل الله. طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. طاسين ميم، تلك آيات الكتاب المبين. ألف لام ميم، ألف لام ميم را، كل هذه الحروف المقطعة في أوائل السور لتحدي العرب، يا عرب هذه المادة الخام للكلمة، هذه جذور الكلمات، هذه أصول الكلمات، أنا أسوقها لكم. طاسين ميم،
1: نعم.
2: طاسين حاميم عين سين قاف، ألف لام ميم، ألف لام راء، إلى آخره، كل حروفكم أضعها بين أيديكم تحفظينها عن غير طبعا. طب لما لا تصوغون قريبا من القرآن؟ بلاش مثل القرآن طبعا، لأن اجتمعت الإنس والجن على آياته بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ألف لام ميم راء الرعد، ألف لام راء يوسف، ألف لام راء إبراهيم، إلى آخره، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، حاميم عين سين قاف، كذلك يوحي إليك الله، إلى آخره، حاميم والكتاب المبين. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علامة رحمته خلق الإنسان، بعد ما خلق الإنسان علمه البيان.
1: يا سلام.
2: ومن أجل أن ينافس، لا من أجل أن يفهم القرآن، لا أن ينافس القرآن، معاذ الله، منافسة القرآن مستحيل مستحيل، ولا من قريب ولا من بعيد. وحاول العرب اللي هم أهل الفصاحة حديث القرآن عن القرآن. طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة، إلى آخره. مولانا بيقول: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، إلى آخره. يعني هذه بعض الآيات. ننتقل من هذا إلى إسرائيل يعني إحنا لا يمكن نخرج من دائرة هؤلاء المجرمين. إسرائيل بتقول اتفقنا مع كوشنر، تلاحظ كل الفريق المفاوض من ملتهم كوشنر وغير كوشنر، ألا تقود المفاوضات إلى إقامة دولة فلسطينية. اوعى. أها. فأنا بعلق بقول وماذا نسمي الدولة العباسية؟ في رئيس دولة يا أبويا؟ شلون أنت هذا النتن بيقول اوعى يا كوشنر، يعني بكشنتك اوعى يعني تتفق مع الفلسطين على أنه في دولة لهم. جميش سيرة الدولة، فيش دولة. إذن عرفات ومن بعده عباس كله كان يسوق الوهم ولا شيء بالنسبة لليهود، يعني ما لناش علاقة بالأشخاص، احنا نتكلم عن نعم. الصراع وكيف سندعو فخامة الرئيس محمود عباس، محمود رضا عباس. المهم إذا ضاعت الدولة يعني ضاعت الرئاسة تلقائيا، ما هو شو بدنا نسوي يعني؟ هو الآن فخامة الرئيس، طيب إذا راحت للدولة شو نسمي بعد هيك؟ والله ما أنا عارف، أنا مش عارف. على كل حال في أخبار الأمس، نكمل بالمرة يعني المقدمة دقائق الأربعين، الأحد جاء في خطة إسرائيل أن تجمع كل يهود العالم في أرضنا المحتلة فلسطين المقدسة في الوقت الذي هجرون فيه أولا، والآن يهدمون بيوت الفلسطينيين حتى يرحلوهم. إخواني إحنا مع أسوأ عدو، أخس عدو، لا شرف لا شهامة لا قيم لا إنسانية لا موقف لا رجولة لا خير فيه، عدو شرس يدعمه كل الباطل في الأرض، وحقنا كالشمس لكن لا يدعمه أهلهم. سبحانك ربي. على كل حال إذن في الوقت الذي هجرون فيه أولا والآن يهدمون بيوت الفلسطين حتى يرحلوهم، وليسمع المسلمون أولا وكل العالم، ثم ليسمع كل متآمر بني صهيون. وقلنا اسمعوا القرآن ماذا يقول، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، أي أرض، الأرض الكرة مش الأرض فلسطين، اسكنوا الأرض المقدسة مطهرة، مش هي المعني، اسكنوا الأرض من الهند معاك إلى البرتغال، بس فلسطين مقدسة لا يجتمع فيها الدنس، والمسجد الأقصى مطهر مشرف لا تقتربوا منه، إنما الأرض. لما ربنا قال اسكنوا الأرض، روح على أرجوه، أنت جاي عندي على فلسطين، فلسطين الله واسع أهلها فلسطين. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، مش الأرض الفلسطينية، لا يا عمي، اسكنوا الأرض في 60 داهية، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة. لفيفة لفوف، يعني إيه لفيفة؟ لفلفيشن، يعني من كل من كل إيش من كل من كل من إيش نقول كلمة ثقيلة الحين، يعني لملم هالحوش من هالحارات إلى آخره، لم ورجت علينا يا الله. فصار هؤلاء أصحاب الأرض ونحن طردنا وأخرجنا من الأرض. سبحانك ربي. والعالم العربي شو يسوي؟ يتفرج، نعذرهم لأنه مش عارف يعني ما عندهمش لا جيوش ولا أسوأ ولا ما نعرف. أنا أفهم بالسياسة، شو أسوي بعد؟ تني أقرأ شوية سياسة بعدين نصير نحشي زين إن شاء الله تعالى. فإذا جاء، أسمع الآية، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. الله اللي حيجيبكم الآن. جئنا بكم لفيفا، ليه؟ عشان بدنا نرحب فيكم. نرحب فيكم ولا نرحل فيكم؟
1: نرحل،
2: نرحل فيكم طبعا. نرحب فيكم، أعوذ بالله، لا مرحبا، لا وجود لكم، لا إقامة لكم، لا بقاء لكم. متى يستقيم حال الأعاريب؟ بيتحقق هذا الكلام. لكن أما وحال العرب على هذه الشاكلة، ستظل إسرائيل تعربد في المنطقة. شوف يعني العرب just looking على ما يدور في غزة، just looking. طيب أليس لكم إسهام يا أخي؟ قال مو غزة لما بدأت ما شاورتناش، ومنيح ما شاورت. لو شاورت ما هو كان إذن. فإذا جاء وعد الآخرة القيامة لا لا المرة الآخرة والأخيرة، لا مقام لهم بعدها إطلاقا، أنه حيكون مستقيم حال الأعاريب، لن يظل هذا الحال المنحرف الأشجم، لن يظل الأمة ستستقيم، ومش ما في انتصار وحنا على طريقة عرفات ومش عرفات ومش عين، ما بيحقق انتصار هذا أمه. انتصار لما يكون في جيل جديد، في دم جديد، في فكر جديد، في عقل جديد، في روح جديدة. ساعة إذن بالنسبة لي لإزاحة هذا القدر أسهل شيء والله، إيه والله. اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة مش القيامة اللي هي مرة
1: الإفساد الثاني.
2: جئنا بكم لفيفة، لفوف لفيفة يعني حوش، من عند الصين وروسيا وإلى آخره إلى الأرجنتين، جئنا بكم لفيفة، جيء بكم لنهايتكم، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. سورة الإسراء مبشرا ونذيرا، مبشرا لنا بنصر قادم ونذيرا لهم بهلاكهم القادم إن شاء الله تعالى. فقط يستقيم حال الأعاريب وحدة دينا. ليش إقصاء الإسلام؟ ليش؟ مش فاهم بهنا إقصاء، ما عرفش بحكي أنا مش فاهم شو بحكي. أخ أخ ليش قال يا سيدي؟ أنا كل حال أرجو أن أكون وصلت بعض القول.
1: نواصل دكتور لكن بعد فاصل إن شاء الله.
2: مرحب مرحب
1: مستمعينا ومشاهدينا، كونوا معنا.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-40-20 06-516-50-20 06-516-20-20 06-516-20-60. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: حياك دائما.
0: نواصل في تفسير الآيات الكريمات. مرحب. دكتور
1: مرحب.
0: من سورة آل عمران، حيث وصلنا إلى الآية 47 بعد 100. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
1: بسم الله والحمد لله. وما كان قولهم، الكلام عن الفريق المؤمن اللي تكلمت عنه الآيات، لهم
0: المجاهدين مع النبي عليه الصلاة والسلام.
1: طبعا رجال
0: وكأي من نبي قبلها
1: رجال
0: كان معه، قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم وما ضعفوا.
1: وما كان قولهم، كل هذه الأفواج من المجاهدين ومن الأبطال، إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. يعني هو أول ما يلفت أنظارهم ما يكونش لهم ذنوب تعيق النصر وتعيق قبول الشهداء أو قبول التضحيات إلى آخره، ولذلك يعتذرون إلى الله حتى ترفع أعمالهم بلا توقف.
0: لا.
1: وما كان قولهم إلا أن قالوا حصر قصر، طبعا لا. ما النافية ما إلا التي تحصر. وما كان قولهم إلا
0: إلا
1: أن قالوا ربنا، يا ربنا، لا بد أشياء ربنا بدون
0: مباشرة،
1: لأنه سميع قريب مجيب. نعم. سبحانه، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اعتراف بأننا وقعنا في أخطاء وتقصير، وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. دعاء جامع شامل رائع. ماذا كان رد الله عز وجل؟ فآتاهم الله
0: ثواب
1: الدنيا وحسن ثواب الآخرة. ثواب الدنيا، ثواب الدنيا النصر واحد منها طبعا.
0: نعم.
1: وغيرها كثير، وحسن ثواب الآخرة.
0: يا سلام،
1: زاد له كلمة الحسن، لأنه هو هناك الجائزة الحقيقية. دنيا هذه وأموال الدنيا وغنائم الدنيا هذا كله لا شيء، إنما الشيء العظيم هو
0: في الآخرة،
1: الجنات وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين.
0: جميل. هذا يعني دكتور أن الدعاء واستجابة الدعاء في موضوع الجهاد كانت مقترنة

0: للقوم العاملين المجاهدين، يعني غير القاعدين اللي قاعدين بيدعوا الآن. يعني في فرق بين دعاء من يجاهد وبين دعاء القاعد.
1: بني قاعد.
0: نعم جميل. دكتور بدي أستأذنك، عندي اتصالين.
1: عفو مرحبا.
0: بعد إذنك بدي أخذهم معي. الأخ عمر تفضل. أخي عمر
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يسعد مساك دكتور بشار، أنت وفضلت الدكتور.
0: يا مرحبا الله. الله مسيك بالخير.
1: حياك الله.
2: الله يكرمك سيدي. عندي سؤال بخصوص سورة الطارق.
0: نعم.
2: في يعني في عدة تفاسير يعني بالنسبة لهذا موضوع والسماء والطارق. يعني ناس بيقول لك أنه السماء والطارق المقصود فيها النجم، وفي ناس بيقول لك والسماء والطارق هنا المقصود فيها يعني بطرق الإنسان من ظهر والده أو لا. يعني بدنا تفسير سيدي للموضوع. الله يكرمك.
0: لكلمة الطارق تحديدا يعني.
2: نعم
0: ماشي. أبشر. الأخ عامر تفضل. أخي عامر راح. عامر طيب ماشي الحال. سؤال الأخ عمر دكتور عن معنى كلمة الطارق في سورة الطارق والسماء والطارق.
1: فسرها ما بعدها.
0: بالضبط.
1: والسماء والطارق
0: وما أدراك ما الطارق.
1: وما أدراك ما الطارق.
0: النجم الثاقب.
1: النجم الثاقب. إذن ما الطارق؟
0: النجم الثاقب. طب لو سألنا ما هو النجم الثاقب عبد الدكتور؟
1: طارق النجم الثاقب قد يكون عندما ينفجر النجم يصدر صوتا وشعاعا.
0: نعم.
1: وربما يكون له ذيل كيف نشوف. نعم. في السماء أحيانا نحن نتفرج على السماء بتلاقي شوب.
0: نعم.
1: متطايرة. النجم الثاقب.
0: جميل.
1: يعني كأنه صواريخ منبعثة،
0: ولذلك ربما يكون لها صوت يعني عند نزولها مثلا
1: لا نسمعه.
0: اللي هو يشبه الطرق
1: بعيدة يعني. نعم. مستوى بعيد جدا.
0: نعم.
1: في سمعنا مش موجود، لكن نرى أثر الانفجار النجم هذا.
0: جميل.
1: النجم الثاقب.
0: جميل. وهذا يعني من باب يعني يعد من تفسير القرآن بالقرآن، يعني وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. كما تفضل. طيب معي برضو اتصالين. الأخ عامر موجود ولا لا؟ موجود عامر. تفضل أخي عامر.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الله يستر عليكم يا رب.
0: حياك الله. الله يكرمك.
3: دكتور سؤالي في سورة النساء.
0: تفضل.
3: قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. يعني كتاب الله عليكم، أنا سؤالي هون هل هو كتب الله عليكم؟ ليش قال كتاب؟
0: ماشي. ليش كلمة كتاب بصيغة الاسم ليست بصيغة الفعل؟ هذا السؤال.
3: نعم كتاب. ايش يعني كتاب الله
0: ماشي.
3: عليك
0: ماشي تسمع الإجابة ان شاء الله. معي ابو طارق. تفضل يا ابو طارق.
4: السلام عليكم. الله يجزيك الخير.
0: عليكم السلام. حياكم الله. يا مرحبا.
4: اهلا بك.
0: انا مش سامع، لو الشباب يعلوا لي الصوت شوي.
4: الله يجزيك الخير.
0: تفضل اخي ابو طارق.
4: الله يبارك فيك. بدنا نسأل عن اللهم صل على سيدنا محمد
0: عليه الصلاة والسلام.
4: ربنا بيقول اعملوا فسيرى الله اعمالكم ورسوله والمؤمنين. اكثر الاعمال اجت في الاعمال الصالحه، الا في ايه لا تحسبن الله غافلا
0: عما يعمل الظالمون.
4: هون اجت برضو عمل. ليش مش فعل يعني؟ ليش مش ما يفعل المؤمنين؟ ليش ولا كلمه يعمل اشمل؟ بدنا تفسير لها.
0: تمام. يعني انت من استقراءك للايات وجدت انه كلمه عمل في القران الكريم مقترنه بالعمل الصالح إلا في موضع واحد، فأنت تسأل عن هذا الموضع
4: إن شاء الله. وفي في كمان نسأل الله يبارك فيك.
0: تفضل.
4: اللهم صل
0: عليه الصلاة والسلام.
4: راحت
0: أنا بقول وين بتروح أبو طارق؟
4: راح الذهن مع
0: طيب.
4: الله يبارك فيك.
0: الله إذا تذكرت وما قدرت تتصل له يعني تكتب لنا على الفيس لايف إن شاء الله نلاحق نجاوبه. أبشر يا أبو طارق. الله يكرمك. طيب دكتور بالنسبة لسؤال الأخ عامر يسأل في آية سورة النساء، بدي يعني أجيب الآية من بدايتها، والمحصنات والمحصنات من النساء. الآن بدنا نجيبها بالضبط. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. هو يسأل كتاب الله عليكم، يعني ما المعنى؟ لماذا جاءت بهذه الصيغة، صيغة المصدر مش بصيغة الفعل؟ يعني إيش هو اللي كتاب الله عليه؟ ليش هيك الصيغة دكتور يعني لغويا؟
1: النص من أول.
0: والمحصنات من النساء أي بداية النص.
1: لا من
0: طبعا من البداية حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، وبعدين
1: تمام.
0: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم
1: تمام.
0: كتاب الله عليكم
1: تمام.

0: تمام، كتاب الله عليكم هذا شرعه، فتريد أن تتزوج في طريق شرعي وليس بطريق الحرام.
1: نعم.
0: كتاب الله عليكم بأن يكون هذا الطريق الشرعي.
1: نعم. إذن
0: الطريق الأعوج اللامستقيم والمنحرف. لا، كتاب الله عليكم.
1: نعم.
0: الطريق الشرعي.
1: لماذا جاءت بهذه الصيغة كتاب الله، الصيغة اللغوية؟ يعني ليش مش مثلا مش كتبه الله عليكم مثلا، ليش اجت بهذه الصيغة دكتور؟
0: الكتاب مصدر.
1: نعم.
0: كتاب الله عليكم تلتزمونه.
1: جميل.
0: تنطلقون منه.
1: جميل.
0: والعقود كلها من هذا الكتاب تنطلق.
1: جميل جميل. أي. جميل. بدي أخذ اتصال الأخ أمين وبعدين برجع لسؤال الأخ أبو طارق.
0: مرحبا.
1: تفضل أخي أمين.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عافاكم الله، يا مرحبا.
2: مسلم على الدكتور أحمد نوف.
1: الله يسلمك، يسمعك.
2: أنا متابع له من 40 سنة من أيام أحباب الله لك
1: الجزء. معناته شباب أنت أخي أمين.
2: 50 سنة يعني من طفولتي أنا بتابعه والله.
1: الله يقويك.
2: الله يقويك. بارك الله فيكم.
1: الله يقويك.
2: بدي أسأل الدكتور بالله يا أخ بشار.
1: تفضل.
2: فإذا هي حية تسعى، هل هنا يعني حية تسعى يعني صارت كائن حي العصا أم أنها من الأفعى أو الثعبان؟ وإذا كانت أفعى
1: يعني أنت سؤالك أخي أمين إنه حية من الحياة ولا حية اللي هي الأفعى، هيك سؤالك؟
2: لا، حية يعني حياة أصبحت كائن حي العصا من. نعم. جماد لكائن حي أم أنها أفعى؟ وإذا كانت أفعى أو ثعبان لماذا لم يقلها صراحة من البداية؟
1: نعم.
2: الله يجزيك خير.
1: أبشر.
2: بارك الله فيك.
1: أبشر أخي أمين. الله يكرمك. طيب، قبل سؤال الأخ أمين دكتور، كان الأخ أبو طارق بيسأل من خلال قراءته للقرآن الكريم وجد أن كلمة عمل يعملون إلى آخره، وأنا مش متأكد من يعني من دقة ما وصل إليه، لكن هو هكذا يقول أنه كلمة عمل يعملون كذا في القرآن الكريم في معظم الحالات تدل على العمل الصالح، إلا في موضع واحد كما يقول هو في سورة إبراهيم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. بقول طب ليش عند الظالمين عمل، ليش مش فعل، ليش مش؟ فما بعرف، هل دكتور مبدئيا ملاحظته قبل سؤاله هل الملاحظة دقيقة أم أنها يعني بحاجة؟
0: بلى، ملاحظة تستاهل.
1: نعم.
0: عمل فعل واحد، لا حكاية واحدة انسوها تماما.
1: نعم.
0: عمل أعتقد أنه في وراء هندسة، ترتيب ذهني وترتيب نفسي وترتيب اجتماعي وترتيب اللي هو فعل، يعني أي فعل
1: ممكن يكون عشوائي يعني.
0: بالضبط، لكن عمل منظم.
1: نعم.
0: فعل ربما يكون شوشري،
1: ولذلك يعني ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، بمعنى أنهم رتبوه بتخطيط.
0: تمام.
1: طيب، هل من الدقة دكتور أن نقول بأنه العمل في القرآن الكريم مقترنة بالعمل الصالح فقط، وانه فقط في بالعمل السيء بس في موضوع واحد، ولا هذا يحتاج الى مراجعه؟
0: بدها مراجعه طبعا.
1: نعم.
0: لكن ايضا العمل ينبغي ان ننطلق من انه ما عمل منظم.
1: نعم.
0: عمل
1: بغض النظر كان صالحا ام غير صالح.
0: صحيح.
1: نعم.
0: يعني حتى لو كان عمل شيطاني زي اسرائيل، عمل مدروس
1: الان. وانا الان بتكلم معك خطر ببالي الايه الاخرى في كلام ربنا سبحانه وتعالى مع سيدنا نوح حينما قال إن ابني من أهلي، قال ليس من أهلي وأنه عمل غير صالح. وبالتالي إطلاق وصف العمل على الصالح فقط في القرآن الكريم أظن يحتاج إلى مراجعة، لكن هنالك فرق بين العمل والفعل كما فهمت منك دكتور. جميل. الأخ أمين دكتور سؤاله، اللهم صل على سيدنا محمد، معقول نسيت؟ طيب، سؤال الأخ أمين كان نعم بيسأل عن الحية تسعى. بقول فإذا هي حية تسعى، تكلم عن العصا حية، هل حية هو وصف لها بأنها فيها حياة وتسعى، أم حية بمعنى أفعى تسعى؟
0: حية بمعنى أفعى.
1: طب ليش ما قالش أفعى بيقول إذا كانت بهذا المعنى؟
0: نعم. يبدو أن الأفعى أكبر من الحية، الحي.
1: نعم.
0: المعتاد.
1: نعم.
0: لكن الثعبان مثلا بده يكون شيء أضخم.
1: نعم.
0: أطول أو أخطر. ثعبان بعض الثعابين تلتف حول الشخص قد تخنقه.
1: نعم.
0: من شدة قوتها.
1: هو يؤكد دكتور ذلك أنه في آيات أخرى تكلمت انه هذا ثعبان مبين يعني أيه. وبالتالي هذا يبين انه مش حيه من الحياه وانما لا يعني هي الافعى يعني
0: الافعى اخطر.
1: نعم والله تعالى اعلم. ناخذ فاصل ولا ناخذ فاصل ثم نواصل بعد اذنك دكتور؟ فكونوا معنا مستمعين ومشاهدين.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
6: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص، مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
7: Joanne.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين مكان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصل لك وين مكان.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.
3: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء.

0: تكمل مع شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور، هاتف 06-56-306-30.
2: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 0778499444.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 0797-49-8000.
4: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 0779-234-861.
5: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا: دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة.
6: زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180.
5: للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0776259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
7: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06-5342-182، عمان، الأردن.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أف أم. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: عدنا إليكم مجددا مستمعين ومشاهدين الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، حياك الله دكتورنا الفاضل.
3: حياك دائما.
2: بدي أخذ اتصال الأخ أبو أنس، طولنا عليه. تفضل أخي أبو أنس.
4: السلام عليكم سيدنا، يعطيكم العافية.
2: عافاك الله، يا مرحبا. عليكم السلام.
4: سيدي الكريم، في الآية رقم 25 من سورة الحديد،
3: يلا يحييك.
4: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. لاحظ أنه في الآية مرتين، أنزلنا معهم الكتاب والميزان وأنزلنا الحديد.
2: نعم.
4: شو الرابط بين الحديد وبين الكتاب والميزان؟ وفي بالمقابل أيضا ليقوم الناس وما نفع للناس.
2: ليقوم الناس آخر شيء بس ما سمعتش.
3: بالقسط.
4: ليقوم الناس بالقسط ومنافع للناس، هاي القصة الحديد.
2: تمام، الآن تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
4: الله يجزيك الخير.
2: الله يكرمك دكتور. سورة الحديد،
3: نعم،
2: الآية 25. الآن أنا يعني دقيقة، الآية 25 من سورة الحديد بيقول وأنزلنا
3: الحديد،
2: الحديد وقبليها وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. ليش مش لاقي سورة الحديد أنا؟ مصحف هذا. طيب أيوة، الآن في الآية 25 في سورة الحديد، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط،
3: وأنزلنا
2: الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله. فالآن بيقول لي سؤاله، أنزلنا معهم الكتاب، أنزلنا الحديد، الثنتين أنزلنا، طب ما الرابط بين الكتاب والميزان والحديد؟ وبعدين ليقوم الناس بالقسط ومنافع للناس، يعني كأنه في ربط. ما الربط بين الكتاب والميزان والحديد لأنه كله أنزلنا؟
3: يعني هي المقصود بالتفسير وأنزلنا الحديد، أنزلنا الكتاب واضح،
2: نعم،
3: بداش يعني تعب،
2: نعم،
3: لكن وأنزلنا الحديد هنا اللي يحتاج إلى
2: توضيح. نعم
3: إخواننا، الحديد لا يتشكل في الأرض.
2: يا سلام.
3: لأنه يحتاج إلى يعني حرارة عالية جدا حتى يتشكل، ولذلك هي النيازك اللي كانت تضرب الأرض هي اللي شكلت الحديد.
2: جميل.
3: وأنزلنا الحديد مش من الأرض، النيازك التي ضربت الأرض شكلت الحديد.
2: جميل جميل، وبالتالي كأنه نزل نزولا.
3: من فضل الله التنبيشات، ولهذا الكلام يعني مش سهل.
2: صحيح.
3: يعني هذا علميا من فضل الله أنه رجعنا عشان نعرف إيش يعني وأنزلنا الحديد قبل. جميل. شي 50 سنة
2: يعني مش كثير. الله يكرمك يا دكتور ويجزيك الخير. الأخ محمد معي، تفضل أخي محمد.
5: السلام عليكم دكتور.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: ضيفك الكريم. هي مش تفسير، هي مش تكون فتوى. هل الذي أخذ حقك هل يجوز عليك أن تدعي عليه لأنه ظلمك وتنكر بالدين؟
2: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. الأخ أبو عمر، تفضل يا أبو عمر.
6: السلام عليكم يا سيدي.
2: عليكم السلام ورحمة الله. مش تقول لي عندي 7 أسئلة يا أبو عمر، الله يرضى عليك، سؤال واحد بس.
6: لا سيدي، يعني اللي سؤال قديم كمان من الحلقة الماضية.
2: طيب
6: جوك يعني لو سمحت.
2: تفضل.
6: في سؤال مباشر لك والدكتور يحلله، اللي هو أنت في تدريس اللغة العربية تذكر فهم تحليل ربط حفظ.
2: هذا أنت سمعت الفيديو تبعي معناته.
6: نعم. يا سيدي يعني طالب الكبار في السن يلا يدركوا هالأمر هذا، فكيف بالك بالطالب إذا وعي لهالشيء هذا ضبط الأمور، ضبطت الأمور، مش هو حر ما هو لأنه مش مدرك الأمر. بهم قليل من الطلبة يدركوا الأمر هذا، لذلك بطلع في أوائل. فكيف أخلي الطالب الضعيف يدرك إنه هاي الأمر مهم جدا في حياته؟
2: طيب.
6: السؤال الثاني،
7: يعني معظم القصص عن بني إسرائيل، فهل أنا إذا عرفت نفسية بني إسرائيل بعرف نفسيات البشر؟ السؤال الثالث، ليس بأمانيكم ولا بأماني أهل.
2: أنا مش هلحق أحفظ كل هالحكي يا أبو، خلينا شو رأيك تقصط لي إياهم، خلينا سؤالين اليوم ونخلي الباقي للمرات الجاية.
7: لا يا حبيبي،
2: خليني أنا أظلني مجمع لأني بحاول كمان، بدي أتذكر سؤال الأخ اللي قبلك، فبديش يعني تعرف راحت أيام الشباب يا أبو، فأنا صرت أنسى يا أبو عمر. خلينا على السؤالين هذول الله يكرمك، بعلي لو كمان ما ظلش معي وقت، الله يكرمك وبارك فيك، أشكرك يا أبو عمر سامحني. الأخ محمد دكتور كان بيسأل، بقول أنا ما يعني بديش تفسير، بدي يعني وكأنما هي فتوى، بقول إذا شخص يعني أكل حقي الواضح وأنا مش مسامحه بهذا الحق، بقول هل يجوز شرعا أني أدعي عليه؟
3: أي نعم.
2: نعم،
3: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم.
2: نعم،
3: من ظلم حق له أن يدعو على من آذاه وظلمه. نعم، أكل الحق غصة يا أبويا.
2: نعم،
3: فبدي أنفس عن نفسي ولا بنفجر.
2: طب في صيغة معينة دكتور للدعاء يعني
3: أشكو إلى الله؟
2: قد أيوة، قد تكون بعض الصيغ محرمة بجوز دكتور، يعني
3: لا المحرم من قربوش يعني. نعم، أولاده مش أولاده مدني.
2: أيوة بالضبط، يعني
3: من آذاني اللهم ابعث له أذن مثل ما آذاني،
2: أو حسبي الله ونعم الوكيل
3: مثلا
2: أو وكلت أمري إلى الله.
3: حسبي الله يعني هي نوع من التسامح كأنها.
2: نعم،
3: ولا بأس، اللي بيقدر يتحمل الله يكفيني.
2: لكن دكتور لو مثلا لم يدعو واكتفى بأنه قلبيا غير مسامح، أليس هذا أيضا يعني خطير على الظالم؟
3: بلى.
2: نعم،
3: بلى، الله تعالى لا يقبل الظلم، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إخواني ما بفكرش إن الظلم مسألة سهلة، لا يا حبة عيني، الظلم ظلمات يوم القيامة. بكرة أنت ماشي على الطريق الصراط تنطف عليك الضوء، شو بصير فيك؟ تهوي. فإياك والظلم، لأن الظلم ظلمات، بأي موقع كنت، بأي مركز كنت، بأي منصب كنت، بأي وزن كنت، بأي دعم كنت، إن شاء الله وراك الأمة المتحدة. لا تظلم
2: يا الله،
3: لا تظالموا
2: يا الله.
3: إخوانا الظلم ظلمات
2: يا الله.
3: عندي سلطة، لا، خلي السلطة رحمة في قلبك، مو سلطة خليني أنا أعربد على الناس
2: يا
3: لا يا أبويا. كونك في مركز يؤهلك يعني أستطيع أن أعذب الناس، هذا ليس شرفا لما تخدم
2: يعني
3: الناس
2: بدون تعديل. يعني كانت القدرة دكتور في الإسلام يعني هي القرينة بالعفو، فكانوا يقولون العفو عند المقدرة، مش يعني المقدرة يعني الأصل أنها مدعاة إلى العفو وليست مدعاة إلى الانتقام أو الظلم، يعني
3: لحماية الناس مش لظلم الناس.
2: نعم نعم،
3: يعني وين ما وجدت في مظلمة أدفعها عن الناس، مش أنا بقوتي أظلم الناس.
2: يا الله،
3: أي لا،
2: يا
3: تنقلب الله على راسك البعيد.
2: جميل جميل. الأخ أبو عمر
3: حذرا أخانا. نعم،
2: الأخ أبو عمر أخذنا منه سؤالين. السؤال الأول يعني حضر مقطع فيديو للعبد الفقير، كنت أتكلم فيه عن المهارات العقلية الأربع للطالب اللي بده يدرس لغة عربية، كنت أقول يجب أن يفعل أربع مهارات: الفهم والربط والتحليل ثم الحفظ، هكذا كنت أقول يعني للطلاب، وهو يبدو أنه شاف الفيديو.
3: جميل.
2: فهو يسأل عن هذه النقطة، بقول طب إذا الكبار يعني بيقدروش على هذا الحكي، كيف ممكن نهيئ الطالب الصغير سنا أو الثانوي أنه يفعل هذه المهارات، وهل هو أمر صعب؟ أنا بسأل دكتور.
3: لا لا، نعم، بالعكس، الشباب يعني أقدر من الكبار السن. نعم، على الحفظ.
2: نعم،
3: يعني هذا زمان الحفظ هذا، لأنه العقل ما زال فريش، يعني عقل طازج.
2: والتحليل دكتور والربط يعني احنا المهارات
3: التحليل
2: كلها
3: والربط يمكن تحتاج إلى
2: هو بتكلم عن هاي النقطة، أنه الطالب ماشي بيحفظ لكن أن يحلل أن يربط أن يفهم،
3: لا هذه بدها يعني تمكن من الدراسات.
2: نعم نعم،
3: تمكن مش مجرد الحفظ.
2: كيف يمكن
3: مهارات إلى آخره.
2: نعم، كيف يمكن أن نمكن طلابنا دكتور من هذه المهارات: الفهم،
3: القراءة،
2: التحليل،
3: القراءة، القراءة، القراءة، ونوع قراءتك، تلتزمش بخط واحد، اقرأ للرافعي مثلا، اقرأ للعقاد مثلا، إخواني ذول عمالقة.
2: اليوم دكتور طلاب الثانوي أو الجامعات بقول لك أنا يعني معيش وقت، يدوب يعني وقتي يعني محصور في أني أقرأ كتبي المقررة، فما عنديش وقت أتوسع بأني أقرأ للرافعي أو
3: اختطف ربع ساعة لتقرأ من هؤلاء الناس يعني حيد لهم هذا الوقت، لأنه لا يجوز أن لا تقرأ لنوابغ الكلم.
2: نعم جميل.
3: ولا بظل محصور عن
2: جميل.
3: هؤلاء
2: جميل. السؤال الثاني بيقول دكتور، اللي بيقرأ القرآن والآيات المتعلقة ببني إسرائيل لفهم نفسية بني إسرائيل، هل الذي يفهم نفسيات بني إسرائيل من خلال القرآن الكريم هل بذلك يكون استطاع أن يفهم نفسيات كل البشر؟
3: نستطيع أن نقول نعم، لأن هم أعقد وأسوأ الموجود في العالم.
2: نعم.
3: ليه؟ لأنه أولا يمتلئون غرورا، نحن أبناء الله، الله ليس له أبناء.
2: نعم.
3: إحنا أبناء الله، هو عقد خاطرك، هم فرضين على الناس مثل هذه القواعد والقوانين، فرضينها فرض بقوتهم السياسية، لأنهم دائما تحتضنهم حضارة قوية. في البداية كانت يعني أمريكا، لما كانت بقوة بريطانيا.
2: نعم.
3: بريطانيا شاخجت بنتها أمريكا.
2: نعم.
3: أمريكا إن شاء الله في طور الاضمحلال تطلع لها دولة جديدة، فهم دائما يتكئون على غيرهم.
2: نعم.
3: لا على الله، احنا على الله توكلنا من فضل الله، لكن هم يتوكلون على إمبراطوريات.
2: نعم. وبالتالي من فهم نفسياتهم نكاد أن نقول بأنه فهم معظم النفسيات.
3: صحيح صحيح.
2: الله أعلم. الله يجزيك خير دكتور الفاضل، وصلنا إلى نهاية الحلقة.
3: الحمد لله.
2: والإخوة المعلقين بأسئلتهم في التعليقات أرجو منكم المعذرة، احنا دائما نجعل الأولوية للاتصالات ثم للتعليقات، وكانت الاتصالات اليوم كثيرة، فأرجو منكم المعذرة، وإن كان بالإمكان تكرار التعليقات والأسئلة إلى الحلقة القادمة فأكون لكم من الشاكرين، وإن شاء الله أني أتمكن من قراءتها وأن يجيب الدكتور عليها إن شاء الله. إلى أن نلتقي بكم مع دكتور أحمد نوفل اليوم الأربعاء بحول الله، تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف أزكى التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بشار شريف مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم البيان وأفصح اللسان وأذكى الجنان، والصلاة والسلام عليك يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة، حديثك الشهد عند الذائق الفاهمي. إن آتي ذنبا فما عهدي بمنتقص من النبي، ولا حبلي بمنصرمي. يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك، واجعل حسابي غير منخرمي. وأذن لسحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجمي. ما رنحت عذبات البان ريح صبا، وأطرب العيس حادي العيس بالنغمي. في حضرة الكلمة نستاف عطر الكلمات، ونستل شذى الأغنيات، ونستضيف أجمل الضيوف وأغلاهم وأرقاهم، ونتوقع منكم أغلى المشاركات. فحياكم الله في حضرة الكلمة.

وببركة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبدأ. يا ويح قلبي، به الأطيار عاشقة، حب الرسول سما والشوق برحني. يا صاحب الحوض، يوم الحوض تأمره قلد بفضلك ما قلدت من منني. فهاك قلبي جلال الحق يرفعه صاب إليك، وصب العاشقين هني يقول شوقي، وفيك القول ينصفه. يا ليت شعري أقولي فيك ينصفني، إني وأحمد شوقيان قد وقف بباب فضلك فمن يا أبا الحسن. يا رب صل على المختار، ما عبرت سحائب الشوق في فيض من الزمن. فالدر واللؤلؤ المنثور زينته، يا حسن مودعة في حسن مؤتمن. والحب ذو العصف والريحان آيته، الله أكبر كم للحسن من سنني. يا رب أذكيت روح الواجدين به، أنعم بوصلك وجد العاشق الفطني.

هنا تكبر الحكاية وتزهر الكلمة ويصير للمعنى مغنى، فيصير أجمل وأروع وأبدع وأوقع. كن أحد المشاركين في هذا البرنامج باتصالك على الأرقام 06516-2020 06516-4020 و06516-5020، أو أرسل مشاركتك الأدبية على الواتس الخاص بالبرنامج، قصة، نثرا، شعرا، أو أي فن من فنون الأدب على الرقم 078-793-1193. أكرر الرقم الواتس الخاص بالبرنامج لإرسال المشاركات المصورة 078-793-1193. وكما يقولون، كل الغلا والحلا والهلا بكم في حضرة الكلمة.

0: ضيفنا اليوم غير اعتيادي، صديق قديم ومهندس المساحة. هو مهندس المساحة لكنه شاعر ومثقف ومؤلف مسرحي وأوبريتي وزجال إن شئت أن تقول، ومع ذلك فهو بارع في هندسة المساحة، وهو مدرب الحقيقة في مجال جي بي اس وجي اي اس وإلى آخره، متقاعد من التدريس في كليات المجتمع المتوسط ومكتب مساحة مرخصة، وهو كما قلنا مدرب محترف. مرحبا بك باشمهندس نضال زواتي.
1: أهلا وسهلا بكم، نحن من سعدنا بلقائكم، ونأمل من الله أن يكون لقاء مثمرا للجميع.
0: مهندس نضال، يعني إحنا يعني اعتدنا على أن الشاعر أو القاص أو الناثر أو الروائي عادة بينتمي إلى يعني حضن أكاديمي، بكون إما متخصص في اللغة العربية أدبا أو نقدا أو ما شابه، لكن في حالات كثيرة، أو الحقيقة مش كثيرة لكنها حالات إبداعية. يعني الأسبوع الماضي كان معنا مهندس نضال لبزور داعية وقال شعرا. يعني حين يقول الشعر مهندس مساحة له ارتباط بالأرض، كيف تأتى هذا؟
1: أنت تكون بين أحضان الطبيعة، بتكون بين أحضان الطبيعة، بالطبع تتجلى القريحة وتأبى القريحة إلا أن ترتجل.
0: الله.
1: فالحمد لله، خصوصا أتميز بشغلي من فضل الله، إنه إذا كلفت بشغلي قبل 10 دقائق بتكون خلال 10 دقائق جاهزة، الحمد لله. وهاي كانت تصير لما تصير حفلات التخريج، وبتعرف يجوا مدراء عامين، ويجوا مثلا من الأونيروا مثلا، ويجوا خلينا نقول عمدة كليات وكذا، ويحضروا،
0: يعني التمكن والارتجال.
1: نعم. فتخيل كانوا يقولوا لي قبل بنص ساعة بدنا كلمة إلك، لازم بدنا كلمة إلك. فسبحان الله أقعد هيك 10 دقائق ربع ساعة وكذا وأطلع فيها. وأسرع شغلي، خليني أحكي لك شغلة معينة، طلبت مني قبل بثلث ساعة، فقالوا لي جاي المفوض العام للأمم المتحدة، وجايب المترجم معاه بده يسمعك شو بتحكي، لأنه بيعرفني مبرز في المساحة وحامل ثقل كبير في الكلية. فتخيل بقول لي بده يشوفك وبده يسمعك، وبده المترجم يكون معه، فبيجي مترجم خاص معه، فبقعد معه وبقعد يترجم له. فبقول لي، فالمهم لما قال لي العميد عميد الكلية قال لي يعني بتقدر هلا بخلال، احنا والله ضغطنا عليك. قلت له لا تخاف
0: منه، لا تقلق.
1: نعم. ف رأسا كتبت، والذي أذكره منها لأني كتبت مئات القصائد يعني،
0: ما شاء الله.
1: فبقول: وأركان الإدارة من أداروا قلاص الركب في رمل عقنقل.
0: أيوة.
1: ولما أن دعيت لحفل أهلي جنوبا كنت أقطن ركن شمأل، فجلجلت القوافي في قريض بصوت الرعد أدغم ثم قلقل، وشعري طار متقدا حماسا يسابق شعر عنتر والمهلهل. حوالي 20 بيت يعني. الله. أو 25 بيت.
0: يعني هذه لغة يعني قوية وجزلة حقيقة.
1: الحمد لله.
0: من وين هذه الثقافة بتيجي؟
1: يا سيدي،
0: الثقافة اللغوية.
1: طلعت أول شيء أنا أحفظ المعلقات كاملة.
0: جميل.
1: حتى كنا في الثالث الإعدادي بذكر، كانت أيامها موضة المناظرات الشعرية، تجيب حرف الروي وهو يجيب حرف الروي اللي أنت بتعطيه. فأنا بقولوا لي ليش كيف بتعجزوا من هذول، بيكونوا 10-12 يجوا كل واحد ويروح بعدين. فبقول لهم أنا أحفظ المعلقات، فلما بدك حرف مثلا نون بقول نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم، أو بجي بقول يعني بجيب إشي بظل بنفس القافية أمسكها، يعني بمسكها بنفس القافية.
0: يعني أنا رجل معي دكتوراه في الأدب والنقد، مش حافظ المعلقات، كيف ممكن لطالب مدرسة أن يحفظ المعلقات؟ يعني
1: حفظتهن لأنه كانت بدك تناظر، فلذلك أنت معروف على مستوى المدرسة وعلى مستوى الكذا، ورايحين على مستوى مجموعة المدارس وعلى مستوى الإقليم وعلى مستوى اللواء.
0: إذن هذه الثروة اللغوية والموسيقية الشعرية أيضا، يعني شوف حتى اختيار القافية العقنقل والمهلهل الحرف الساكن، هذا مش عملية سهلة.
1: قوة الشاعر تنحصر في شغلي لما بكون إيش يحصر نفسه في قافية ضيقة، سعيات بتفجر الشعر، عرفت؟ يعني مضطر أنت تجيب إشي قوي جدا، ما يعني قافية نادرة شحيحة تكون مثلا أربعة مثلا
0: عندك أمثلة؟
1: نعم
0: يلا
1: والله كتبت لصديقي الله يذكره بالخير وإذا شافنا والله يوفقه وين ما راح، دكتور بسام قطوس.
0: نعم.
1: استلم مرة رئيس قسم في جامعة اليرموك، رئيس قسم اللغة العربية
0: معروف،
1: فوديت له قصيدة على الواتساب، فشو بقول له فيها: عرفتك في الشباب وفي الفتوة مثالا للصداقة والأخوة،
0: يا سلام،
1: حفظت الضاد ممن عارضوها كمن وهب الأبوة للبنوة، وأبيات القصيد رأت خطاكم فزادتها على الجبهات قوة، فسر في ركب من أما المعالي ولم تثن الخطى هضب وهو.
0: فكان يعني حتى اختيارك للقوافي مش عملية سهلة صراحة.
1: القافية الضيقة
0: ما شاء الله عليك، وأنت لست يعني
1: ممتاز،
0: يعني حاضنتك الأكاديمية ليست العربية، وهذا شيء عظيم، وهذا بدي أركز عليه حقيقة، إنه الموهبة لا تنحصر بأهل اللغة، يعني الموهبة هي موهبة يعني تؤخذ من المنهل العذب، القراءة، المعلقات،
1: صح،
0: الشعر. جميل.
1: أنا الآن مثلا من فضل الله مثلا شو في تطور جديد في العلوم بتابعه، شو في تطور في الأدب بتابعه، شو في قصائد هيك منتقى بتابعها وبحفظها، فالحمد لله رب العالمين دائما بتابع. لذلك مثل ما بقولوها آفة العلم النسيان،
0: ما طبعا،
1: لذلك إذا أردت أن لا تنسى فظل شغل عقلك بعدة طرق
0: في المساحة. أستاذ مهندس نضال، أنت متنقل، يعني أنت رحالة، أنت ابن بطوطة.
1: نعم.
0: يعني حين يكون الشاعر رحالة يكتب التاريخ بقصائده. أنت كتبت مثلا في على منطقة الحدود الدولية، وكتبت في جنوب الكرك، وكتبت في شمال الكرك، وكتبت في الطفيلة، وكتبت يمكن سميتها المسيرة المظفرة، وكتبت في إربد.
1: نعم.
0: يعني أعطينا من هذه الدرر وهذه التحف مهندس نضال.
1: بلاش يزعلوا الكراكية،
0: نروح على الجنوب يا سيدي، مو بس للرفايع، بقول وتوسي جميع الجهات جنوبا، وتعزف شبابة الرمل لحنا عذوبا، فلا تحزني يا جنوبية الصمت، هذه الخماسين تمحو الذنوب، فطوبة لحزن الجنوبي وصمت الجنوبي، وللبدر لليل طوبة. الشباب في الجاليري بيقول لي رح نبدأ بالكرك
1: ولا بالطفيلة؟
0: والله الجنوب كله جميل، والشمال جميل، حنبدأ بالجنوب لكن بعد هذا الفاصل الإعلاني. جميل؟
1: نعم.
0: يلا يا شباب.

0: مرحبا بكم من جديد في هذا اللقاء غير الاعتيادي مع مهندس المساحة المهندس نضال الزواتي الذي تتكلم الأرض معه حيث وطئها، ولكل منطقة يعني الحقيقة نبض خاص أو نبرة شعرية خاصة. سنبدأ بالجنوب سيدي.
1: نعم، الجنوب يعز علي كثيرا، وإربد تعز علي، وادي أبو سعيد يتعز علي، فلذلك اخترت أن أنظم هذه القصيدة حيث تقع في 200 بيت. ومئتي بيت ذكرت فيها الأماكن معظمها، فأعتذر إذا سهت إذا سهوت أو إذا يعني خلينا نقول أصابني النسيان في شغلي ما قدرتش أذكرها، ما قدرتش أجيبها في القصيدة. فإن كنت في الجنوب فأنا ابن الجنوب، وإن كنت في الشمال فأنا ابن الشمال، وإن كنت في المفرق فأنا، وإن كنت ابن البادية، وإن كنت ابن البلقاء، وإن كنت في معان، وإن كنت في العقبة، فهذا وطننا وهذا بلدنا، والحمد لله رب العالمين. وما وجدت إلا كل ترحاب وكل إشي جيد، حتى ستستغرب إنه بقول فلان إخواني وخلاني، ويعني كل إشي راح تشوف إنه هاي كثيرة الألفاظ راح تتكرر في وين ما كان.
0: الخلان أوكي. الوطن هو خليلنا، لكن أنا قبل القصيدة معلش مهندس نضال، المناطق اللي اشتغلت فيها مساحة يعني في الأردن إيش هي؟ يعني هل هو كل الوطن؟
1: كل المملكة الحمد لله.
0: ما شاء الله،
1: من فضل الله كنت رجل المهمات الخاصة في دائرة الأراضي والمساحة.
0: احكي لنا
1: أقول على رؤوس الأشهاد. كنت أكلف بالمهام الصعبة، والكل الحمد لله من زملائنا، من بقي من زملائنا من برتياتنا ومن والجيل الجديد، فالحمد لله رب العالمين يعرفونني. وكذلك اللي درستهم مثلا في كليات المجتمع، واللي درسهم في معهد تدريب المساحة التابع لدائرة الأراضي المساحية، كنت مديرا فيه. والحمد لله رب العالمين، فالكل يذكر إني أنا حاولت ما أقصر مع حدا، حاولت إني أكون جيد.
0: الآن أنت المهندس،
1: فليسامحني من تصرفت بحقه بشيء مغاير
0: مديرا. إحنا أنت الآن شاعرا، يلا تفضل يا سيدي.
1: أوكي. في قصيدة بمنطقة جنوب الكرك جزئية ماشي، بقول مهمتي بعدها كانت بمنطقة وادي الحسا، قال يا أهلا بخلاني. طبعا وادي الحسا هو وادي ما بين الكرك والطفيلة.
0: جميل.
1: وذات راس وسول في مشارقها، هاي البلدانها بحكي. وذات راس وسول في مشارقها، تل الضباب بصوت الشوق ناداني، مدينة الرأس قد حنت لطيبة، وفي المزار أشقائي وإخواني، ومؤتة الخير كم ترقى بمشهدها.

0: أحاسيسي وأشجاني، وتل سمراء في العليا يكرمني، وواد بذان بالخيرات أغناني. واسأل شهابية واسأل دويخلة واسأل مشيرفة هبت لتلقاني، فيهن أتممت أعمالي وأنشطتي، هفت قلوصي إلى صلط وعماني. القلوص هي الناقة، أبقيت بالكرك الشماء أفئدتي، والبعد عن طيفها قد زاد أحزاني.
1: يعني اخترت أنت البحر البسيط هذا الجميل لهذا الإحساس الجميل. هذه كلها أسماء مناطق أنت عملتها.
0: مناطق ما شاء الله، أسماء مناطق من كلها جيتها، يعني ما فيش منطقة بذكرها
1: يعني
0: أنا ما جيتها.
1: والله هذه الأنفاس،
0: الحمد لله رب العالمين،
1: وهذا الإبداع اللي حقيقة برجعنا عن جد للشعر المكين المتين،
0: الحمد لله.
1: وأنت صاحب
0: استغفر الله
1: القصيدة اللي قلت فيها القصيدة، ذكرت قبل شوي أنت في قصيدة، أيوة، يا سلام يا سلام، يسائلني قومي أتخطب زينب عروس قوافي الشعر نرجسة الربا. إيش هالموسيقى الجميلة هاي؟
0: الله يسلم.
1: فإحساسك أنت موصول بأصل الشعر العربي اللي هو الشعر الجاهلي، لا أقصد جاهلية ولكن موسيقى عذبة واختيار مفردات يعني فيها إحساس عالي. طيب بدنا نسمع إشي ثاني الآن.
0: هي نفسها ولا من
1: لا أعطينا الآن نكمل، مدمنا في الجنوب الآن لازم نحكي نكمل، عند قصيدة في الطفيلة، عند قصيدة في إربد.
0: نعم. بالنسبة للطفيلة، وبعدها تم إيفادي لمنطقة رجم المناطير هذا حدها الداني، وللطفيلة أطياف بذاكرتي، بالخير قد ملأت قلبي وأذهاني، العيس شرقيها ركن لهيبتها، وعيمة الصحب فيها خير خلاني، إلى بصيرة أردنا نقل تجربة إلى الميادين من قاص ومن داني، وفي غرندل أمواه عذوبتها نبع النمير يروي حلق عطشاني، وعين لحظة لا تنسى المياه بها ظللت أكثر من شربي وإدماني، أنهيت حل العطاعطة المشهور يذكرني، وأنت يا جبل الكولا أتنساني، أنهيت من بعدها أعمال هندسة، ودعت من بعدها أخيار جيراني، خط المصاعيب لم أحفل بشدتها، بالواقعية كم أسست أركاني.
1: يعني هذا تأريخ للمكان،
0: الحمد لله.
1: ولما يقول عنتر يا دار عبلة بالجواء تكلمي وعمي صباحا دار عبلة وسلم، الجواء اسم منطقة وأرخ لها، وكذلك أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتكلم. فأنت تسير على هذا النهج، النهج الشعري في أصالته،
0: بس هي تخليد للمناطق اللي طبعاً أنا زرتها. طيب. والحمد لله رب العالمين. ولي في كل بلد،
1: هل طبعت هذا الشيء الجميل؟
0: ولي في كل بلد إن شاء الله، ولي في كل بلد أصحاب، ولي في كل بلد أصدقاء، وين ما أروح الحمد لله بلاقي معزبين إلي.
1: بدنا طبعا الفاتحة. أنت يعني رجل المساحة في النهاية، أنت ابن بطوطة يعني. العصر الله. طيب صديقي أسمعنا شيئا آخر في منطقة أخرى،
0: الصحراء
1: كما تشاء،
0: أربد والصحراء.
1: طبعا طبعا، معنا متسع، باقي يعني 25 دقيقة عشان نسمع زجل بعد شوي.
0: من ثم كنت بذات الحقل منتدبا إلى أقاصي أقطار وبلدان، وحرها اشتد صحراء أخوض بها، فلم أجد شجرا أو ظل أفناني، كم أشرب الماء ممزوجا بأتربة، لا بئر ماء ولا من نبع بستاني، فلو تذوقت ذاك الماء نكهته أحسست زمزم أو من ماء لبناني، سل الرويشد عنا حين تبصرها، سل الصفاوي عن جهدي وإيماني، وسل حدود بلاد قد عملت بها، وسل دلائل أجبال ووديان، ومرصد الطنف ذو فخر براصده كذا عنازة والحد البريطاني، فلا الشدائد في إيقافنا نجحت ولا ثنى العزم ذاك الرائع.

0: كاتب الفاني أيقنت في حينها تحقيق رؤيتنا، رسالتي خدمت أهلي وأوطاني، كانت حياة وقد أضفت طبيعتها طعما من المر، أنساها فتنساني.
1: الله الله الله، يعني الحقيقة
0: ظل معناته أربد.
1: يلا نروح على عروس الشمال.
0: وأما في منطقة أربد فبقول إلى الشمال توجهنا بهمتنا، وضعت في إربد الحوراء عنواني، طفنا وطافت على الدهما رواحلنا، في بيت راس وشرقا سهل حوراني، سما كنانته لاقتنا بمبسمها، وكفر جائزة قد قامت لتلقاني، وسهل تقبل حددنا معالمه، تنشي علاماته دربا لحيراني، يا طائر الشوق هل بلغتنا سمرا، وهل إلى سحم جددت تحناني، ودير يوسف أو من بعدها صمد، وتل صوقعة لو شاء ناداني، وتل طافور في صما يحادثني، ورأس برقش أيضا كيف ينساني، صابحت ملكا وصيدورا ودوقرة، وأم قيس قد ازدانت بإسكاني، وجئت من حكما أهلي بطاينة،
1: يا سلام،
0: وصلت بارحة أهلي بني هاني.
1: يا سلام.
0: هذا مزار شمال، هذا مزار شمال بت أعشقه، جراح ربعي وربعي آل شرماني.
1: والله يا مهندس نضال، أنا يعني من الناس اللي يعني أعتبر حالي من أهل الشعر والأدب، أنا منذهل بهذا الجمال اللي عم بسمعه الآن. يعني أيضا فكرة التوثيق فكرة عبقرية، وأنا أدعوك فورا إلى أن تسجل يعني هذا الديوان وتطبعه وتنشره، لأنه هو وثيقة فنية ووثيقة أيضا يعني جغرافية وتاريخية.
0: والله كان هي شغلة الديوان، حاولت عندي حوالي 12 قصيدة أول ديوان كنت بدي أعمله إشي على مستوى عالي، فتفاجأت أنا انه يعني بتكلفك كذا كذا، وبطلت دار نشر تهتم بالشعر، ولا قبل كانت دار النشر تقول تاخذ كذا وتعطيك،
1: يعني على الاقل يعني ليكن لك حساب صفحه منصه، يعني هذا الشعر كله له جمهور
0: ان شاء الله.
1: انت يعني تحثني الان وتستفزني لان اقرا قصيده كتبتها انا في الاردن،
0: فضل.
1: وبعضها لحن وينشد هنا في جناجل على اذاعه حياه، زميلنا أيمن الحلاق مشكورا يعني قدمها بصوته، وبقول عمان يا أهلي وخيمة عزهم وقير الضيوف ودبكة الأفراح، أيضا القافية الحائية المكسورة، أشتاقهم في كل خفقة طائر وبكل هبة نسمة ورياح، أردننا الميمون تحت عقاله عز الملوك ومعول الفلاح، بين الجفون نحفه ونزفه بالسيف والحناء والأفراح، والناس فيه طيبون قلوبهم زغب القطى، قلوبهم زغب القطى وعيونهم كرماح، وهنا ربوع الصالحين ودورهم، وهنا النشامى هم أسود الساح، وهنا الحضارة والنضارة والندى، وهنا البداوة قهوة السياح، وهنا زغاريد النساء ندية مثل البلابل، في ربا وبطاح بدوية قروية مدنية، جمعت عبير البن في الأقداح، وطن توضأ بالندى فتشققت من صخره كالزيت في المصباح، عمان والأقصى براق واحد واحد للحب، عمان والأقصى براق واحد للحب، شد جناحه بجناحي، للقدس فيك معارج ومواعد، فتحت سماء المجد بالمفتاح، وطن الكرامة حيث قلبت الهوى تجد الكرامة وشحت بوشاحي، وعلى النبي وآله وصحابه أزكى السلام وبهجة الأرواح.
0: الله يعطيك العافية. يعني البحر الكامل هاي والقافية بالحاء،
1: هذا مما فاض به يعني هذا أدائك الجميل.
0: الله
1: يعني
0: يسلمك.
1: طيب
0: هل أتريد أنه نحكي قصيدة يسائلني قومي؟
1: يسائلني قومي، أتخطب زينب؟
0: ما قلت لي شو مناسبتها أنت؟
1: يلا أنت قول لي شو مناسبتها.
0: رحنا على التلفزيون الأردني زمان، تفاجأت. وإذا بقول لي وين الدواوين اللي لك؟ أحدهم يعني أحد المسؤولين. قلت له أنا طلعت 3 مرات عندكم في التلفزيون وكذا ومعروف يعني بالنسبة لنا. وأنه بقول وين الدواوين تبعتك؟ قلت له ما عندي دواوين، ماني قادر أطلع ديوان. شايف شو بقول لي بعدين؟ بقول لي طب وين النصوص؟ بدي نصوص أنا هيك باستعلام.
1: طبيعة البرنامج كان
0: يعني نعم في مقابلات شعرية وبما تمام. فيهم شعراء كبار بالبلد أحكي لك بصراحة.
1: تمام
0: معلش يعني بنحكي اللي لنا واللي علينا.
1: تفضل.
0: فنادى أحدهم المساعدين وقال له الزلمي هذا انت اعمل معه مقابلة، انا ما بعمل مقابلة الا مع الشعراء الاقحاح، وانا اللي عملوا معهم مقابلة شايفهم وشايف شو اللي حكوا وشايف شو كذا. فقلت بدي اطلع بهالقصيدة
1: سيدي الشعر الاصيل هذا.
0: فبقول يسائلني قومي اتخطب زينبا، عروس قوافي الشعر نرجسة الربا، نراك وقد اوغلت في البر ممعنا، أتقصد نجدا كي تصاهر يعربا؟ ومن أي عهد كنت تكتب قصة وشعرا رقيقا مستساغا مهذبا؟ فقلت لهم يا قوم تلك إجابتي ترددها بعدي مشارف مأدبا، وذي الكرك المنظوم فيها قصائدي وإربد تروي ما نطقت ومرحبا، فأرشد أعمى الحي نبراس منطقي وأصغى لألحان الأصم فأطربا، وسخرت شعري للقضايا وحلها وظلت لنظم الشعر أختار مذهبا، فلما رأيت الشعر يكسر وزنه وبحر الخليل المستطاب معذبا، وتلك قوافي الجاهليين تختفي وطرفة يأتيني عن السخط معربا، وهذا زهير ما استساغ طعامنا فأبصرته عن وجبة الزاد مضربا، رأيت لبيدا كيف ينسج ثوبه فأبدعت من شعري رداء مقصبا، وسلحني عمرو برمح ارتجاله وعنتر أهداني حساما مذهبا، وهذا جرير غارف البحر مكرمي بفيض من الماء النمير لأشربا، وهذا أبو تمام جاء يقول لي تسلم فقد أوليتك اليوم منصبا.
1: الله
0: استلمت المهمة فحوقلت مستلا شفار قصائدي لأوقف من أما البيوت مخربا، وناجزت محتالا دعيا بمرهف وأطلقت نحو الصدر سهما مصوبا، وناشدت إخوان الصفاء لنصرتي لنحمي مظلوما وننجد مكربا، ولما التقى الجمعان دارت معارك غدا الجو من لمع السيوف مكهربا، رفعنا بعيد النصر للشعر راية تفاخر في العلياء نجما وكوكبا، فأطلقت خيل المؤريات قصائدا ومن أمتن الأشعار جهزت مركبا، ومن أمتن الأشعار جهزت مركبا، وأسرجت للشم الشوامخ أبجري وشعري على موج البحار تغلبا، بطازج لحم الشعر أغنيت سفرتي وأتلفت في الأسواق لحما معلبا. لا الجماعة بسألوني فشو بقول لهم
1: وروح القدس
0: فشو بقول له ألا سألوني بدي جاوبه ألا بدي جاوبه
1: هجوهم وروح القدس معك
0: بقول لهم حملت لكم عطرا يفوح بجنة وأنسام أشعاري تعانقها الصبا، تقبلت من قومي هدية نصحهم وقلت لسيف النقد أهلا ومرحبا، فإن كنت يوما شاعرا فبهديكم وألحانكم قد صيرتني مطربا، ويسعدني حكم وأنتم قضاته وأعهد جمهوري حكيما مجربا، يوجهني للنجم إن ضل مركبي ويمنحني نورا لأجتاز غيهبا، ويزرع في النصح أجني ثماره بحقل غدا في موسم الجدب مخصبا، ويكلأني ابنا لخدمة أمتي فأكرمتها أما ووقرته أبا.
1: يعني اسمع الشعر، الشاعر لما يحارب بيكون سيفه قاطع. فألا أبلغ أبا سفيان عني فأنت مجوف النقب النواء، هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء.
0: بأن يعني سيوفنا تركتك عبدا عبد الدار سادة.
1: طيب الآن أيها الأعزاء نذهب إلى فاصل، نحن قريبون منكم فلا تكونوا بعيدين.

0: حياكم الله من جديد في هذا اللقاء غير العادي غير العادي، وأنا يعني أؤكد على هذا مع المهندس أو مهندس المساحة الشاعر والمثقف الأستاذ نضال الزواتي. الآن نيجي لحقل الزجل ونقول دعانا صاحبي وعلى الحفل جينا، مراكبنا رست على الشط فينا، دعانا الشط مينا، يا سلام، دعانا الشعر تنبلغ رسالة ويخرج
1: نخرج
0: جوهر المكنون فينا. يعني هذا الملعب ملعب الزجل، حدثنا عنه قليلا قبل أن تسمعنا.
1: بالطبع الزجل يعني أكثر إشي بدأ أو أول ما بدأ بالأندلس، فكما قالها أحد الأفاضل من سبقنا قال السحابة الزجلية توشحت في ظلال الأندلس وأفرغت شآبيبها على جبال لبنان وشمال فلسطين، ثم انتشرت في سوريا وبلاد الشام والأردن. الآن لو جينا بدنا نعرف الزجل، هو وليد الشاعرية والعامية لأنه باللهجة المحكية بنحكها، وبعدين الشاعرية ارتجالا.
0: إنه حالة متطورة من الموشح الأندلسي مثلا يعني؟
1: لا شوف،
0: الموشح من الأندلسي إلى العامي.
1: خلينا بس أجيب لك هذا مثلا، يا أهيل الحي من وادي الغضب وبقلبي مسكن أنتم به،
0: ضاق عن صدري بكم رحب الفضا،
1: نعم لا أبالي
0: شرقه من غربه،
1: شرقه من غربه. شوف أنت كيف، هاي قافية وهاي قافية، هاي الزجل هيك. ملاحظ أنت لما حكيت البيتين هذول، شايفوا دعانا الشعر تنبلغ رسالة ويخرج جر،
0: هذا دعانا الشعر تنبلغ رسالة، هذا
1: بحر وافر، بحر
0: الوافر، مفاعيل مفاعيل فعول، نعم،
1: مفاعلة
0: أو مفاعلة مفاعلة فعول، نعم.
1: شايف، وبعدين هو كلمة وفكرة ومعنى، نغم عذب، قوافي، أوزان.
0: ما الذي ذهب بك باتجاه الزجل عشان نظلش معنا وقت نأخذ منك إحنا
1: أساس الأغنية الناجحة والأوبريت والمسرحية الغنائية؟ مثلا أنجح مطرب تقول ليش محمد عبد الوهاب، ولا تقول لي كذا لأنه محمد عبد الوهاب قال لو ملكت عودة فريد وصوت وديع. وديع الصافي هو رقم واحد، ليش؟ لأنه ظل زجل. على الزجل زجل. لا على الزجل يعني يغني أغاني الزجل.
0: زغلول اسمه
1: زغلول الدامور، اللي هو هاي جوقة زغلول الدامور تقريبا أشهر جوقة موجودة، في جوقات كثيرة في لبنان أكثر إشي لأنه هذول مهتمين فيه. حتى في وزارة الثقافة اتخذته إيش؟ اتخذته موسم عندها دائما. هلا في عندهم احتفالات وفي عندهم كذا كذا من الدولة،
0: ترى يعني جزء من سرديه التراث.
1: بقول لك ليش ليش نضيع التراث؟ مثلا يستوقفني انه زغلول الدامور مثلا اللي هو رئيس الجوقه الله يرحمه كله مثلا، المهم فكان عمره 10 سنين.
0: يعني الجوقة يمكن مصطلح شوي يمكن يتحفظ عليه، لكن
1: جدته شاعرة، فكان يسمع من هذا. فيوم من الأيام بمر واحد من الشعراء الأقحاح في الزجل، وأنه بيقولوا له شوف هالرجل اللي هو عن الزغلول عمره 10 سنين. فبقول له هيك هذاك تعرف كشر عن أنياب، وشو بقول شافه صغير يعني وكذا، فشو بقول اللي بيمشي بحد العمشق كيف ما مال بيتعمشق. العمشق هو الغصن الممتد الطويل،
0: فعل فعل فعل فعل هذا ايش متدارك،
1: نعم متدارك، نعم بحر المتدارك، هاي قرادي شايف نوع القرادي. اللي بيمشي بحد العمشق كيف ما مال بيتعمشق، اسألوا خصمي عن حاله بيقول لك شب مدمشق.
0: دمشق
1: مدمشق دمشق
0: تمام.
1: شايف شو بقول له، شو برد عليه الزغلول وهو بن 10 سنوات زغلول الدامور، بقول له الشعار باسم تكنوا وبنغمة شعر تغنوا، وأرنب هالبالك منه من شجرة عمرك مرشق. فبقول لك من هون بلش يتابع الأمور،
0: شوف
1: شوف أنت كيف الترتيبات. فهذول فالزجل اللي خلانا نفوت بيه تقريبا احنا بيئتنا كلها هيك، بيئتنا كلها تقريبا زجل و...
0: يعني في عنا شيء اسمه مربع ومخمس وعتابة
1: هذول شوف هلا
0: هي صنوف والوان
1: عندك نعم فمنها لمعنا ومنها القصيد وانا عندي
0: قصيد كله موزون
1: نعم معنا والقصيد والقرادي والموشح وال بعدين المربع بعدين هذا خلينا الندب لانه هذول بيعملوا احتفالات للموت
0: وكذا. نسمع يا مولانا مربع نغني مربع
1: والله انا ماليش على الامور هاي
0: لا غير الله ما نركع
1: صح نعم بس بس خلينا
0: احكي لنا اشياء من اللي من تاليفك يعني من الزجل الذي
1: كثير
0: ألف.
1: كثير انا مالف
0: يلا
1: ولسوء الحظ ما لقت سوق
0: باقي معنا
1: فمقطوعه زجليه بقول دعانا صاحبي وعلى الحفل جينا ومراكبنا رست عاشط مينا ودعانا الشعر تنبلغ رسالي ونخرج جوهر المكنون فينا وكنا نحن أصحاب المقالي طريق الحق بما أرسل نبينا وسلكنا درب صناع الأصالي بعلم الهيثم وحكمة ابن سينا وفي مجلس شعر حكم العدالي أبو الطيب رضي ونحن رضينا والتحية مرسل الجيل البسالي بفضل سواعده حفظنا بنينا طموحه علموا كسب المعالي لبيبرس قاوم الجنكيز مثله ولا الجيش القطع بارلي في سينا
0: الله
1: هذا الله بحر الوافر يعادل بحر الوافر في الشعر العربي
0: جميل
1: هاي بتكون بدايات مثل ما بقولوها بدايات الافتتاح والختام لمباراة الزجلية هاي بسموها قصائد الافتتاح والختام هلا المناظرة بتصير القوية على المعنى المعنى البحر الرجز أرجز لنا يا صاحبي أرجوزته
0: تمام
1: فبقول أردن سطر في الذرى المجد التليد أرض الكرامة وهبة الجيش العنيد في كل طلعة شمس إشراقك جديد واحد أمن للشعب معروف وأكيد حربك على الأعداء بتفل الحديد والسلم عندك صانع العقل الرشيد بتظل ثابت على مواقف ثابتة وأعلى مثل في النبل والخلق الحميد
0: الله جميل.
1: هاي المناظرات فبصير الشاعر ثاني يحكي
0: بس من النوه يعني النوه لأنه نعم. الزجل هو فن صوتي في النهاية
1: نعم.
0: يعني فن غنائي
1: هو أصلا الزجل ما معنى الزجل تجتاب أرضا النابغة الذبياني شو بقول تجتاب أرضا إلى أرض بذي زجل ناء على الهول هاد غير محياري الزجل الصوت
0: يعني هي الصوت مقام البيات هذا هو مشهور في الزجل ألوف أوف يعني هذا اللي قرأته أنت كله يغنى غناء
1: نعم غناء نعم
0: احنا استمتعنا في قراءة لكن كنا نتمنى يعني نسمع شوي هيك انا بعرف ان صوتك جميل
1: اتسالون عن السبعين ما فعلت يبلى الشباب وما تبلى سجايا
0: يا سيدي القلب قلب 20 هل عمر عمره 70 الله يحفظك يعطيك الصحه
1: الله يسلمك يا سيدي
0: لكن القلب والهمه همه 20
1: الحمد لله رب العالمين نحمد الله على كل شيء
0: يعني
1: في نوع ثاني من
0: قبل ما ننهي صحيح في عنا بعض المواقف والطرائف
1: نعم
0: بدنا نسمع منك قبل ما ننهي هذا هذا اللقاء الجميل أو مواقف أنت استخدمت فيها الشعر لي يعني تحل قضايا معينة أو ما شاء
1: هاي بصير
0: نسمع نعم. شعر يلا
1: مرة تأخرت عن الدوام طبعا احنا كنا نوقع عند مساعد المدير العام لانه كنت مركز قيادي في دائرة المساحة فانا من باب الحلال والحرام تعرف قبل كنا نمر على البنك مشان ناخذ الرواتب رحنا اخذنا راتبنا ومثل ابو الشباب وفرحانين المهم رحنا واذا بقول لهم بالله مشان الحلال والحرام اعطوني مغادرة زمنية وأنه بيقول المدير بده يوجه استيضاح اليوم بالذات لكل واحد كذا كذا قلت لهم أنا طالع أكتب جواب الاستيضاح قبل ما يوجه الاستيضاح عرفت كتبت قصيدة وديتها عنا على أحد الزملاء الله يجزيهم الخير شايف المهم إيه، وإذا زلمة طابعها وموديها لوين؟ للمجلس الوزراء. ماشي؟ في عندنا ناس هناك مجلس الوزراء، المهم حطوها على طاولة الوزراء، رئيس الوزراء والوزير تبع المالية، احنا تابعين للمالية الأراضي. المهم ثاني يوم أنه هالدائرة مطبولة، شو اللي عامله؟ بقولوا لي والله يا عم ما عملت شيء. فالمهم شو كتبت؟ فبقول قالوا تأخرت نصف الساعة تأخيرا، فهل وجدت لذا التأخير تبريرا؟ فقلت يا قوم هل 20 كافية أن ميت روضي وأشتم الأزاهرا؟ برمجت سيري على خط سيوصلني، يشق جوف ظلام الليل تنويرا، وما تقاعست عن جهد أنيط بنا، لم أبد عجزا وما أبديت تقصيرا، وكل يوم أتينا قبل ساعته فما جنينا من التبكير قطميرا، فلا علاوة تدريب حلمت بها، ولا التنقل أحصى لي تدابيرا، ولا الصعوبة أوفت حق صاحبها، ولا الإدارة أوفتني المقادير، كأنني صرت من أغراب عصبتها، ما عاد شعري بها يجدي الشحاريرا، أواه دائرتي من أي مفرزة ألقى التشكر أو ألف التقادير، لكنني سوف أبقى سيف عزتها، أرد عنها العدا ضربا وتكسيرا، وسوف أبقى بأيديها هدى قلم أخط صفر صحاف المجد تسطيرا، يا موطن الفخر عهدا أن أكون له أزج الفيالق أو أرب المغاورة. فاتصل فيه اتصل الوزير في المدير العام وقال له هذا رجل محسوب علينا، اياك كذا واعطي اللي بده اياه والوضع خاص.
0: الحمد لله ما شاء الله عليك.
1: في سيد الحمد يعني لله، ومثلها مثال الحمد لله.
0: الشعر الشعر سيف،
1: نعم.
0: والشعر ايضا عاطفه،
1: نعم.
0: قال له شوقي بقول الشعر ما لم يكن ذكرى وعاطفة أو حكمة فهو تقطيع وأوزانه، يعني هذا اللقاء الحقيقة نحتاج إلى لقاءات أخرى مثله لنوفيك حقك مهندس المساحة الصديق العزيز الأستاذ نضال الزواتي، يعني أتحفتنا وأبدعتنا.
1: بس ما سمعتنا ولا موشح ولا جادك الغيث.

0: علينا اللي بتطلع علينا قاعد. انتهى وقتنا للأسف, ويعني كل المحبة وكل الشكر
1: الله يسلم
0: وكل التقدير لحضورك البهي مهندس نضال.
1: مشكور طاقم الإعداد والإخراج والإنتاج, وفقكم الله جميعا.
0: كل الشكر,
1: ويسعدنا أن يكون لنا لقاء آخر إن شاء
0: بإذن
1: الله.
0: ونقول في الختام ونودي يقرأ تعالى الله قائلها لم تنتطق قبل أن قيلت له بفمي. هناك أذن للرحمن, فهناك أذن للرحمن فامتلأت أسماع مكة من قدسية النغم, وقيل كل نبي عند رتبته, ويا محمد هذا العرش فاستلمي. العرش النبوة صلى الله عليه وسلم. لا يفوتنا أعزائنا, قبل أن نودعكم إلا أن نشكر متابعتكم, وأن نشكر فريق البرنامج من الهندسة الإذاعية المهندس أبو ينال مأمون مبارك عبد الكريم, ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش, ومن المتابعة والتنسيق عبد الكريم السراوي, ومعنا أيضا في الجاليري محمود سرسك الشاب المبدع, ومني ومحمد نضال زواتي أيضا هذا الشخص الموهوب اللي ربما نستضيفه يوما, ومني محدثكم فريد شوقي سرسك. استودعكم الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: في حضرة الكلمة مع الدكتور فريد سرسك.

مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: رمز البزايعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المستمعين لأثير حياة، حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقكم، أن يعطيكم من خيري الدنيا والآخرة. هذا وأصلي وأسلم على حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أحبة في الله، كنا في الحلقة الماضية ردا على كثير من الشبهات والتساؤلات في نفس الوقت، فإن أحاديث بعض الفتن على عهد الصحابة يستغلها الكثير من المشككين والمثورين للفتن في داخل نسيج المجتمع الإسلامي وينبشونها بين وقت وآخر، لعل الناس ابتعدوا عنها، لم يقرأوا تاريخهم، لم يطلعوا على الوقائع التي حدثت في أيام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فنسلم لأقوالهم، فيطعنون بأمنا عائشة، ويطعنون بطلحة والزبير، ويطعنون بعلي، ويطعنون بعلي بن أبي طالب وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولو رأى المرء فينا رأي العين ما كان واقعاً وحاصلاً بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لزكى الجميع دون ما شك ولا ريب، وهذا هو الأصل. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ثقات العدول رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وغفر الله لهم جميعاً وبهداهم نقتدي. وتذكروا يا الأحبة أنه عندنا مصدر من مصادر التشريع، نعم فيه اختلاف بين أهل العلم إنه فعل الصحابي هل يعد فعل الصحابي حجة نحن ملزمون بالأخذ به أو لا، لتعلم غاليا وعاليا كم قيمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ديننا الحنيف. فنحن نحبهم لأنهم نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، نحبهم لأنهم دافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحبهم لأنهم حملوا الدعوة لنا بعد موته صلى الله عليه وسلم ونشروها في أرجاء المعمورة قاطبة كاملة، وهذا فضل من الله، فنسأل الله أن يرحمهم وأن يغفر لهم وأن يرضى عنهم. أيها الأحبة في الله، تحدثت وإياكم عن بدايات موقعة الجمل، وكثير منا كان يتكلم يقول يا شيخ يعني بين من ومن، وهل فعلا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اقتتلوا فيما بينهم، وهل فعلا أريقت دماء الصحابة، وهل فعلا ما نسمع أنه ظلم علي أو ظلمت عائشة رضي الله عنها، وهل ما نقرأ في كتب فلان وفلان لن نذكر أسمائهم حتى لا يرجع لأن كتاباتهم مشوهة ولا يؤخذ بها كتاب معاصرين، للأسف بعضهم درس في مدارس الاستشراق ورجع ليطعن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولهم شبهات كثيرة في هذه الواقعة، واقعة الجمل. فطعنوا بأمنا عائشة من جهة، وطعنوا بطلحة والزبير من جهة، وطعنوا بعلي بن أبي طالب من جهة. لكن دعوني ألخص هذا الأمر لننهي بإذن الله تعالى بهذا الوقت الميسور القليل من حلقة اليوم موقعة الجمل، ونحن نترحم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا ونترضى عليهم جميعا رضي الله عنهم. أولا، قتل ظلما خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو رقم 3 عثمان بن عفان رضي الله عنه، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن يدفن بايع الناس سيدنا أبو بكر. ليش؟ لأن الأمة لا يستقيم أمرها بلا أمير، عشان تعرفوا يعني النبي لم يدفن، بويع في سقيفة بني ساعدة أبو بكر رضي الله عن أبي بكر، انتهى الموضوع. مات سيدنا أبو بكر، أوصي لعمر رضي الله عن عمر وتسلم الزمام، وبعد عمر يعني الصحابة اتفقوا على 2 من يستلم الخلافة بعد سيدنا عمر، علي بن أبي طالب وعثمان، ولم يعدلوا بواحد ثاني، قالوا لا نأخذ هذا وهذا، لكن كان الإجماع الأكثر ينصب نحو سيدنا عثمان رضي الله عنه. استلم الخلافة رضي الله عن عثمان، قتل مظلوما كما قلت لكم وسردنا في الحلقة الماضية، وسمع الشواهد سواء كانت مباشرة له أو بالإشارة له، كان يعلم أنه سيقتل مظلوم، وكان منه أن يصبر، مطلوب منه أن يصبر على الابتلاء، لذلك منع الصحابة أن يحرسوا بيته أو أن يقاتلوا الثوار. لأني قلت لكم أيها الأحبة، سيدنا عثمان قتل بموسم حج، بمعنى أنه أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن كنا في مكة المكرمة، فسيدنا عثمان كان عنده قلة قليلة في المدينة، وهو أمير المؤمنين، أمير كل الأمصار والمسؤول عن كل الناس، والذين بايعوه برضاهم أهل الحل والعقد وهم كبار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قتل مظلوما، فلما قتل مظلوما اجتمع في مكة لمقتله، وللأمانة العلمية ترى لا يعلم من قتل عثمان، ليش؟ اجتمع في المدينة 6,000 من مصر، من البصرة، من الكوفة، من اليمن، قيل من كل مدينة جاء 600، من كل من البصرة 600، من الكوفة 600، من الشام 600، ومن الأعراب والعبيد. فاجتمعوا ما بين 6,000 وبعض الروايات يقول 9,000. تخيل 9,000 يدخلوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عثمان كان عنده خط أحمر أن يريق قطرة دم امرئ مسلم واحد. منعوه المي، منعوه أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أغلقوا باب بيته عليه. حتى أنه لما قتل رضي الله عنه كانت زوجة نائلة رضي الله تعالى عنها موجودة، فلما نزل السيف ليقطع رأس علي وهو يقرأ عثمان بن عفان ليقرأ القرآن، فلما نزل السيف ليقطع رأس عثمان أمير المؤمنين وخليفة النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت، مدت نائلة يدها لعله يعني يميط أو يزيح أو يعدل بالسيف عن رأس عثمان، لكن هوى فقطع أصابعها الأربعة رضي الله عنها زوج عثمان الصحابية الطيبة الصالحة، قطع أصابعها الأربعة وقطع معها رأس عثمان رضي الله عن عثمان، وسال دمه وكثرت الطعنات حتى قيل أن أحدهم طعنه 19 طعنة، قال هاي 18 لنفسي و19 قال هذه لله. وقال الراوي والله لو صدق لقال 18 لله وهذه لنفسي، لكنهم كانوا أصحاب فتنة وكانوا يتبعون اليهودي عبد الله بن سبأ كما يتبع كثير اليوم من أبناء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، السبائيون العلمانيين النورانيين، هؤلاء الذين يريدون تدمير أخلاقنا وقيمنا وشبابنا وعفتنا وطهارتنا، تمكين المرأة يعني دمار المرأة وحرية المرأة يعني عري المرأة، ما فهموا كيف أن الإسلام احترمها وقدرها وأنزلها. على كل حال حتى ما أطلع بعيد، تخيل في المدينة على أقل عدد كان 6,000، قتل عثمان وحدث الذي حدث، تولى الخلافة بعدما رفض مرة ومرتين علي بن أبي طالب وقال ليتني مت قبل هذا، والله إني لأستحي أن أبايع من لأجله بايع الناس لعثمان بن عفان الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لا أستحي ممن تستحي منه الملائكة. ولما نادوه يا أمير المؤمنين أول مرة في المسجد، لما نادوه وقبل بالبيعة قال والله وكأن قلبي قد صدع، مش حاب اسمعها ولسه يعني عثمان وصورة عثمان في في في في ذهني على رضي الله عنهم جميعا. تولى الخلافة علي بن أبي طالب وكان ممن بايعه جميع أهل المدينة، في ناس كانوا بعاد مش حاضرين لكن لم يعترض أحد، حتى أهل الفتنة عبد الله بن سبأ والأشتر النخعي، هؤلاء أيضا كانوا ممن يريدون علي، فالكل كان متفق على خلافة علي بن أبي طالب. دعونا نسلم، استلم الخلافة رضي الله عنه وأرضاه، وجاءه الآن وفد كبير برعاية صاحبين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هما طلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام، وقالوا له يا علي عجل بالقصاص ممن قتل عثمان، فإننا لن نهدأ ولن تهدأ قلوبنا ولن ننام نوما سويا إلا بعد أن تثأر منهم. لا يعلم أيها الأحبة من قتل عثمان، لا يعلم، لكن في 6,000 في المدينة هم من تمالؤوا على قتل عثمان، منهم الأعراب ومنهم العبيد ومنهم بعض أبناء القبائل الكبيرة من اليمن، من البصرة، من الكوفة، من البحرين، ومنهم بعض من يعني غسل دماغه أيضا من أهل المدينة ومكة معهم، فالعدد كبير، وجيش المسلمين شغال بالفتوحات إلى آخره، وعلي بن أبي طالب لسه ما استلمنا. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لي طلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام، قال أمهلوني حتى تهدأ، فإن هدأت وأمسكت بزمامها، أي هدأت الدولة الإسلامية واستقرت أركانها واستقرت أحوالها، أنا لكم عهد علي إني أخذ على طول بالقصاص ممن قتل عثمان. إذن أيها الناس، أيها المستمع الكريم، اعلموا رعاكم الله وغفر لكم الله لكم أن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلا الفريقين طلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ومن سار معهم ونهج نهجهم وعلي بن أبي طالب ومن رأى رؤاه، كلهم كانوا على اتفاق على القصاص من قتلة عثمان رضي الله عن عثمان، لكن كان الاختلاف بالتوقيت، لاختلاف التوقيت إنه سيدنا علي بن أبي طالب قال في عندي 6-9 آلاف موجودين في المدينة، أنا إذا أرقت دماء إذا وصل الدم لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا هؤلاء ستنفر قبائلهم ويأتون للدفاع عنهم، هذا من تميم، هذا من نجد، هذا من الكوفة، هذا من مضر، هذا من مصر، فالموضوع ليس هين. فسيدنا علي بن أبي طالب قال ليس هكذا، اهدوا اصبروا شوي، أعطوني وقت أخرج هؤلاء من المدينة، أحكم الأمور تمام، بعدين إن شاء الله نقيم القصاص. حقيقة أبا الطلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام أبوا ذلك، فتركوا المدينة ورحلوا لأمنا عائشة إلى مكة المكرمة يقنعونها ويؤثرون عليها إنه ينبغي أن تخرجي من مكة إلى البصرة، نذهب معا لنؤسس جيش نعين علي بنها. شوفوا ما كانوا خارجين على علي بن أبي طالب، هم حقيقة تحركوا دون إذن علي بن أبي طالب، لكن المقصد ما كان الخروج على علي بن أبي طالب ولا كسر كلام علي بن أبي طالب. ذهبوا لأمنا عائشة وقالوا أنت زوج النبي صلى الله عليه وسلم، والناس كلهم يعرفونك ويعظمون قدرك وينزلونك منزلك، فبدنا تكوني معنا، الهدف لنصلح حال الأمة ونقضي على قتلة العثمان. أقنعوها فاقتنعت رضي الله عنها وخرجت معه، صنعوا لها هودج يليق بأم المؤمنين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل لها ولأزواجه، ويعني سافرت معهم حتى وصلوا البصرة، وبالفعل استقبلهم أيما استقبال. تخيلوا اثنين من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ممن قاتل معه في بدر وأحد وغيره، طلحة بن عبيد الله، زبير بن عوام، وأم المؤمنين أمنا كنا عائشة رضي الله تعالى عنها، فاستقبلوهم أهل الفترة وأقاموا. قيل هون في عنا واقعة سميت وقعة الجمل الصغرى، قيل يرويها بعض العلماء والمشايخ. شو وقعة الجمل الصغرى؟ أنه طالب الزبير بن عوام وطلحة بن عبيد الله وأمنا عائشة والي البصرة في ذاك الوقت وقاضي البصرة قاضي البصرة بأن يخرج لهم بعض من تمالأ على قتل عثمان بن عفان. قيل أتى ب600 فقتلوهم، أقاموا عليهم الحد وقطعوا رؤوسهم 600 بالبصرة. فقيل إراقة الدماء الأولى هذه سميت بوقعة الجمل الصغرى. الآن وصل الخبر لمين؟ وصل الخبر لأمير المؤمنين لعلي بن أبي طالب، إنه طلحة بن عبيد الله، الزبير بن عوام، أمنا عائشة وصلوا البصرة وكونوا جيش. فغضب علي قال ما يكون لحال أمة أن تسير دون أميرها، ما أراد قتالهم، لكن ليش طلعوا؟ لماذا ذهبوا للبصرة؟ لما لم يستأذنوا؟ كنت قد قلت لهم يعني تمهلوا تريثوا لا تتعجلوا. ما الذي حدث؟ بعد هذا الفاصل أخبركم بالنقطة الثانية التي خرج من أجلها علي بن أبي طالب ليلتقي مع ساداتنا طلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام أمنا عائشة، لكن بعد هذا الفاصل انتظروا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

0: جل الاستحمام من هايجين للانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
3: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
4: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

وقد هدأ ما في بالك وأجيب عن كل التساؤلات بل والشبهات التي سمعتها هنا وهناك. أيها الأحبة في الله، خرج طلحة بن عبيد الله، زبير بن عوام وأمنا عائشة رضي الله عنهم، وتوجهوا للبصرة لإقامة جيش يساند علي رضي الله تعالى عنه في إخماد الفتنة ووأدها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث 6,000 إلى 9,000 ما بين أعراب وعبيد وعرب وقبائل استقروا المدينة، وهم من تمالوا على قتل عثمان رضي الله عن عثمان. والجميع كلا الفريقين، علي وفريقه أمير المؤمنين وطلحة والزبير وأمنا عائشة، هدفهم واحد، القضاء على قتلة عثمان، لا يريدون اقتتالا فيما بينهم. خرج الجيش، سمع سيدنا علي بن أبي طالب بخروجهم فغضب وحزن وقال على ما يخرجون وقد بايعوني، يعني أنا أميرون بايعوني، طب كيف يخرجوا ويذهبوا إلى البصرة دون علمي ويقتلوا 600 كمان، وقيل يعني فر من 600 واحد فقتلوا 599، وأن هذا الذي فر إلى قبيلته وأشعلت النيران والضجيج، ويعني الأمة مالت وهاجت في أمواج الفتنة. علي بن أبي طالب الآن يقتل 600 في البصرة، طب وأنا عندي قتلة عثمان موجودين في المدينة. فخرج رضي الله تعالى عنه يقول لله ذمتي بريئة من أي عبد أو أعرابي أو رجل كان في قبيلتي فأتى، يعني اخرجوا اتركوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وارجعوا لقبائلكم، ارجعوا لأسيادكم، العبيد انتم مش لكم أسياد تخدمونهم، عودوا إليهم، لأنه هذول كانوا عاملين اضطراب وفتنة كبيرة، وهم الذين تمالوا جميعا على قتل عثمان. عندها تشاور علي بن أبي طالب ورأى أنه ينبغي أن يخرج للكوفة، وبعث مرسال قبل أن يصل الكوفة ليصل البصرة، وهو القعقاع بن عمرو رضي الله تعالى عنه، أرسله قال اجلس مع طلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام وأمنا عائشة وسلهم على ما خروجهم، يعني ليش تطلعوا بدون ما تستأذنوا أو كذا. فخرجوا، وخرج القعقاع يسبق علي بن أبي طالب، وخرج سيدنا علي بن أبي طالب حتى مع قتلة عثمان كانوا بجيشه رضي الله عنه لما خرج إلى الكوفة، يعني خرج المسلمين الموجودين من أهل المدينة أصلا وجيش المسلمين، وانضم إليهم قتلة عثمان، لأنه سنأتي إلى فعلهم بعد قليل. الآن تحرك سيدنا علي بن أبي طالب تحرك سيدنا علي بن أبي طالب إلى الكوفة، ومنعت أمنا عائشة رضي الله عنها وطلحة بن عبيد الله والزبير من دخول الكوفة، لأن النعمان كان وال قد بايع علي بن أبي طالب، فقال لا أستطيع أن أدخلكم وأنتم تريدون تكوين جيش أو أن تثأروا من قتلة عثمان وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، هو الذي بايعت وهو يريد أن تهدأ الأمور ثم يقتص منهم جميعا، قالهم أنا بعتذر. فذهبوا إلى الكوفة واستقبلهم كما قلت يعني كعب بن ثور، وهو قاضي الكوفة وله دور طيب سنأتي له بعد قليل، فاستقبلهم وتجمع حولهم أهل الكوفة، ثم طالب طلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام وعائشة بأن يجمع بالكوفة كل من شارك برأيه أو بإعانة على قتل عثمان، فجمع 600 وتم قتلهم جميعا إلا واحد يقال اسمه حرقوس، ويقال أنه رد إلى أهله وثارت المناطق حول البصرة، وهنا تشابكت الأمور على سيدنا علي بن أبي طالب. يعني من قال لكم أن تقتلوا هؤلاء؟ ليس أوانه وليس هذا وقته، ومعي أنا قتلة عثمان يعني كمان 6,000-7,000، هذا رقم يا إخوان ليس بالهين، ليس قليل. المهم وصل سيدنا القعقاع بن عمرو، جلس مع طلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام بن عائشة في البصرة، وقال على ما قدمتم؟ لما عصيتم رأي أمير المؤمنين علي؟ قالوا ما عصينا إنما تأولنا. فهو يريد أن يصبر حتى يكون ذا شوكة، يعني يقاتل أهل الفتنة، أما نحن فجئنا نكون جيشا ثم نلتزم مع علي بن أبي طالب لنقتل قتلة عثمان. هيك ارتاح قعقاع بن عمرو، وجد في أرضية، يعني احنا متفقين، أنتم أولا لا تريدون قتال علي، باتفاق لا نريد قتاله، اثنين متفقين سنقاتل تحت راية علي بن أبي طالب، تمام. فرجع القعقاع بن عمرو وأخبر علي بن أبي طالب، فسر قلبه وهدأت نفسه وفرح بهذا الكلام. ثم في الليل أيها الأحبة تقارب الجيشان

فدخل علي بن أبي طالب وسلم على الزبير وسلم على طلحة وسلم على أمنا عائشة رضي الله عنهم واتفقوا على السلام. هذه الليلة اللي تشابكوا فيها، يعني يقال إنه يعني قوام كل جيش 30,000 وقيل 40 و30، قيل 30 مع أمنا عائشة و40 ألف مع سيدنا علي بن أبي طالب، يعني رقم مهول ومخيف. لكن في الليل لما اتفق عبد الله طلحة بن عبيد الله والزبير بن عمرو وأمنا عائشة مع علي بن أبي طالب، نام أهل الجيشين نومة ما رأتها الأمة من قبل، يعني فتنة علي بن أبي طالب مقتل سيدنا عمر رضي الله عنه، فنام نوم قرير. لكن تلك الليلة ما نام عبد الله بن سبأ ولا نام قتلة عثمان. ليش؟ لأن علي بن أبي طالب قبل ما يلتقي بالجيش تبع طلحة بن عبيد قال: ألا إني أقسم بالله على كل من شارك بمقتل عثمان أو أعان على قتل عثمان ألا يبقى معنا. فانفصل جمهور كبير، ظلوا لحالهم وهو راح بمن كان معه. إذن فهم من علي بن أبي طالب أنه هذول هم قتلة عثمان اللي تأخروا، لأنه أقسم عليهم بالله أن لا يرافقنا ولا يذهب معنا للقاء جيش طلحة بن عبيد الله وأمنا عائشة والزبير أحد شارك بمقتل عثمان. فانفصل عنه جمع كبير، يقال 7,000 ويقال 6,000 رقم، فانفصلوا عنه. فعلم أن هؤلاء قتلت مين؟ قتلت عثمان. الآن إجا ناس بحرك بالفتنة من باب آخر، فجاءوا للزبير بن عوام وطلحة بن عبيد قالوا: الآن انفصل قتلة عثمان اللي كانوا في المدينة عن علي بن أبي طالب، هم بجانبنا هون، شو رأيك نروح ننقض عليهم ونقتلهم؟ فماذا قال طلحة بن عبيد؟ لا، قال: والله لا أفعل. قال: فيما لا تفعل؟ هاي مش إحنا أحسن طالعين بدنا نقتلهم، هاي متجمعوا لحالهم. قال: لا أفعل، لأن أمير المؤمنين علي أمر بالتسكين، يعني بالهدوء وعدم القتال. لاحظوا لو كانوا بدهم الخروج على علي بن أبي طالب أو عدم إنزال أمره منزل الاحترام والتقدير لا ذهبوا وقتلوه. ما المهم، سبحان الله، قد الله ما شاء فعل وكان أمر الله قدرا مقدورا. بالفعل التقوا الأحبة علي بن أبي طالب مع طلحة والزبير وأمنا عائشة وتكلموا، ونام الجيشين كما يقولوا بسلام وهدوء على أنه غدا يعودون للمدينة والأمور تمام. في نفس هذا الوقت أيها الأحبة، نائلة زوجة عثمان بن عفان رضي الله عنه وعنها أرسلت أصابعها الأربع المقطوعة وثوب عثمان اللي قتل فيه وكان كله دم، أرسلت لمين؟ لمعاوية بن أبي سفيان والي الشام. معاوية حزن وقالت له: لا أبا لك إن لم تثأر أو تقتل من قتل عمك لو عثمان بن عفان. قالت: والله ما أسامحك، وستصبح التاريخ يتحدث عنك أنه عمك قتل وأنت والي الشام ولم تصنع شيء. فثار دمه، وعلق معاوية بن أبي سفيان علق ثوب عثمان بن عفان بنفس الوقت اللي كان فيه طلحة بن عبيد الله والزبير عوام كانوا في الكوفة والبصرة، علقوا في المسجد الأموي الكبير. اليوم كل مروا على الشام حفظ الله أهلها وأبعد عنها الفتن وحماها من شر دولة الكيان وقوى أودها وصلبها وبيضتها أهلنا في الشام. علق سيدنا معاوية رضي الله عنه أيضا ثوب عثمان والأصابع الأربعة لنائلة في المسجد، فكلما مر أناس قالوا: ثوب من هذا؟ كله دم في المسجد. قالوا: هذا ثوب أمير المؤمنين عثمان. فأيضا كان معاوية يرى رأي يخالف علي لكن ما خرج عليه، وتأخرت بيعة معاوية رضي الله عنه لعلي، لأنه قال: أبايعك على أن تشاركني قتل من قتل عثمان. وسيدنا علي كان يرى أنه طول بالكم. والله ولا أحب، سأل أحدهم ليلة القتال، ليلة القتال متى وقعت في موقعة الجمل؟ 15 جمادى الثانية سنة 36 للهجرة، تقريبا 656 ميلادي. فسأل رجل يسمى أبو سلام الدولاني، سأل سيدنا علي بن أبي طالب، قال له: بدي أسألك سؤال، ليلة يعني الفجر وقعة الجمل، قال له: بدي أسألك سؤال، أمنا عائشة، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن عوام، هل لهم حجة عند الله فيما يفعلون؟ وهل لنا نحن حجة؟ يعني مين الصح، إحنا ولا هم؟ قال: نعم لهم حجة ولنا حجة،
لهم حجة يريدون قتل قتلة عثمان ولنا حجة نريد قتلهم لكننا نطالب بالتريث. شايف كيف حال الأمة الإسلامية؟ شايف كيف حال الدولة الإسلامية؟ أمواج من الفتن دمرتها وقتلتها وقتلت عثمان بيننا. فقال كيف إن تقاتلنا وقتل بعضنا بعض؟ فكانت إجابة سيدنا عثمان والله إني لأرجو على الله ألا نقتتل بالأول، وإن تقاتلنا فإن كان وتقاتلنا فلا أحد نقي قلبه إلا أدخله الله الجنة، لأنه كل فريق كان له يعني اجتهاد وهو يريد الخير، لا يريدون أن يقتتلوا فيما بينهم، لا يريدون أن يريقوا دماء بعضهم البعض، عندهم هدف واحد لكن الأسلوب اختلف، وبالتالي الحمد لله ربنا جمعهم على طريقة وكان الذي كان. الآن بالفجر طب الليل تصالحوا ناموا نومة هنيئة، ما الذي جعل الرؤوس تتطاير؟ ما الذي جعل الأعضاء تقطع؟ المقال يقول أهل التاريخ والله ما تطايرت رؤوس وقطعت أعضاء أيدي وأرجل كالتي قطعت صبيحة يوم الجمل. طب ليش وكيف؟ ما هم تصالحوا وخلص وبدهم يرجعوا على المدينة، ما الذي حدث؟ بعد هذا الفاصل أخبركم بإذن الله.

0: أحلى حياة في طاعة الله. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أحبتي في الله مجددا. عشان تشوفوا بس أنه لن يتركوننا بشأننا أبدا، سيدمر أخلاقنا، سيدمر قيمنا، سيعر نساءنا، سيبعدون عن الكتاب، سيهجرون بفكرهم الذي يزرعون البخاري ومسلم لسنا بحاجة له، ما عاد الاحترام والتقدير للكبير كما كان في القديم، وما عدا يرحم بعضنا بعض. هذا كل اليوم السبئيون تحركوا له بقوة، ولا زالوا يعملون أفكارهم في كل شيء، في إعلامنا، في مناهجنا، في حياتنا اليومية، في كل شيء. الرقي اليوم أن تخرج المرأة عاري، الرقي اليوم إنه الابن يرفع صوته على أبوه، الرقي اليوم أن تأكل حرام، من وين ما بهم. فتنبهوا يا رعاكم الله وغفر الله لكم. جيش علي بن أبي طالب وجيش أم المؤمنين عائشة والزبير وطلحة ناموا نومة هنيئة، وغدا يعودون للمدينة وتقوى الشوكة ويقتصون من قتلة عثمان في تلك الليلة عبد الله بن سبأ. وقتلة عثمان لم تغمض لهم عين أبدا. ماذا نفعل؟ اتفقوا الفريقين الآن نقتل علي، قالوا نقتل علي. فقال فريق قال قتل علي، الآن حواليه كبار الصحابة وحواليه كثير من الجند، ليس الوصول له بالهين. طب شو نعمل؟ إجا عبد الله بن سبأ الخبيث، فكر الشيطان نفسه ما توردت لذهنه. فبعض اليهود سبحان الله أسوأ من الشيطان نفسه. فقال نرسل من كل قبيلة جزء. الآن في من اليمن، وكما قلت لكم من قتلة عثمان، من البصرة ومن الكوفة ومن مصر ومن المدينة ومن مكة، في من كل المناطق هاي من شارك بقتل عثمان. قالوا طيب شو بدك نساوي؟ قال بروح جزء لجيش البصرة، لجيش طلحة والزبير وأمنا عائشة، وجزء لجيش الكوفة، جزء علي، هم قريبين من بعض. فينام هؤلاء مع هؤلاء، وعند الفجر تقومون غدرا وغلا بقتل كل من حولكم، يعني انحروا بالسيف قد ما تقدر، اطعن اطعن، وقولوا لما تقتلوا قولوا غدروا بنا. انتم بتضربوا بتقتلوا بجيش البصرة، قولوا اغار علينا جيش الكوفة، جيش علي غدر بنا، علي غدر بنا. وهناك في جيش البصرة، في جيش الكوفة، قولوا ام عائشة غدرت بنا، طلحة بن عبيد الله غدر بنا، الزبير بن عوام غدر بنا. فانتم الان ونايمين هذول، تخيل لما واحد الله يعافينا وياك كن نايم ويسمع صراخ وعويل. سيدنا علي بن أبي طالب أفاق على الصياح وعويل وصراخ وألم، قتلونا غدرونا. مش يعني كما يقال أيها الأحبة، والله ما كان يرى إلا تقطيع الرؤوس رضي الله عن علي بن أبي طالب كما يروي بعض أهل السير. طبعا أمنا عائشة كانت بعيدة، طلحة بن عبيد الله والزبير كانوا وسط الجيش، فما استطاع علي بن أبي طالب. طبعا خرج ونادى يا ناس كفوا، يا ناس لا تقتتلوا، فلم يسمع منه أحد. قتلونا غدرونا، نكلوا بنا، قطعوا رؤوسنا، قطعوا أيدينا، فما عاد الكلام ولا الصريخ يوجه. هنا أيها الأحبة، أمسك علي بن أبي طالب ابنه الحسن رضي الله عنهم جميعا وضمه لصدره وجعل يبكي بكاء مرير. علي بن أبي طالب يعني يرى أصحابه وإخوانه يتقاتلوا فيما بينهم، لا يريد هذا، وطلحة بن عبيد الله والزبير وابن عائشة لا يريدون هذا، لكن هذه الفتن، هذا الذي حصل. فجعل علي بن أبي طالب يبكي ويقول ليتني متها قبل هذا بعشرين سنة. والحسن يقول قلت لك يا أبي لا تأتي، لا تيجي للكوفة، لا تيجي لهون. فيقول والله يا بني لو علمت ذلك لما قدمت، ولكني ما أردت إلا الصلح. سبحان الله، وحدة الأمة، بناء الأمة، الصف، النسيج الواحد، هذا الذي كان يريد علي بن أبي طالب. المهم أيها الأحبة، جعل كلا الفريقين يقتتلون. وقيل في صبيحة ذاك اليوم لما وقف القتال كان عدد القتلى تقريبا 10,000، رقم ترى مهول. تخيل 10,000، 10,000، 5 قيل من جيش البصرة و5 من جيش الكوفة. الآن أمنا عائشة ما دخلت المعركة أبدا. طب ليش سميت معركة الجمل؟ إلا عندما قام كعب بن ثور قاضي البصرة وقال يا أمه
اصعدي جملك، اركبي الهودج واصعدي الجمل وأنجدي المسلمين، فوالله لن يوقف إراقة دمائهم إلا وجودك بينهم. لا علي بن أبي طالب ولا الزبير بن عوام ولا طلحة بن عبيد الله وكان عمار بن ياسر ولا واحد منهم قادر يوقف القتل اللي ما وقف أصلا من الفجر للظهر وهم يقتلوا بعضهم بعضا. 10,000، عارف شو معنى 10,000 قتيل؟ إن شاء الله كنا نحسبهم شهداء. طبعا هؤلاء لا يعلمون من غدر بهم، وهؤلاء لا يعلم من غدر بهم، لكن خلاص الجيش الثاني جيش فالتحموا. فأركبت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها على هودجها، ووضع الهودج على الجمل، ثم أدخل الجمل فجعل كلا الطرفين حتى جيش علي بن أبي طالب يدافعون عن الجمل، لأنه عارفين من في أمنا عائشة، فكلهم كان يقدرها ويحترمها، وكانت تصل السهام للهودج وسهام للجمل. يعني طب احنا كيف كلا الفريقين بدافع عن الجمل عن أمنا عائشة وفي سهام تضرب؟ السهام من قتلت عثمان، يريدون قتل علي ويريدون قتل طلحة ويريدون قتل عائشة، لأنه بقول لك إذا هذول الآن اتفقوا سيقتلوننا نحن. فأصبح وين في علي، وين في طلحة، وين في زبير، وين أمنا عائشة؟ قال الراوي قالت فجعلت السهام تسقط على الهودج وعلى الجمل معا، يريدون قتل عائشة. الآن الكل التحم، قيل يعني يمسك بخطام تقريبا 70 رجل حول الجمل يحمون أمنا عائشة، وعائشة تنادي لكن ما حد سامحها، لأنه يا إخوان الغضب أبعد العقل. لما تشوف اللي جنبك راسه انقطع، يعني لو وصل قطع راسك أنت، وتشوف اللي خويك اللي كان كنت أكلته بالليل انقطعت إيده وانقطعت رجله، يعني أثخن. وتخيل 6,000 تتركهم على جيش من 40,000 يقطعوا فيهم بالليل وهم نايمين الفجر، غدر وغيلة، كانوا أولاد عمهم. ترى أنتوا هل تعلم يعني كان المضري من قتلة عثمان يعود إلى مضر، وابن هوازن يعود إلى هوازن، والعراقي يعود إلى العراقي، البصري البصري، والكوفي الكوفي. فكانوا يجلسون مع أولاد عمهم، لما نام بالليل وأمنوا لهم جعلوا ينحرونهم ويقتلونهم، يقطعون رؤوسهم ويقطعون، حتى ثار الناس وذهبت لغة العقل. فما استمع أهل القتال من الطرفين لا لنداء أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تريد أن تصلح بين الناس، ولا لنداء علي بن أبي طالب أوقف القتال وكف. وبكت عائشة وقالت والله لو كنت أعلم ما قدمت. كلهم متفق على أنهم ما كانوا يريدون القتال ولا يريدون إراقة الدماء. وبكت عائشة وبكى علي. طيب ما الذي أوقف موقعة الجمل؟ اللي أوقف موقعة الجمل أرسل علي بن أبي طالب محمد بن أبي بكر. محمد بن أبي بكر للعلم كان ممن تمالى على قتل عثمان رضي الله عن عثمان، كان قد غسل دماغه، أهل الفتنة عبوه وشحنوه وبدلوا رأيه والشرك معه، إلا أنه بعد موت عثمان تاب وآب ورجع وقبله علي رضي الله تعالى عنهم جميعا، اعترف بخطأه، لكنه ما قتل، لا يعني لم يقتل، لكنه كان مع الفريق الذي قتل وكان يحمل رأيهم. فطلب منه علي بن أبي طالب وسط حراسة مشددة أن يحاول أن يصل للجمل لعلهم يعقروا، لأنه العمر بن قعقاع قال لعلي بن أبي طالب قال لن تهدأ الناس حتى يسقط جمل عائشة، فإن سقط ظنوا أنها ماتت، طبعا لا نريد قتله، قالوا نقتلها، قال فإن سقط ظن الناس أنهم ماتت وهدأوا. بالفعل أرسل علي بن أبي طالب محمد بن أبي بكر على رأس كتيبة فقط لعقر الجمل والحفاظ، قبل ما تعقر الجمل نبه أمنا عائشة أنه إحنا بدنا نعقر الجمل وفهمها طبعا القتال مرير. فذهب محمد بن أبي بكر ووصل للجمل اللي فيه أخته أم المؤمنين عائشة، مد إيده فتح الهودج، الصحابة ما كانوا يفعلون، أم المؤمنين أمنا ما كانوا يفعلون، فضربته على إيده. ماذا قالت أمنا عائشة؟ قالت أحرق الله هذه اليد، ما بتعرف أنه إيد أخوها. فقال لها في الدنيا قبل الآخرة فمات محروقا. المهم فعقر الجمل، لما عقر الجمل هدأ الناس، فلما هدأ الناس قدم علي بن أبي طالب على الفور وحمى أمنا عائشة رضي الله عنها وأبعدها عن ساحة القتال. وكان أن يعني في حبيبنا ما يسر هذه الحلقة المهندس بيقول لي انتهى الوقت، ولا يعني بحاول 30 ثانية أيها الأحبة،
قتل الزبير بن عوام غدرا، عمرو بن جرموز قتله غدرا، وقتل طلحة بن عبيد الله بسهم طائش قيل من قتلة عثمان، وقتل 10,000 من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. قتل الله من قتلهم ولعن الله من قتلهم، وكان سببا في قتلهم لأنهم السبئيون أصحاب الفتنة. وعاد علي وأعاد أم عائشة رضي الله عنها معززة مكرمة ب50 من أفضل نساء البصرة وب70 من أكبر وأقوى الحرس إلى مكة، وانتهت هذه الفتنة السوداء. نسأل الله ألا نرى مثلها وألا نعاين على شاكلتها. استودعكم الله في أمان الله.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من أول سورة الملك إلى الآية 28 نهاية سورة نوح.

لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم

نافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من أول سورة الملك إلى الآية 28 نهاية سورة نوح.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في هذه الحلقة الجديدة من حكايات الضاد. في عصر ملوك الطوائف في الأندلس أخذ عقد الممالك ينفرط لتسقط واحدة واحدة، وكان من بين هؤلاء الملوك ملك كانت الدنيا تفتح له أبوابها والريح تجري بركابه، ملك سجدت له القوافي في إشبيلية. ثم التفت الزمان التفاتة غدر فإذا بالعرش يصبح أغلالا من حديد في زنزانة ضيقة في صحراء أغمات، وذاك بعد بسط المرابطين سيطرتهم على الأندلس بعد أن عاث ملوك الطوائف فساداً في البلاد. في صبيحة يوم عيد الفطر والناس في بهجة وزينة، كان المعتمد بن عباد يقبع في قيده يسترجع شريط الذكريات حيث كان يأتي العيد، ولكنه انفصل عن لحظات ماضيه حين انفتح باب السجن ودخلت عليه بناته أميرات الأمس كسيرات اليوم. دخلن عليه خاشعات منكسرات الأبصار تملأ الحسرة عيونهن، إذ لم يكن يرتدين الحرير ولا الديباج، بل أطماراً بالية تستر أجساداً أضناها الجوع، وأيادي ناعمة صارت تغزل للناس. نظر المعتمد إلى أقدامهن فتقطع قلبه، تلك الأقدام التي لم تكن تطأ إلا المسك والكافور يراها اليوم تطأ في الطين حافية بخطى مثقلة. وجوههن التي كانت كالأقمار غدت شاحبة لا يبللها إلا دمع الحسرات الذي ينهمر مع كل زفير. جادت قريحته إثر ذلك فقال: فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا، فساءك العيد في أغمات مأسورا، ترى بناتك في الأطمار جائعة، يغزلن للناس ما يملكن قطميرا، برزن نحوك للتسنيم خاشعة، أبصارهن حسيرات مكاسيرا، يطأن في الطين والأقدام حافية، كأنها لم تطأ مسكا وكافورا، لخد إلا تشكل جدب ظاهره، وليس إلا مع الأنفاس ممطورا، أفطرت في العيد لا عادت إساءته، فكان فطرك للأكباد تفطيرا. وقف المعتمد في زاوية السجن يرسل بصره وراء القضبان، تاركا لنا وللتاريخ صرخة باقية ما بقي الزمان، صرخة تحذر كل من سكر بخمرة الجاه. وأغرته أضواء السلطان فقال: قد كان دهرك إن تأمره مؤتمرا، فردك الدهر منهيا ومأمورا، من بات بعدك في ملك يسر به فإنما بات بالأحلام مغرورا. لقد انطوت صفحتا الملك والملك، وبقيت القصيدة شاهدة على أن الدهر لا يدوم لأحد، وأن العز الحقيقي ليس في التيجان بل في كرامة الإنسان.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، مدارس الوطن العربي.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن تفصيل بمر عليه كل يوم، وكثير ناس بتتعامل معه بعشوائية بكلفهم كثير، وأحيانا تتعطل شركة كاملة، الحسابات والأرقام السرية الإلكترونية. تخيل معي إن يوم من الأيام تغيب عن الشغل، مرض، سفر أو أي ظرف طارئ، وفي حساب أساسي بتوقف عليه الشغل، إيميل الشركة، نظام المحاسبة، صفحة السوشيال ميديا، بوابة الخدمة، والباسورد الوحيد إله بس بعقلك أنت. شو بصير؟ بتتعطل الشركة كلها عشان معلومة كان لازم تكون موثقة ومنظمة وآمنة من البداية. حلقات سابقة حكينا عن التنظيم وعن السرية المهنية وعن التوثيق، واليوم بنطبق هدول الثلاث قواعد بهاي القاعدة. خصص قائمة منظمة وآمنة لكل حساباتك وأرقامك السرية المتعلقة بالعمل. ليش هاي القاعدة مهمة؟ لأن الحساب الإلكتروني اليوم مش هو تفصيل تقني، هو مفتاح، ومفتاح الشغل لو ضاع أو نسي أو خزن بطريقة غلط بيصير هو نفسه المشكلة، والفوضى هون بتعم بثلاث كوارث. الأولى بتضيع الأصول، بتنسى الباسورد، بتغير الرقم، بنقفل الحساب وشغلك بتوقف بانتظار حدا يتذكر. الثانية بتخزنها بطريقة غير آمنة، ورقة ملصوقة على الشاشة أو ملف باسوردات مكشوف على سطح المكتب، وهون أي حدا بمر بيقدر يشوفها، وهذا خرق أمني مش تنظيم. الكارثة الثالثة وهي الأخطر، موظف بيطلع من الشركة والشركة بتفقد الوصول لحساباتها. ليش؟ لأنها مفاتيح كانت بعقل شخص واحد طلع وأخذها معه. والقاعدة الذهبية هون، حسابات الشركة الإلكترونية ملك للشركة مش ملكك، تنظيمها وتسليمها للجهة المعنية واجب مش مني منك للشركة. الموظف العادي بيحفظ الباسوردات بعقله أو بخربشها على ورقة، وبتفاجأ لما يغيب إنه ما حدا بيقدر يكمل شغله. الموظف المثالي عنده قائمة منظمة مخزنة بأمان، محدثة باستمرار، موثقة للجهة المعنية، فشغله بيكمل حتى لو غاب، وحساباته الرسمية محمية حتى لو ضاع جهازه. الفرق الأول بيشتغل على ذاكرته، والثاني بيشتغل على النظام. أحكي لك حتى لو أنت مش موظف وبتسمعنا، تخيل اليوم أنت كابتن تاكسي على التطبيقات، في لك حساب على التطبيق، عندك إيميل مربوط فيه، عندك حساب بنكي بنزل عليه أرباحك، في رمز لجهازك، كل هدول مفاتيح رزقتك. كابتن عادي كل هذا الإشي بعقله، أول ما ينسى رقم أو بضيع تلفونه أو بنقفل حسابه رزقه بتوقف، وهون بصير حاير ما بيعرف شو بده يعمل. بينما الكابتن المثالي عنده مكان آمن سجل فيه كل حساباته وكيف يسترجعهم إذا نسي رقم منهم، أي مشكلة بحلها بدقائق ورزقه ما بتوقف. نفس الشغل، بس الفرق إنه واحد منظم وواحد تحت رحمة النسيان. كيف تطبق القاعدة؟ اعمل قائمة مركزية واحدة فيها كل حساباتك وأرقامك المتعلقة بمكان واحد منظم، خزنها بطريقة آمنة، وممكن تستخدم برنامج اسمه باسورد مانجر. صنفها بوضوح، افصل بين حساباتك الشخصية وحسابات الشركة، حدثها باستمرار، أي باسورد بتغيره، أي حساب جديد بتفتحه سجله فورا بهاي القائمة. فعل طبقات الأمان، كلمات سر قوية ومختلفة لكل حساب، والتحقق بخطوتين. وثق وسلم حسابات الشركة للجهة المعنية، لأنه هاي ملك الشركة ولازم يكون فيها وصول موثق لصاحب الصلاحية، مش محصورة بشخص واحد. ونقطة مهمة لازم نوازن فيها، تسليم حسابات الشركة لصاحب الصلاحية واجب، لكن مشاركة كلمات السر مع أي حدا غير معني خرق للسرية. وهنا بنرجع للقاعدة اللي حكيناها بحلقاتنا السابقة، شارك الوصول مع المفوض رسميا فقط، لا أكثر ولا أقل. الخلاصة، حساباتك الإلكترونية مفاتيح، والمفتاح اللي مش منظم ومش آمن بيضيع أو بيخرب عليك. نظم قائمتك، أمنها، حدثها، وسلم ما هو للشركة لصاحبه. وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وحساباتك الإلكترونية المنظمة والآمنة هي خزنة مفاتيح الشركة، لا تتركها مفتوحة ولا تضيع مفاتيح.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين، إخواننا الكرام المستمعين، أخواتنا الكريمات المستمعات، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. نحن بفضل الله في رحلة مع سورة البقرة فسطاط القرآن. توقفنا عند الآية 79 بعد 100، وذلك قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. إخواننا، هذا القرآن فيه تنظيم كل شيء من ضمن القوانين التي قننها القرآن. موضوع القصاص، القاتل يقتل، رجل برجل، امرأة بامرأة، أيا كان، عبد بعبد، حر بحر، هذا قانون الإله سبحانه. ولكم في القصاص، قصاص معناها المساواة والعدل، حياة، حياة للمجتمع، لأنه من علم أنه سيقتل إن قتل يكف عن القتل، لكن إذا كان حيحبس 10 سنين أو بالدية والصلح ولفلف القضية تتشجع القوى الشريرة على القتل. إذن لابد أن يكون تفعيل لأحكام الله عز وجل حتى تنتهي ظاهرة القتل في المجتمع إطلاقا. ولكم في القصاص حياة، أنت بتقتص من واحد، لكن تكتب بهذا القصاص حياة للمجتمع، للأمة، للوطن، للشعب، للناس. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، أصحاب العقول، يعني هذا العقل الله تعالى خلقه فينا ليفعل، ليعمل به، يؤخذ بتوجيهاته طبعا مع الدين، لعلكم تتقون. وترك تتقون مفتوحة، تتقون الله، نعم، تتقون خراب الأوطان بجرائم القتل إذا فشت، نعم، تتقون الجريمة، تتقون احتمالات لا تنتهي. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، يعني مسافر مثلا وأحس أنه اقترب الأجل، يعني شاعر أنه مسألة دقائق أو ساعات، فيوصي مسافر غريب: إخواننا، أنا غريب ديار، اكتبوا عني وصيتي، عندي أرض في المكان الفلاني توزع وفق الشرع، الأولاد والبنات كل يأخذ نصيبه، يكتب وصيته بإيده أو يمليها على الموجودين. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، وقد يكون بين أهله، فيوصي في أمور يمكن ما تعرفوهاش. أنا لي أسهم في شركات مثلا، فهذه توزع على الإخوة والأخوات كما وزع الشرع، كما نظم الشرع، وهكذا. الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، من له ميراث ممكن توصيله برضا الآخرين، ما في بأس، ما في بأس. أب مريض يحتاج إلى علاج مكلف، لو زدنا من نصيبه برضانا ما في مشكل. بالمعروف حقا على المتقين، يا سلام، لما يكون مجتمع كله صفة التقوى والالتزام بالدين، والله نصبح كأننا في الجنة، أو كأن البشر أصبحوا ملائكة. لا خلافات، لا نزاعات، إلا أقل القليل. فمن بدله بعدما سمعه، اللي هو نص الوصية، يعني بدل الأرض الفلانية يعطوها لفلان، غير وبدل. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون. الوالد اللي مات ما عليه إثم، لأنه أعطى التقسيمات على الشرع. جاء واحد بدل لصداقة مع شخص من أولاد الميت، أو لمصلحة، أو عاوز عينه على قطعة أرض يشتريها منه، إلى آخره. إن الله سميع عليم، إثمه على الذين يبدلونه. وختم الآية: إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا، ظلما، جورا، تغييرا أو إثما، فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يعني أنا غريب مانيش علاقة، لكن هذا الوصي أقول له: اتق الله يا أخي، لا تغير ولا تبدل، إحنا إخوة نتناصح، تغضبش مني، أنا ناصح لك وناصح للمجتمع ولأصحاب الوصية، فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. هذه الآية الكريمة في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير تفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: مدارس تزكية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة إبراهيم

0: الباب.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة إبراهيم.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أنا لا أقول إن الذنب ينبغي أن يرتكبه الإنسان، معاذ الله، ولكن من جبلة الإنسان أن الله أودع فيه الشهوات، ففي أي غفلة عن الله قد تغلبه نفسه. ولكن بادئ ذي بدء أبين لكم وللإخوة المستمعين أن هناك ذنبا لا يغفر، إنه الشرك بالله، وهناك ذنب يغفر، ما كان بينك وبين الله، وهناك ذنب لا يترك، ما كان بينك وبين العباد. طبعا أجمع علماء التفسير على التعقيب التالي: ما لم يتوب، لو أن الذي أشرك بالله تاب قبله الله عز وجل، العبرة ألا يموت مشركا. والحقيقة هذا المعنى يحتاج إلى توضيح. ما معنى أن الله لا يغفره؟ يعني ضاقت رحمة الله عن أن يغفر ذنب المشرك؟ لا، ليس هذا هو المعنى. رحمة الله وسعت كل شيء. من هو المشرك؟ اتجه إلى غير الله. غير الله ما عنده شيء، لا عنده عطاء، ولا عنده توفيق، ولا عنده قبول، ولا عنده شيء. فكأن الذي يشرك يتجه إلى جهة لا تملك شيئا. إنسان مريض مرض شديد ينبغي أن يتجه إلى مستشفى كي يعالج، أما إذا اتجه إلى معمل، المعمل لا يعالجه. فمعنى قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي أنك إذا اتجهت إلى غير الله كيف تنتظر من الله العطاء؟ إنك متوجه إلى غيره، ترضي غيره، ترجو غيره، تخاف من غيره، تعقد الأمل على غيره، إن هذا الطريق مسدود. فليس المعنى جبري، لكن المعنى تقريري، أنه إذا اتجهت إلى غير الله لن تجد شيئا، فالذي تتجه إليه لا يملك أن يغفر لك الذنب. يعني مرة أحد الخلفاء دخل إلى الحرم المكي والتقى بعالم جليل، قال: سلني حاجتك، يعني تقربا إليه. قال: والله إني لأستحي أن أسأل غير الله في بيت الله. فلما التقاه خارج البيت قال له: سلني حاجتك. قال: والله ما سألتها من يملكها، أفأسألها من لا يملكها؟ فلما أصر عليه قال: أدخلني الجنة. قال: هذه ليست لي. قال له: إذن ليس لي عندك حاجة، حاجتي بلوغ الجنة. إذن الإنسان حينما يتجه إلى غير الله يتجه إلى لا شيء، وهذه مشكلة المشرك. يعقد عليه الآمال، يرجو رحمته، يخشى عذابه، ينتظر عطاءه، فلما وصل إليه وجده لا شيء. الحالة في علم النفس خطيرة جدا، اسمها حالة الإحباط. هؤلاء المشركون حالاتهم حالات إحباط مستمر، فكلما اتجهوا إلى غير الله خاب ظنهم. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. لذلك هذا الذي يدعو الله هو حتما مؤمن بوجوده، هو حتما مؤمن أنه يسمعه، هو حتما مؤمن أنه قادر على تلبية طلبه، هو حتما مؤمن أنه يحب أن يلبي طلبه. إيمان بوجوده وبسمعه وبقدرته وبرحمته. لذلك قال تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. لأنكم تدعون الله فالله يعبأ بكم ويغفر لكم ويقربكم. أما الذي يدعو غيره يتجه إلى لا شيء، هنا المشكلة. فهذا الذنب لا يغفر. ليس معنى هذا أن هذا الذنب لا يتاب منه. يتاب منه، إذا تاب الإنسان من الشرك غفر الله له. أما أن يبقى مصرا على شركه وتغفر ذنوبه، هذا هو المستحيل. أما الذنب الثاني هو الذنب الذي لا يترك. حقوق العباد مبنية على المشاححة، بينما حقوق الله مبنية على المسامحة. وحينما تقرأ القرآن الكريم تعجب من كلمة من يغفر لكم من ذنوبكم، ومن للتبعيض، أن يغفر لكم بعض ذنوبكم، أما بعضها الآخر لا يغفره الله إلا أن تؤدي هذا الحق إلى صاحبه، أو يسامحك هذا الذي له عليك الحق. لذلك وقع المسلمون في وهم خطير،
يظن أحدهم أن يفعل المعاصي ما شاء، ثم يذهب إلى الحج، وفي الحج يتوهم أن الله غفر له كل ذنوبه. من قال لك ذلك؟ في الحج وفي العمرة وفي الصيام وفي القيام وفي التوبة وفي الهجرة، هذه كلها مناسبات أن يعود الإنسان كيوم ولدته أمه من الذنب الذي بينه وبين الله فقط. الحج، العمرة، صيام رمضان، قيام رمضان، الهجرة، التوبة النصوح، هذه كلها نعم هذه كلها مناسبات للمغفرة، ولكن ما كان بينك وبين الله فقط. أما ما كان بينك وبين العباد، الذنب لا يغفر إلا أن تؤديه لصاحبه أو يسامحك به صاحبه. لذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يصلي على أحد صحابته الكرام وهم قمم البشر يقول أعليه دين؟ فإن قالوا نعم يقول صلوا على صاحبكم، لا يصلي عليه، إلا أن يقول أحدهم علي دينه يا رسول الله. وفي إحدى المرات أحد الصحابة الكرام سأل أعليه دين؟ قالوا نعم، قال صلوا على صاحبكم. فلما قال أحدهم علي دينه يا رسول الله صلى عليه. سأله في اليوم التالي أأديت الدين؟ قال لا. سأله في اليوم الثالث أأديت الدين؟ قال لا. سأله في اليوم الرابع أأديت الدين؟ قال نعم. قال الآن ابترد جلده، هذا الذي قدم روحه في سبيل الله، هل يملك الإنسان أثمن من روحه؟ والجود بالنفس أقصى غاية الجود، ومع ذلك يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. هذا الوهم الذي يقع فيه معظم المسلمين أنه يذهب إلى الحج فيعود كيوم ولدته أمه، والله هذا وهم خطير جدا. حقوق العباد لا بد من أن تؤدى تامة غير منقوصة. واحد سأل أحدهم لقد اغتبتني، قال له ومن أنت حتى أغتابك؟ من أنت؟ لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت أبي وأمي لأنهما أولى بحسناتي منك. المؤمن يعتقد اعتقادا يقينيا أنه إذا اغتاب مؤمنا فسيأخذ هذا المؤمن من حسناته. لذلك في يعني موضوعات دقيقة جدا الناس في أمس الحاجة إليها. يقول عليه الصلاة والسلام من المفلس؟ يقولون من لا درهم له ولا متاع. يقول لا، المفلس من أتى بصلاة وصيام وصدقة وقد أكل مال هذا وضرب هذا وشتم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرحوا عليه سيئاتهم حتى يطرح في النار. يا رسول الله، إن فلانة تذكر أنها تكسر من صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، حقوق العباد. قال هي في النار، دخلت امرأة النار في هرة، فما قولك بما فوق الهرة؟ حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. أنا أريد أن أؤكد للإخوة المستمعين أن حقوق العباد خطيرة جدا، لا بد من أن تؤدى. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يأتي على القاضي العدل يوم القيامة ساعة يتمنى أن لو لم يقضي بين اثنين في تمرة. فيجب أن نحذر أن نأخذ ما ليس لنا. طبعا هذه الذنوب التي لا تترك لا تغفر إلا بالأداء أو المسامحة، وكأن الله جل جلاله إذا اصطلح إثنان وتسامحا لا يتدخل، لك عندي مبلغ سامحتني به انتهى الأمر أو أديته لك. أما هذا الوهم الساذج، هذه الفكرة السخيفة أنني أحج إلى بيت الله الحرام وأعود وقد غفرت كل ذنوبي، لا، ما كان بينك وبين العباد لا يغفر إلا بالأداء والمسامحة، هذا الذنب الذي لا يترك. بالمناسبة يعني هناك عبادات شعائرية وهناك عبادات تعاملية، وأنا أوقن ومعي دليل قوي على أن العبادات الشعائرية لا تقبل كالصلاة والصوم والحج إلا إذا استقامت العبادات التعاملية. فما لم تصح العبادة التعاملية لا تقبل العبادة الشعائرية، كأن العبادة التعاملية العام الدراسي في حضور وفي انتباه للمدرس وفي كتابة

0: العبادات الشعائرية يعني هي مناسبة لقبض ثمن العبادات التعاملية. فمن لم يؤدي العبادة التعاملية، ألم يقل سيدنا جعفر للنجاشي: كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار، هاي الجاهلية. قال: حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، الآن دققوا، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. فكأن الدين مجموعة قيم أخلاقية، ومن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان. أنا ألح على العبادات التعاملية، هي مشكلة المشكلات، هنا المطب الأكبر الذي وقع فيه المسلمون. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني الصوم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. من حج بيت الله الحرام بمال حرام وضع رجله في الركاب ويقال لبيك اللهم لبيك، يناديه مناد أن لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. هذه العبادات الشعائرية لا يمكن أن تقبل عند الله إلا إذا استقامت العبادات التعاملية. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الأخلاق كلها في ثلاث نقاط. قال: نعرف أمانته وصدقه وعفافه، إذا حدثك فهو صادق، وإذا عملك فهو أمين، وإذا استثيرت شهوته فهو عفيف.
1: أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: وترى الشمس

0: غلبا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم ما تيسر من سورة الكهف.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد. في غيابة السجن ووحشة الأغلال، حيث ينكسر الضياء على عتبات تؤدي إلى قضبان، وقف فارس بن حمدان أبو فراس الحارث بن سعيد شامخا كرمح لم تثنه العواصف. لم يكن أسر الروم له قيدا، بل كان خلوة مع الكبرياء ومناجاة لقلب أضناه الوجد وكتمان السر. هناك في بلاد الغربة، بلاد الروم، ولدت هذه الفريدة التي لم تكن مجرد قصيدة، بل كانت زفرة أمير مأسور وفخر مقاتل مهجور. كان أبو فراس يصارع في زنزانته شعورين: كبرياء الأمير الذي لا يلين، ولوعة المحب الذي لا يستكين. فكان إذا جن عليه الليل وجد نفسه وجها لوجه مع طيف محبوبته، فكأنه يرى في عينيها عتابا يسأله: أين دمعك؟ أين ضعف المحبين فيك؟ فيجيبها بلسان الصمود: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر. لكنه في خلوته وخلف ذلك القناع الصلب ينفجر بركانا من الشوق، يعترف فيه أن الصمت كبرياء لا جفاء. بلى أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يذاع له سر. وتستمر الحكاية حيث يتذكر لقاء متخيلا أو حقيقيا تزدري فيه محبوبته حاله التي آل إليها بفعل الأسر وإعراض الأقارب، وكأنها تتنكر معرفته لتزيده وجعا، فيرد عليها بعزة من يعرف قدر نفسه، مؤكدا أن الذهب لا يغيره صدأ القيد. تسائلني من أنت وهي عليمة، وهل بفتى مثلي على حاله نكر؟ فقالت: لقد أزرى بك الدهر بعدنا. فقلت: معاذ الله، بل أنت لا الدهر. ثم يلتفت الفارس إلى قومه، إلى سيف الدولة ومن معه، عاتبا على نسيانهم له في غياهب الأسر، وهو الذي كان ذخرهم في كل ملمة، فيطلق صرخته المدوية التي حفظها التاريخ: سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. إنه لم يفر من الموت خوفا، بل اختار الأسر أحلى المر للعظماء حين يضيق الأمر، مؤمنا بأن الحياة كرامة أو لا تكون. أسرت وما صحبي بعزل لدى الوغى، ولا فرسي مهر ولا ربه غمر، ونحن أناس لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. ولكن إذا حم القضاء على امرئ فليس له بر يقيه ولا بحر. وقال أصيحا: بالفرار أو الردى؟ فقلت: هما أمران أحلاهما مر، ولكنني أمضي لما لا يعيبني، وحسبك من أمرين خيرهما الأسر. وهكذا بقيت كلمات أبي فراس منقوشة على جدران الزمان، تخبرنا أن القيد قد يكبل الجسد، لكنه لا يحبس الكلمة الصادقة ولا الروح الحرة. رحل الفارس وبقي عصي الدمع خالدا، يذكر كل من ضاقت به الدنيا أن من خطب الحسناء وهي معالي الأمور لم يغلها عنده مهر، ولو كان ذلك المهر حريته أو حياته، وهو الذي كان ذخرهم في كل ملمة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مدارس الوطن العربي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: وجاء إخوة يوسف فدخلوا

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حواء، ما تيسر من سورة يوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من نصر، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، أنت الفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت، الخلق خلقك، والعبيد عبيدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة على رسول الله، سلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. الآية 82 بعد 100 قوله تعالى: فمن خاف من موص جنفا. من الذي خاف؟ أي شخص مطلع على الوصية ومطلع على أحوال الأسرة التي أوصي لها، يعني من يغادر الدنيا، أنا قريب ولا عم ولا غيره، خشيت أنه من ينفذ الوصية قد يتلاعب بها أو يحيف أو يظلم جنفا حيف، أو يعني انحياز إلى طرف على طرف، أو إثما قد يأخذ هو لنفسه شيء أو إثما، يعني تحتمل معاني. فأصلح بينهم تذكيرهم بالله جميعا، إخواننا أخواتنا، يعني يا أصحاب المال، يا من سيوزع عليهم، أولا لا تختلفوا لا تختصموا، دنيا ماشية وأنت يا موصي نفذ الوصية بالحذافير دون تغيير، فلا إثم عليه. هذا اللي أصلح، لا إثم عليه طبعا، لقرنا فلا إثم عليه، يعني إن حاول إن هو بتدخله أن يحيف على طرف لحساب طرف، لا، وإنما أعطى الحق للجميع فلا إثم عليه، تدخله لا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. قد أتدخل وعن نصح، لكن يكون تدخلي قد أفسد شيئا، لست قاصدا، لا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. إحنا بشر، قد يعني أحاول أن أعمل خير فينتج عن كلامي نوع من الخصام والتقطيع ولا غيره، أنا ما قصدت إلا الخير إن شاء الله، فلا إثم عليه في هذه الحالة، إن الله غفور رحيم. وعند آية الصيام 83 بعد 100 نواصل الحديث إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا، يا سلام ما ألطف الكلام، لاحظ مولانا سبحانه ينادينا بأحب الأسماء إلينا، يا أيها الذين آمنوا، أعظم صفاتنا أعظم أسمائنا اسم الإيمان، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، لن ما أشرف أسمائنا الإيمان، فمولانا ينادينا بأحب الأسماء، يا أيها الذين آمنوا، نعم يا ربي لبيك، كتب عليكم الصيام، لاحظ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، في الأمور اللي صار إحنا يظهر مولانا لفظ الجلالة، كتب ربكم على نفسه الرحمة، في المشقات كتب عليكم القتال بمنها للمجهول، في الأمور اللي لصالحنا يظهر ذاته سبحانه اللطيف العظيم سبحانه، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أنتم مش أول ناس، أنتم الأمة الأخيرة لكن مش الأولانية، كما كتب على الذين من قبلكم، اطلع وراك، كل أمة كتبت عليها الصيام، أنتم كذلك، كما كتب على الذين من قبلكم، شوف المواساة، يعني كلمة ورا كلمة كلها تلطف جو الصيام، لعلكم تتقون. يعني أحيانا بدنا ندرس جبر يا شباب، طب يا أستاذ ليش ندرس الجبر؟ فهمني، اسكت تعلموا بس، غلط، لله المثل الأعلى، شوف رب الكون كتب عليكم الصيام كلمة، لا، كما كتب عن الذين من قبلكم، هم بخفف عليك سبحانه وبين لك الحكمة إيه، العلة إيه، الفائدة إيه، لعلكم تتقون، تحصلون أعظم ملكة مطلوبة من المسلم أن يصل لمرتبة التقوى، لعلكم تتقون. وكيف نتقي، كيف نتعلم التقوى؟ أها، لا شرطي فوق راسك، لا رقيب عليك، إلا الله عز وجل، هذه التقوى، أنت ملتزم بالصيام والمطبخ قدامك والطعام أمامك، لا تمد يدك، إذن رباك قرآنك، رباك دينك، رباك الصيام، على أن تكون صادقا معنا نفسك، متقيا ربك، تخشاه بالغيب، لعلكم تتقون، يعني سطرين والله بينكتب فيهم كلام كثير، 10 صفحات على الأقل، لكن وقتنا لا يسمح بهذا، أياما معدودة، شوف التلطف، ما الشهر أيام، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا، على طول أعطاك الرخص، فمن كان منكم مريضا وصحرارته 42، لا مريضا، انت بتقدر حاجتك الى يعني عدم الصيام او يقدرها الطبيب المختص، فمن كان منكم مريضا او على سفر، ما قالكش 100 كيلو 200 كيلو 50 كيلو او على سفر، مش معناها برضو 2 كيلو افطر، اي لا، سفر فيه مشقة، كان على الجمال وفي الشمس، الآن قدر ظرفك أنت، وأن تصوموا خير لكم طبعا، أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومع هذه الآية نلتقي في الحلقة الجاية، سلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية،

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: استمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة آل عمران.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة آل عمران.
2: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن صفة قيمتها كبيرة بس الناس بتخاف منها وبتهرب منها مرات وبتأجلها لحتى ما تنفجر بوجهها. الصراحة والمواجهة أول بأول، هي قاعدة اليوم. بدي أبدأ معك من الواقع اللي بيمر فينا كنا كموظفين. في زميل بعملك عمل لك موقف بسيط ضايقك، كلمة، تصرف، تقصير بمهمة مشتركة، وحكيت بينك وبين حالك خليها بتعدي، ما بدي أخرب العلاقة. بعدها بأسبوع صار موقف ثاني وسكتت كمان، وبعدها ثالث ورابع، وكل مرة بتكتم وبتكتم وبتكتم لحد ما يجي يوم بيصير موقف صغير جدا وبتنفجر فيه بطريقة مبالغ فيها، والكل بيستغرب ليش كل هالانفعال على شغلة بين قوسين تافهة. الحقيقة انت ما انفعلت على الموقف الأخير، انت انفجرت من تراكم كل اللي سكتت عنه من قبل. وهون القاعدة اللي بدنا نحفظها، المواقف اللي ما بتواجهها وهي صغيرة بترجع لك كبيرة. عشان هيك في فرق بين الصراحة والكتمان. المشكلة انه في ناس بتخلط بيناتهم، بتفكر انه السكوت ادب ومجاملة وحفاظ على العلاقة. بالعكس تماما، السكوت على المضايقات مش حفاظ على العلاقة، هو تأجيل لانفجارها. والصراحة مش معناها انك تحكي اللي ببالك بأي وقت وبأي طريقة، هاي مش صراحة، هاي قد تصل الى مرحلة عدم الاحترام. الصراحة الحقيقية يعني وضوح بالمضمون واحترام بالأسلوب ومواجهة بالتوقيت الصح. الموظف العادي بسكت على المواقف، بكتمها عشان ما يعمل مشاكل، وبيأجل المواجهة لحد ما تتراكم وتنفجر أو تتحول لبرود وسلبية بينه وبين زميله بدون ما الطرف الثاني يعرف أصلاً شو السبب. ليش هيك تغير علي؟ ليش تعامله صار سيء؟ أو ليش بطل يعطيني الاهتمام زي أول؟ الموظف المثالي بيواجه الموقف وهو لسه صغير بصراحة وباحترام أول بأول، فما بتتراكم عنده وبتنحل بهدوء قبل ما تكبر. الفارق الأول بيجمع الزعل جواته لحد ما ينفجر، والتاني بيصفي حساباته أول بأول فبضل مرتاح وعلاقاته نظيفة. كان عندي موظفة شاطرة جداً بشغلها، بس فجأة لاحظت إنها صارت متوترة وردود فعلها حادة على أشياء بسيطة. جلست معها وطلعت المفاجأة، صار لها شهور بتتحمل توزيع مهام حسته غير عادل وما حكت ولا كلمة، كل يوم بتحكي بكرة بحكي وما حكت أبداً. المشكلة إنها لما سكتت هاي المدة كلها كبرت جداً بعقلها أكثر من حجمها الحقيقي بالواقع، ولما وصلت لعندي كانت وصلت لمرحلة قررت فيها تستقيل. عرفت وقتها إنه لو كانت واجهت الموقف من أول أسبوع بجملة بسيطة وباحترام كنا حكينا وحلينا بخمس دقائق كل هاي المشكلة وما وصلنا لهون. من يومها بحكي للموظفين الموضوع اللي بتسكت عنه اليوم عشان ترتاح هو نفسه اللي راح يتعبك بكرة. حتى لو مش موظف وعم تسمعنا، تخيل كابتن تاكسي عنده شريك بالسيارة فترة الصبح وفترة المساء. الشريك بيرجع السيارة كل يوم فاضي بنزين أو مش نظيفة. الكابتن العادي بتضايق كل يوم وبسكت عشان ما يزعل شريكه لحد ما يجي يوم ينفجر ويصير خناق كبير بينه وبين شريكه، وممكن تنتهي الشراكة كلها بطريقة مش صح. الكابتن المثالي من أول مرة بحكي له بهدوء وصراحة: يا صاحبي خلينا نتفق إن نرجع السيارة نظيفة وفيها بنزين عشان يمشي حالنا سوا مرتاحين. موقف صغير نحل وهو صغير، والشراكة ظلت نظيفة نفس الموقف، بس واحد واجه أول بأول وواحد كتمه لحد ما كبر. كيف تطبق هاي القاعدة؟ أولاً واجه الموقف وهو صغير، لا تأجل وما تحكي بكرة، لأنه كل يوم بتأجل الموضوع بيكبر بعقلك وبيصير أصعب تحكيه. افصل بين الصراحة وعدم الاحترام، بين قوسين الوقاحة المهنية. كن صريح بالمضمون، راقب الأسلوب، مش المهم بس شو بتحكي، المهم كيف بتحكي. واجه الشخص المعني مباشرة وعلى انفراد، زي ما حكينا بحلقة سابقة لا تحكي عن حدا من وراء ظهره ولا قدام الزملاء. المواجهة الراقية بين اثنين مش فضيحة أمام مجموعة. ابدأ بالحوار مش بالاتهام، بدل انت دائما بتعمل هيك احكي لاحظت هالموقف وحبيت نحكيه سوا قبل ما يكبر. النية الحسنة تفتح القلوب والاتهام بسكرها. اختر اللحظة الصح. الصراحة مش انفعال، لا تواجه وانت معصب ولا الطرف الثاني مضغوط، اختر لحظة هادية بتخلي الكلام يوصل. وفي نقطة مهمة، الصراحة أول بأول مش معناها إنك تتصيد كل صغيرة وكبيرة وتوقف على كل موقف، ففي أمور بسيطة بتعدي وبتنتسى، هدول ما إلهم داعي. المواجهة بتكون اللي بيأثر عليك أو على شغلك فعلياً، واللي لو تراكم رح يصير مشكلة. الحكمة إنك تفرق بين موقف بيستاهل مواجهة صريحة وموقف بيستاهل بس تتغاضى عنه وتمشي. الخلاصة اللي بتواجهه هو صغير بريحك، واللي بتكتمه برجع لك كثير كبير. والصراحة الراقية من أندر العملات بسوق العمل، واللي بتقنها وبيكسب احترام الكل. وتذكر دايماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وصراحتك اللي بتواجه فيها أول بأول هي اللي بتحافظ على علاقاتها الشركة نظيفة وقوية بدل ما تتراكم وتنهار دفعة واحدة.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة هود.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة صاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة صاد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا، ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي. ما تيسر من سورة الأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الأنبياء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يسألونك عن الخمر والميسر.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل

0: إنك سميع قريب مجيب الدعوات مولانا رب العالمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة يوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ ياسر الدوسري ما تيسر من القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن

0: بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ ياسر الدوسري.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: شر.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورتي هود ويوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.